0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: أهلا بكم. حين نتحدث عن ألعاب القوى نتحدث عن السرعة، عن التحمل، عن كسر الحواجز. وحين نتحدث عن التاريخ نتحدث عن أسماء قليلة غيرت قواعد اللعبة إلى الأبد. ضيفنا اليوم ليس مجرد عداء وظاهرة ومدرسة، هو الاسم الذي جعل العالم كله ينطق باسمه، إنه سعيد عويطة. من شوارع القنيطرة إلى منصات التتويج الأولمبية في لوس أنجلوس، من فتى يحلم إلى أول عربي وإفريقي يحطم الأرقام القياسية العالمية في 1500 متر، 2000 متر و 5000 متر. الرجل الذي أرعب أقوى المدارس الأمريكية الأوروبية والإفريقية. بطلنا اليوم لم يركض بالساقين فقط بل ركض بالعقل، بالإرادة وبقلب أسد. انتصر على الإصابة وعلى المنافسين وعلى كل من قال المستحيل. اليوم بعد أن اعتزل الحلبة اختار أصعب سباق، سباق صناعة الأبطال. في نقطة تحول نفتح معه صفحة المجد، صفحة الألم، صفحة المستقبل.

0: نسأله عن البدايات، عن القمة، عن السقوط، وعن الحلم الذي لم يمت بعد. مرحبا بك معنا أيها الأسطورة سعيد عويطة في نقطة تحول.
1: السلام عليكم لالا خديجة، وشكرا لك، وسنتكلم بطبيعة الحال على سعيد عويطة، فشكرا لك ولكل من يسمع برنامجك.
0: مرحبا. طيب سيد سعيد، من الحلم إلى الواقع، من القنيطرة إلى العالم، سيد سعيد، ما هي اللحظة بالضبط التي أدركت فيها أنك مختلف؟ متى تحول الحلم إلى هدف؟
1: ممكن أقول من مدينة فاس إلى العالمية، بل قنيطرة. نعم صحيح، أنا خلقت في مدينة قنيطرة، ولكن لا أعرف شيئا عن مدينة قنيطرة.
0: نعم.
1: لأنني كبرت وتربيت، وكل ما فعلته في مدينة فاس. فصحيح هي مولد أين ولدت، ولكن لا أعرف شيئا عليها. وتحياتي لجميع القنيطريين، وأنا فخور بأنني قنيطري المولد، ولكن التربية والدراسة وكل شيء مدينة فاس.
0: نعم.
1: ففي مدينة فاس لالا خديجة، كل شيء بدأ هناك. عندما كنت أنا في أكاديمية المغرب الفاسي لكرة القدم، أخذني صديق حتى أساعد الفريق المدرسي الذي كنا فيه كي نشارك في بطولة جهوية، وعندها لم تكن لي خبرة أو تجربة في العدو، وكنت محظوظ فزت بهذا السباق. وقال لي هذا الصديق وبعض المدربين من المدرسة بأنني سأكون بطل، وأنا لا أعرف حتى معنى كلمة البطل. فأصبح تفكيري وحلمي هو أن أكون بطل. فنعم، من هناك مع مدربين المدارس عندما كنت في المدرسة خططت أن أكون بطل أولمبي، وتغير هذا الحلم لشاب صغير إلى إنجاز كبير في بعد 9 سنوات.
0: تمام.
1: لأن كانت عندي 15 سنة فقط.
0: طيب سي سعيد عويطة، في زمن لم تكن فيه الإمكانيات، لا التكنولوجيا لا الرقمنة، كيف استطعت أن تهزم أبطال العالم وتتفوق على أنظمة رياضية كاملة في ذاك الوقت؟
1: هي كانت إرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلتني أن أكون عد متميز شيئا ما. فصحيح، لأن هناك كانت عدة مناهج تدريبية. المنهج الأول هو المنهج البريطاني القوي، وبجانبه كان المنهج الأستراليين، كانوا قويين قويين جدا. ولا ننسى عندما نتكلم على أستراليا علينا أن نتكلم على نيوزيلندا، لأن كان الصراع ما بين البلدين، ولو هم كلهم ينتمون إلى الكومنولت. ومن بعدها المدرسة الأمريكية. الحمد لله، بطل مغربي قح. حاولت أن أغير بعض الأشياء، فاهما معنى أو قواعد اللعبة، وغيرتها إلى طريقة أو منهجية مغربية، وخططت لهذه الأشياء في الثمانينات لكي أتنافس مع هؤلاء المدارس القوية سابقا.
0: كيف تعاملت مع ضغط شعب بأكمله؟ الشعب المغربي طموح، لديه طموح، لديه سقف عالي من الطموح. هذا الشعب ينتظر منك الذهب، وكيف حولت الخوف أنذاك إلى وقود؟
1: هو للا خديجة، ليس ضغط بالنسبة لي أنا، كان تشجيع. تقريبا أكثر من 30 مليون مغربي، وبالخصوص قائدنا الراحل الحسن الثاني، كان هذا الضغط، ما يسمى بالضغط، كان تشجيع لسعيد عويطة آنذاك. وتمكنت بهذه التشجيعات القوية لكي أستمر في مساري، هو بعد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية العالمية. بمعنى آخر، دخلنا إلى العالمية للا خديجة من أبوابها الواسعة. فالحمد لله، هو ليس بضغط، ولكن أنا ممكن أصوره أو أقول لك بأنه كان تشجيع.
0: طيب ننتقل للنقطة الثانية، نقطة التحول في مسارك. البطل سعيد عويطة، عقلية البطل، سر الهيمنة، عقل يسبق الساقين.

0: صراحة. ما هو السر في أنك البطل الوحيد في التاريخ الذي حقق أرقاما قياسية في ثلاث مسافات مختلفة؟ ما الذي كان يدور في ذهنك قبل كل سباق؟ ربما كل سباق كان يحدث لك تحولا كبيرا في مسارك.
1: هي لالا خديجة، عندما نتكلم على الكاركتر أو العقلية، هذه العقلية لابد أن تدرس أو تصنع في هذه الموهبة إذا أردنا أن نكون أبطال. فهذا هو ما نحاوله في الوقت الحاضر، حتى نصنع شخصية قوية للرياضي لكي يتمكن من الفوز بالبطولات القوية، لأن بدون هذه الشخصية مستحيل أن يصبح العداء بطل العالمي. فهي شخصية كانت عملت عليها كثيرا مع فريقي الإيطالي أنذاك، ولو صوروا سعيد عويطة بأنه إنسان الذي يتقلق والذي يتعامل أحيانا كما يظنون البعض بعنف وهكذا، لا، هي كانت كلها تكتيك لسعيد عويطة لكي يفوز بالطريقة محمد علي كلاي في الملاكمة. هو إنسان لطيف جدا جدا، ولكن عندما يتكلم يشعر الإنسان بأنه إنسان قبيح ومندفع، وهي لا، هي كانت فقط جزء من التكتيك حتى تصنع شخصية قوية لذاك الرياضي في ذاك الوقت في ذاك السباق لكي يفوز.
0: إذا كانت نية مبيتة، ممتاز،
1: نعم، تكون مقصودة.
0: نعم. طيب مستعد لأن ننتقل لنقطة تحول ربما كانت مفصلية في حياتك الإنسان والبطل. ربما هذه النقطة سي سعيد عويطة تتعلق بالكسر الكبير، تتعلق بالإصابة، بالغياب. في أولمبياد سيول 1988، الإصابة التي حرمت العالم، حرمتنا من مواجهة تاريخية، ماذا حدث في تلك اللحظة؟ كيف غيرت الإصابة مفهومك عن الحياة؟
1: هو لالا خديجة، الطموح شيء جميل جدا في مسيرة البطل أو في مسيرة الرياضي، ولكن أحيانا الطموح يكون قاسي على هذا الرياضي، لأن كان طموحاتي كبيرة جدا، لأن كما تفضلتي وذكرتي على الأرقام القياسية، بل كان رقم قياسي 1500 متر و2000 متر و3000 متر و5000 متر مرتين، وكنت أول رجل أو أول عداء في العالم الذي كسر حائط 13 دقيقة، لأن تقريبا خاص واحد 300 سنة أو 400 سنة باش يجي عداء آخر حتى يعدو أقل من 12 دقيقة. فكانت طموحاتي كبيرة جدا، كنت حطمت كل الأرقام، فزت بجميع السباقات، ولكن كان سباق واحد ينقصني، هو سباق 800 متر، وكان هذا هو التحدي القوي لسعيد عويطة في مسيرته. لماذا؟ لأنني أنا أنتمي إلى المسافات المتوسطة والطويلة، ولكن حاولت أن أشارك في سباق 800 متر لكما نقول نحن خبراء ألعاب القوة، نقول بأن السرعة الطويلة، بمعنى آخر جسمك مستحيل أن يجري سباقات المسافات المتوسطة الطويلة 1500 2000 3000 5000 أحيانا حتى 10000 متر، وتجري 800 متر اللي هي دورتين فقط تعتمد على السرعة 95 حتى 99% للسرعة. أنا كان ذاك الرقم ناقصني، فقلت خليني نغير كل شيء لأسباب سأذكرها. لماذا هذه الأسباب؟ لأنني كنت وعدت الراحل حسن الثاني أنذاك للفوز بثلاثة حتى أربع ميداليات في الألعاب الأولمبية، لأن كان عندي عداء أدربه لحصد الميدالية 5000 و10000 متر، وأنا سأشارك في سباق 800 متر و1500 متر، والعداء هو إبراهيم بوطيب.
0: نعم.
1: فأخذت الخطورة لمصلحة وطني.

0: بلدي، وأردت أن أرضي الراحل الحسن الثاني. فصحيح كان المفروض أن أكون مهنيا أكثر مما عاطفيا أو هكذا، ولكن هذه هي الرياضة.
1: تمام.
0: فشاركت في سباق 800 متر لأنني كنت متفوق فيها في جميع الملتقيات العالمية ما قبل الألعاب الأولمبية، ولكن أصابني تعب. السباق 800 متر تحتاج إلى المدلك دائم أن يكون معي، فمع كل أسف مدلكي في معسكري قبل الألعاب الأولمبية بمدينة طوكيو لم يلتحق بالمعسكر. فأنا استمريت في التدريب القاسي وعُطبت وأصبت. وعندما أصبت كان من الصعب علي أن أعود بياقتي البدنية القوية حتى أشارك أسبوع بعد الإصابة في الألعاب الأولمبية. رغم هذه المشاكل حاولت أن أشارك في سباق 800 متر كما وعدت الراحل الحسن الثاني، وشاركت وحصلت على الميدالية البرونزية. صحيح هذه الميدالية البرونزية جعلتني أن لا أشارك في سباق 1500 متر لأنني خلاص انتهيت صحيا نعم صحيا. فكان حتى ولو شاركت في سباق 1500 متر في الإقصائيات وتأهلت إلى النصف النهائي، ولكن كنت غير قادر للمشاركة. شيء للجميل، شيء جميل ويعرفه الكثير من خبراء ألعاب القوة، هو الكل ولا أحد حتى الآن يقدر أن يفوز بسباق 5000 متر في ألعاب أولمبية وينزل يجري 800 متر لسباق السرعة ويحتل المركز التالي أو يحصل على ميدالية من الميدالية. كنت العداء الوحيد في تاريخ ألعاب القوى، وهذه أشياء جميلة ولا لم أندم عليها لأنني
1: تجربة.
0: صنعت بطل آخر بسباق 10 كيلومترات وحصلنا على ميداليتين.
1: صحيح.
0: لم تكن 3 ميداليات كما وعدت الراحل الحسن ثاني، ولكن الحمد لله.
1: طيب ما هو أصعب قرار اتخذته بعد الاعتزال، وكيف تعايشت مع فكرة توقف البطل؟
0: أصعب قرار هو عندما أنهيت مساري الرياضي. كان من المفروض أن أركز على كل ما أرادوني أن أفعله، هو العمل في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية والاستفادة من خبرتي وتجربتي في إفريقيا وفي المغرب وفي بعض الدول العربية، ولكن رفضت لسبب واحد، لأنني قررت وأخذت. هو ليس بقرار صعب، ولكن أنا كنت أحب هذا القرار، لأنني أنا عندما أرسلني المغرب لأعمل رياضة ودراسة في فرنسا 1979-81 أصبحت محترفا. عندما أصبحت محترف تركت الدراسة، وكنت آنذاك في القسم البكالوريا.
1: نعم.
0: فتركت الدراسة وأصبحت محترفا لأن كان مستوي قوي جدا، وكان المغرب يحتاجني إلى ألعاب البحر المتوسط، البطولة العالم، ألعاب أولمبية، فلبيت رغبة المغرب.
1: ممتاز.
0: وقررت أن أعود إلى الدراسة. فهذا هو غيابي الذي كان تقريبا لمدة 9 سنوات، لأنني ذهبت إلى أمريكا، أخذت شهادة بكالوريا جديدة ودخلت إلى الجامعة، أنهيت 4 سنوات البكالوريوس ما يسمى بالليسانس، ومن بعدها كملت دراستي وأخذت الماجستير في الإدارة والأعمال، وعملت حتى 3 سنوات للدكتوراه لصنع الأبطال. ولو إذا لاحظت هنا أخذت ماجستير في الإدارة ما يسمى بالMBA. فتركت كل عملي ودراستي لي أنا شخصيا كنت أفضل هذا هو الطريق الصحيح بعد احترافي لمدة 8 سنوات أو 9 سنوات.
1: تمام.
0: وتركت كل ما هو رياضي، كراسي في اللجنة الأولمبية في اللجنة الأولمبية أو في الاتحاد الدولي، فقلت بأن هذه الأشياء لا تدوم.
1: طيب هنا لماذا دائما في نقطة تحول من التتويج إلى التكوين سي سعيد عويطة؟ لماذا اخترت أن تعود من بوابة التدريب والتكوين؟ ما هي الفلسفة التي تدرسها؟

0: يوم للشباب كقرار أخذته ما بعد الاعتزال؟
1: هو صحيح أنا فضلت التدريب والتكوين رغم كما قلت لك دراستي كنت من المفروض أن أعمل في بنوك وأعمل في عدة أشياء هكذا، لأن دراستي كانت متجهة إلى هذا الاتجاه، ولكن فضلت أن أعود إلى تدريب وتكوين أبطال. عملت في عدة دول كمستشار تقني وإداري، ساعدت على عدة تخطيط في منهجية سعيد عويطة التدريبية، أعطت الكثير من الأبطال في أستراليا، في نيوزيلندا، في فرنسا، في المغرب، في عدة دول، حتى في الوقت الحاضر عندما أعمل لسيمينار كلها في أمريكا أتكلم دائما على الاستراتيجية سعيد عويطة، لأن أفضل أن يستفيد مني الشاب الصغير في الرياضة أكثر ما أعمل كله عمل إداري في البنوك أو غيرها أو في المكاتب أو هكذا. هذه هي فلسفتي هي أن يستفيد شاب آخر وأدرسه ما معنى الحلم والميداليات والإرادة. هذه هي الأشياء اللي كنت أنا أحلم بها حتى يتعلمها ذاك الشاب الصغير.
0: طيب، محطة أخرى مفصلية لديك الآن سي سعيد عويطة تتعلق بالإرث والرسالة، ربما هي أكبر من الميداليات. بعد كل هذا التاريخ، ما هي الرسالة التي تريد أن تتركها للأجيال القادمة خارج المستطيل الرياضي؟ وبالتالي ما هو الحلم الذي لم تحققه بعد في عالم الرياضة وتراه في الشباب؟
1: الرسالة أولاً سأقولها وأكررها لأن قلتها كثيرا وأقول دائما في كل الندوات الرياضية أو في لقاءاتي الرياضية وهكذا، الشهادة الأكاديمية هي أفضل من ميدالية ذهبية أولمبية، لأن عندما يكون الإنسان له معرفة أكاديمية ممكن أن يعيش حياته ببساطة وأفضل من أن تكون ميدالية، لأن ذاك الإنجاز قصير، ولكن عندما تتعلم العلم يبقى معك حتى تموت، فهذه لابد منها. وإذا كان هذا الرياضي أو هذا الشاب الصغير له طموح وله إرادة وله معرفة أكاديمية قوية جدا وحاول يعمل ديك الازدواجية بيناتهم، هذا شيء جميل جدا.
0: طيب، وصلنا للسؤال الصعب سي سعيد عويطة، لو خيروك اليوم بين أن تعيد مسيرتك كلها من جديد بنفس الظروف أو أن تعيش حياة عادية بلا ألقاب بلا ضغط بلا إصابات، ماذا كنت ستختار؟ وهل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات؟
1: نعم لله خديجة، إذا رجعت بالزمن إلى السابق سأكرر نفس الشيء، لأن شيء جميل جدا عندما تكون بطل وترفع راية بلدك. هذا هو الشيء الجميل في الرياضة، ليس الإنجاز الذي له علاقة بالنتيجة، هذا لا، هو عندما تفوز وترفع راية بلدك. ما أجمل يا لالا خديجة.
0: تماما. هل الثمن الذي دفعته يستحق كل هذه الميداليات بصراحة؟
1: نعم يستحق، لأن جلبت، أنا أتكلم عن نفسي أنا، لأنني جلبت الملايين من الشباب إلى تحطيم حائط عدم الوصول إلى العالمية.
0: تمام.
1: فأصبحنا الآن كلنا عالميين، فإنجازات في أوائل الثمانينات هي التي جعلتنا أن يكون لنا عدة علماء وصلوا إلى العالمية، عدة رياضيين وصلوا إلى العالمية، وحتى كرة القدم الآن أصبحت منهجية لألعاب القوة في الثمانينات عملوها الآن وأصبحنا عالميين في كرة القدم. هذا هو الشيء الجميل عندما تكون لك قدوة أمامك وتراها تكسر حائط، الكل سيتبعك لتكسير حائط آخر.
0: تمام، كل الشكر لك سي سعيد عويطة، شكرا لأنك علمت

0: أنا المستحيل مجرد كلمة. شكرا أيضا لأنك ركضت باسمنا، انتصرت باسمنا، رفعت رؤوسا عاليا. الإرث، شكرا على هذا الإرث الذي تركته، سيبقى يركض في أجيال قادمة. شكرا جزيلا لك، علمتنا فعلا أن العلم المغربي حين يرفع يجب أن يرفع بالذهب. اليوم علمتنا درسا مهما، صناعة الأبطال في بلدنا. شكرا جزيلا لك أيها الأسطورة على كل ما قدمت وما زلت تقدم. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك للا خديجة،
0: مرحبا، نورتنا. شكرا شكرا، إلى اللقاء. شكرا مستمعينا على جميل الوفاء. أنا خديجة الفحصي، كان هذا برنامج نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد. إلى اللقاء.

الموت حيعود الليل والسهر وعذاب القلب اللي نطم افتح يا

لتخضعين كلاما، لتعرفين ابتسامة. أنت لست تاجرة كي تضحكي، أنت لست بائرة كي تعرضي. أحبك فريدة، أحبك.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: أهلا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: بطاقة اليوم تأخذكم إلى موقع أثري فريد من نوعه، تحديدا على بعد نحو 7 كيلومترات غرب مدينة سبتة في قرية بليونش في أقصى شمال المغرب، ينتصب جبل استثنائي لا يشبه سواه، جبل موسى. وقصته يحدثنا عنها الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية.
3: في حقيقة الحديث عن محمية جبل موسى حديث قد يطول، وللأسف الشديد معظم المغاربة لا يعرفون قيمة والمعطيات كثيرة عن هذه المنطقة، بالرغم أن الناس أصبحوا يرتادون شواطئها الجميلة في السنوات الأخيرة. المحمية، محمية جبل موسى، تصنف في الصنيف المغربي وطنيا بأنها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، سيب الفرنسية سيد دانتيري بيولوجيك وإيكولوجيك، ولكنها ليس فقط لها هذه الميزة الطبيعية كتراث طبيعي، وإنما كذلك لها تراث ثقافي كبير وموقع استراتيجي متميز، وأكثر من ذلك لها تاريخ مهم جدا بالنسبة لتاريخ المغرب وتاريخ المنطقة. كما جاء في تقديمكم، المحمية تقع بالقرب من سبتة، بالضبط باش يعرفوها المستمعين، هي تقع ما بين مدينة سبتة وميناء طنجة المتوسط. فهذاك الجبل الصغير المطل على ميناء طنجة المتوسط رأس سيرت هو داخل في محمية جبل موسى. هذه المحمية التي تمتد على مساحة 4000 هكتار، وتبعد عن مدينة طنجة بحوالي 48 كيلومتر. والقدم الجبل هو أقرب نقطة إلى أوروبا من رأس ليونة أو رأس اللابؤة باللغة العربية. فعندما نقول أن المغرب قريب من أوروبا ولا تصل سوى 14 كيلومتر، ففي الحقيقة من هذه النقطة تحديدا وليس من مدينة طنجة كما هو شائع خطأ. فالمسافة بين طنجة وطريفة أكثر من 14 كيلومتر، هي تصل بين 28 كيلومتر و 39 كيلومتر حسب الموقع انطلاق. إداريا تمتد المحمية على عمالتين، عمالة جزء في عمالة مضيق الفيدق وجزء آخر في إقليم الفحص أنجرة. والجبل موسى ينتمي إلى سلسلة جبال الريف، ما يعرف بالريف الغربي، وقمته تصل إلى 842 من سطح البحر. هذه المحمية تتكون من 6 وحدات جغرافية، أولا الجبال، جبل موسى أساسا، وجبل العتبة، وجبل جمعة، وجبل واد المرسى، ورأس سيرس الذي كما قلت يطل على ميناء طنجة المتوسط، هو اللي مرسوم عليه منحوت عليه شعار المملكة الله الوطن الملك. ثم ثانيا هناك غطاء غابوي شاسع ومتنوع، وثالثا الشواطئ، سواء الشواطئ الصخرية أو الشواطئ الرملية التي أصبحت مشهورة الآن وطنيا شاطئ باليونس وشاطئ واد مرسى وشاطئ الدليا الذي حصل على اللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي، وأجمل شاطئ يمكن أن أقول على المستوى الوطني. رابعا الأودية، ولكنها أغلب هذه الأودية هي موسمية الجريان. وخامسا قرى متفرقة، أهمها قريات البيوت والحرة وبليونس وواد مرسى والدليا. وأخيرا جزيرة ليلى المشهورة، أو التي تعرف محليا باسم جزيرة المعدنوس.
1: مشهد منذ الوهلة الأولى يأسر الزائر لما يختزنه من تناقضات متناغمة، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع في مكان واحد كل ما يبدو متباعدا.
3: الاسم المحمية اللي هو موسى، يعني هناك أربع روايات، ولكن نبدأ بالرواية الأولى، الرواية الشعبية التي ترجع قصة الاسم إلى النبي موسى عليه السلام ولقائه بالخضر في مجمع البحرين. للأسف بعض المفسرين كابن عطية والزمخشري وابن جزي وابن عجيبة ومفسرين آخرين أرجعوا مجمع البحرين إلى مدينة طنجة، وهو من ناحية العلمية متأكد بأن مجمع البحرين ليس هو مدينة طنجة، وبالتالي جبل موسى لا يعني اسم موسى، لا يعني موسى عليه السلام. الأسطورة تقول بأن جبل موسى هو الكتف الأيمن للإله أطلس حارس مضيق جبل طارق، والكتف الأيسر وهو صخرة جبل طارق، وبعض الأحيان نسميه الأعمدة، أعمدة المضيق جبل طارق، العمود الأول الأيمن اللي هو يعني جبل موسى، والعمود الأيسر اللي هو صخر جبل طارق. الإله أطلس كتقول الأسطورة دخل في صراع مع رجل خارق هو هرقل إركيل. في هذا الصراع نتج عنه انهزام إله أطلس وغرقه في المضيق، ثم قام هرقل بفصل القارتين الأوروبية عن إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقل هرقل إلى السكن في مغارة تحمل اسمه إلى الآن، معروفة مشهورة مغارة هرقل. هذه الأسطورة. الاسم العربي هو جبل موسى نسبة إلى الأمير موسى بن نصير الذي كان أميرا لإقليم إفريقيا في العهد الدولة الأموية، وأنذاك كان المغرب يتبع هذا الإقليم. إفريقيا تعني الآن هي تونس، وكانت يعني العاصمة الإقليم هي القيروان. وموسى بن نصير هو أمير القائد طارق بن زياد الذي قاد الجيوش فتح إسلامي للأندلس في عام 92 هجرية. ففي جبل موسى كانت جيوش الفاتحين تتجمع في هذا الجبل وتعسكر فيه وبقيادة أمير موسى بن نصير، ثم لذلك اتخذ الجبل اسم هذا الأمير، والصخرة التي عبر إليها طارق بن زياد سميت باسمه، وكذلك بعد ذلك بوقت طويل سمي المضيق كله باسم مضيق جبل طارق ديت خواد جيبغالطار.
1: أمام هذا المشهد يتباطأ الزمن، ويجد المتجول نفسه مأخوذا بهذا الانسجام الفريد بين الصخور والبحر والسماء. هناك الكثير من الروايات والأساطير المرتبطة بجبل موسى، بينها لا موخير موارتا أو المرأة الميتة.
3: الاسم الإسباني في عهد الاحتلال يسمى الجبل موسى بلا موخير موارتا، أي المرأة الميتة. ذلك أنه أحد الضباط الإسبان كان يقطن في إسبانيا في سبتة، وخرج لنزاته في منطقة بليونش وشاهد منظر الجبل وتخيله على شكل صورة لامرأة ميتة. وأثناء قيامنا بأبحاث حول المنطقة أحد الباحثين الأصدقاء لم تعجبه هذه الاسمية، وكان معنا كذلك خبراء إسبان، وقال أنه هذه المرأة ليست ميتة إخواني أصدقائي، إنها نائمة، وسماها لاموخير دورميدا عوضا لاموخير مرتا.
1: ولكن أي الأساطير أستاذ الطلحي الأقرب إلى الواقع؟
3: الحقيقة التاريخية هي جبل موسى بن نصير. هذه هي الحقيقة التاريخية والعلمية. أما التسمية الإسبانية هي فقط لتغيير اسم. كما تعرفين أن في العهد الاحتلال الإسباني أو الفرنسي أو الدولي لطنجة كان يتم تغيير أسماء الأماكن فسموها التسمية. ولحد الآن المنطقة تسمى بلا مخير مورتا. يمكن أن تقومي بالبحث فتجدين مخير مورتا تعني جبل موسى لحد الآن. وحتى في المسارات السياحية والجولة السياحية التي تنظم في إسبانيا خلال وكالة سياحية يعني تجد لا مخير مورتا. قلت من ناحية تاريخية يعني منطقة لها تاريخ كبير جدا ليس فقط بالنسبة لتاريخ المغرب وإنما بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ الدولي بصفة عامة. أهم حدث تاريخي وهو حدث الفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد كما قلت في عام 92 هجرية، وحيث يعني كان العبور من جبل موسى الى الى الى طارق الى صخره جبل طارق. وبعد ذلك بعد فتح الاندلس كل يعني الجيوش المغربيه التي ذهبت لتحرير الاندلس بعد سقوطها يعني المتعدد بدءا من المرابطين بقيادة يوسف بن تشفين إلى الموحدين بقيادة يعقوب منصور، يعني تغير الموقع العبور من جبل موسى إلى القصر الصغير، لذلك سمي بقصر المجاز لأن منه كانت تجتاز جيوش المغاربة. القرية بليونش هي عند التي توجد في سفح جبل موسى لها ارتباط وثيق بتاريخ سبتة الإسلامية وحتى في سبتة يعني عندما أصبحت إسبانيا مستعمرة إسبانيا، حيث كانت عبارة عن منتزه لسكان المدينة. ولحد الآن هناك حقل في ملكية كان في يعني في بليونش كان في ملكية القاضي عياض الذي يسمى عرصة عياض مشهورة لحد الآن. والقاضي عياض هو عالم كبير جدا، هو دفين مراكش أحد يعني رجالات سبعه رجال كانت معروفه شعبيا في مراكش. وقديما قيل لولا القاضي عياض لما عرف المغرب لشهرته العلميه. في قريه بليونش كذلك هناك مآثر تاريخيه التي للاسف تعرضوا لتدهور كبير، عباره عن بقايا مساكن وحمامات ومساجد وبنايات عسكريه. ولكن أهم معلمة أثرية موجودة في هذه المنطقة وهي فريدة من نوعها لا توجد في المغرب، وهي ما يسمى بالمونيا المارينية. المونيا هي سكن مخصص للنزهة والاستراحة، كان منتشرا في الأندلس وانتقلت إلى إلى إلى بليونش، حتى أنه بعض أمراء الأندلس خصوصا ملك غرناطة أبي عبد الله بن الأحمر حل ضيفا على العالم مشهور كذلك أبو العباس السبتي الذي هو كذلك أحد رجالة السبعة لمراكش دفين مراكش. نزل مع وزيره المشهور لسان الدين الخطيب في أحد هذه البنايات تسمى المونية. كذلك هناك لحد الآن بقايا أثرية لمسجد موسى بن نصير الذي قيل أنه كان يعني يتعبد فيه ويصلي فيه أثناء يعني معارك الفتح الإسلامي الأندلس، ويوجد في قمة الجبل. الناس الذين تسلقوا الجبل وصلوا إلى القمة يعني أخذوا صور، موجودة صور لبقايا هذا المسجد، والبحرات تقريبا لا يزالوا في بعض أجزائه سالما. المنطقة خصوصا منطقة بليونش هي مشهورة بأن أول منطقة أدخلت يعني أو احتفلت بالمولد النبوي مغاربة قبل ذلك العهد، قبل العزفيين. المنطقة سكان المنطقة يسمون بالعزفيين، هم من أدخلوا هذه العادة عادة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية من الأندلس لأنها كانت منتشرة في الأندلس. العالم الإسلامي يعني الاحتفال بالمولد النبوي جاء من الأندلس، وكان إلى عهد قريب تنظم أسابيع من الاحتفال بالسماع والمدح. كذلك وجدت في المنطقة لقاء أثرية هامة جدا في قاع البحر قرب شاطئ بليونش. كذلك موجود لحد الآن معالم أثرية ترجع لعهد الاحتلال الإسباني، أهمها الفابريكا، مشهورة بناية الفابريكا التي اشتغلت ما بين 1947 و 1953 التي للأسف تم تدميرها مؤخرا، وهي كانت عبارة عن وحدة لاستخراج الزيوت من الحيتان، حيث كان صيد الحيتان في هذه المنطقة مزدهرا، تقلص هذا النوع من الصيد الآن. ثم هناك منطقة قصارين المعروفة بالمآثر العسكرية، حيث تنتشر شبكة من الخنادق والممرات تحت أرضية وأبراج مرقبة ومنصات المدفعية الثقيلة. وأخيرا يعني المنطقة عرفت في العصر الحديث أو المعاصر حدثا تاريخيا مهما جدا، هي قصة قائد عسكري إسباني جرح في اشتباك مسلح مع أهالي المنطقة، وبالضبط في قرية البيوت التي توجد لحد الآن. هذا القائد كان حاكما للسبتة، وهو القائد الذي قاد الانقلاب العسكري على النظام الملكي في إسبانيا، وطبيعة الحال هذا القائد هو الجنرال فرانكو. قليل من الناس من يعرف هذه الحادثة وهذا الحدث التاريخي. المحمية تتوفر على مؤهلات طبيعية، فهي من ناحية الدولية معترف يعني هي جزء من محمية كبيرة تسمى محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات، مشهورة بالفرنسية إيربيم بمعنى لا ريزيرف دو لا بيوسفير انتركونتينتال دو لا ميديتيراني، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو، والمحميات العابرة للقارات وعابرة يعني تقريبا فريدة من نوعها على المستوى العالمي. هذه المحميات تمتد على مساحة تزيد عن 430 ألف هكتار بين الجزء القاري والجزء البحري، بين تتكون من محميات موجودة في منطقة الأندلس إسبانيا ومحميات موجودة في شمال المملكة، منها محمية جبل موسى، منطقة رطبة سمير، محمية بريكشان، المنتزه الجهوي بوهاشيب، المنتزه الوطني تل سمطان. المحمية تتوفر مشهورة بوفرة المياه العذبة، ونسبة مهمة من هذه المياه تزود بها مدينة سبتة إلى حد الآن عبر قنوات حديدية انطلاقا من بليونش.
1: سحر جبل موسى لا يقتصر على مناظره الخلابة، بل يمتد إلى تاريخه وثرائه البيئي بعد أن أصبح موطنا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة وجدت فيه ملاذا آمنا حتى غدا إحدى أهم المحميات الطبيعية بالمنطقة.
3: المحمية في جزئيها البحري والقري تتوفر على أحياء نباتية وحيوانية مهمة. على سبيل المثال الحصر فقط، هناك طيور مهاجرة، لأن جبل موسى هو أحد ممرات المهمة لهجرة الطيور المهاجرة يعني ما بين القارتين الأوروبية والأفريقية، كما رأس سبارتل الموجود في طنجة، فتم إحصاء تقريبا 252 نوع من هذه الطيور. تنتشر فيها كذلك عدد من الحيوانات خصوصا الثدييات، منها حيوان الدربان، الأوى، الدرو، القط الوحشي، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض.
1: إلى الآن موجودة هذه الأنواع من الحيوانات؟
3: موجودة، ولكن يعني كاين هناك التي يقل عددها، وهناك التي هي مهددة بالانقراض كالخفافيش. خفافيش نوع من الوطواط يعني موجود في الكهوف المنتشرة بكثرة في المنطقة، ولكن أهم حيوان منتشر بالمنطقة وهو القرد المغربي زعطوط. كل ما يزور المنطقة سيحالف الحظ لمشاهدة هذا القرد المغربي اللي يسمى زعطوط لسانجماغو، منتشر في المغرب ككل. القرد زعطوط مشهور، وأني أحكي لكم حادثة، وأنه هذا القرد هو الموجود كذلك في صخر جبل طارق، وصخر جبل طارق أهم معالمها السياحية هو القرد ماغو. كان قد عرف تقلصا كبيرا في عدد رؤوس هذا الحيوان في جبل طارق، فاضطروا إلى استيراد باتعام الشركة الناحية قانونية مع المغرب استيراد هذا القرض الزعتر. كذلك هناك على المستوى البحري هناك انتشار السلاحف البحرية والحيتان خصوصا الميرو والدلافين والمرجم الأحمر. طبعا الحال هذه كلها تقلصت بحكم الصيد الجائر وبحكم الملاحة البحرية، نعرف أن المنطقة يوجد بها أكبر ميناء في إفريقيا والمتوسط وهو طنجة المتوسط التي هي المنطقة يعني تعرف عبور أكثر من 100,000 باخرة سفينة سنويا، فبالتالي تتأثر الثروة السمكية بهذه يعني الحركية. هناك انتشار العدد من أنواع الأشجار خصوصا شجر البلوط بنوعيه في الليني والقزمي وصنوبريات لوبان، أساسا الصنوبر البحري والحلبي لوبان ماغاي لوبان داليب، والعرام الأحمر والدرون المشهور في المغرب، والنخل القزمي المشهور شعبيا باسم الدوم، والزيتون البري والخروب. الخروب موجود بكثرة في تلك المنطقة خصوصا في جبل واد المرسى، بالإضافة إلى انتشار نباتات طبية والعطرية مثل الحلحال والريحان والزاز. بالنسبة للمؤهلات السياحية يمكن سرد 4 مؤهلات سياحية. أولا الاستجمام في الشواطئ، الآن هناك إقبال كبير على الشواطئ كما سبق الإشارة إلى ذلك، خصوصا شاطئ الدريا وشاطئ بليونس وشاطئ واد المرسى. هناك المسارات السياحية سواء البحرية و يعني البرية، السياحة المسارات السياحية البحرية يعني بدأت الآن بسمة المغرب ولكنها بسمة للإسبان يعني هي مزدهرة كثيرا. أهم مسار سياحي بري هو المسار الرابط بين قريتي بليونش وواد المرسى لمدة زمنية لهذا المسار هي 3 ساعات، وكان لي الشرف في الإعداد وتهيئة هذا المسار في عام 2006، من عام 2006 إلى الآن ومستمر هذا المسار. هناك ثالثا تسلق الجبال، هذه الرياضة هي رياضة خطيرة وخطورتها في تسلق جبل موسى تزداد بسبب انتشار الحصى التي تسبب في انزلاق المتسلقين. وآخر حادثة مؤسفة يعني كانت في السنوات الأخيرة حيث توفي شاب صحفي من طنجة كنا نعرفه يعني وتسلق، لذلك فينصح أن تسلق الجبل موسى يكون ينبغي أن يكون بمعية خبراء ومتخصصين في تسلق الجبال. أخيرا سياحة أو رياضة الغوص وخصوصا على مستوى بالقرب من الشاطئ بليونش حيث يوجد عمق كبير جدا. للأسف هذه الرياضة غير منتشرة بكثرة بالنسبة للمغاربة، ولكن بالنسبة للإسبان يقومون بجولات الغوص باستمرار.

كانت هذه قصة جبل موسى في أقصى شمال المغرب. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا أيضا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة التاريخية والغنية بالمعطيات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: قرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي شارفت على نهايتها في متم هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأنور لعام 48,400 للهجرة، ونحن اليوم نعيش يومه 9، إذ هذه الذكرى ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم هي من أعظم الذكريات ومن أكبر ما يمكن أن يكون قد حصل في الكون، ولا سبيل إلى القول بخلاف ذلك، فإن مجيء مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي غير مسار كل شيء في هذا الكون ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فلا يمكن حصر الفضائل التي له صلى الله عليه وآله وسلم ولمقدمه إلى عالم الوجود. قال ابن رشيد البغدادي رحمه الله ورضي عنه: أخلاي من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ أيمدح.

انتشقت أرواح أهل الفلاح عبيرا جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفاته، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته، فهو الذي أشهده الله تعالى

السر المصون وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب بهذا المولود. فتتابعت المنن بطالع سعد السعود صلى الله عليه وآله وسلم.

وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا سيدنا يا حبيب الله، يا أيها الثابت على قدم الرسوخ، يا صاحب المقام للحال، يا من بليلة مولده الشريف وقع التفضل على سائر الموجودات، فإنك صلوات الله وسلامه عليك بعثت رحمة للعالمين، فعمت بك النعمة جميع الخلائق. عليك من المليك بكل وقت صلاة في الجنان لها أداء، وأمداح بألسنة الورى في مطالعها ارتقاء وانتقاء. صلى الله عليك وآلك وسلم.

الشيخ العارف سيدي علي ديدي رضي الله عنه، كان الهيكل الروحي الأحمدي صورة الوثيقة الإلهية الجامعة لحقائق الظهور والبطون، قد كتبها القلم الأعلى بيد القدرة والحكمة، فأمضاه بخاتم النبوة المحمدية لأنه حجة الكلية الأولية. لم تزد قدرك الرفيع سواما، زاد في الشمس من سناها البهاء. هي أوصافك الجميلة إن كانت قصيدا أو لم تكنه سواء. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم تسليما إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر ميديا. نسعد كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن في فترة إخبارية جديدة بمحطتها المتنوعة. إنتاجات مختلفة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، وكما عودناكم ميديا ريبورتاج اليوم يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن. توقعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة

0: إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرة صباح الأخبار ليومه الأحد عبد الرحيم الودراسية. قبل موجز الخميس نتوقف وإياكم مستمعين الكرام عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون غالفيس فمع الشمس في السواحل ما بين العريش والقنيطرة، ومغيم شوية مرة مرة في العشية في النواحي اللي في شرق الخط تازة أكادير السمارة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، ويمكن يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي صوت غربي ومعتدل في القوة ديالو في عامة النواحي، ما عدا في التفيلات والمنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح، ما بين 24 و 33 درجة في عبدة، ما بين 26 و 30 درجة في اللوكوس، ما بين 26 و 36 درجة في السوس، ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 30 درجة في الريف وناحية الدكالة، ما بين 26 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29 و 33 درجة في الشاوية، ما بين 29 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و 34 درجة في الحوز، 31-32 درجة في ناحية سايس، 32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-37 درجة في تادلة، ما بين 39-43 درجة في ناحية الضرعة، وما بين 39-44 درجة في ناحية التفيلات. وفي هذا الطقس بعض الإخوان الفلاحة مالين شجر الحواميض بالخصوص الصغار منهم ما داواوش ضد القملة لأنهم ما بانت لهمش في الغلة اللي سايرة تغلى الدابة، ويمكن حتى تمال الأدوية والكرة ديال التراكتور والماكينة ديال الدواء عجزتهم زيادة حتى على قلة الخدامة وتمانهم. لكن ما ينساوش أن القملة بانت كثيرة عند جل الفلاحة لأنها الطقس ديال دابة مساعدها تكاثر بزاف، وأن هادوك الصهودات القوية بزاف والشوم والشرقي السخون أكثر من القياس اللي كانوا وقفوا لها شوية التطور ديالها، ويمكن قاع نقصوا لها شوية من البخيخشات ديالها من اللي الله فقصوا من البيض راها ما بقاوش والجو رجع مناسبها بزاف. إذن لازم المراقبة والاحتياط منها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة بمذيع موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من الشرق الأوسط، سعدت إيران لهجتها تجاه الدول التي قد تنخرط في الحصار الاقتصادي الأمريكي، محذرة من أن أي دولة تشارك في فرض قيود على طهران ستعامل كعدو حسب طهران. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إيران ترفض أن تنضم الدول المجاورة وغيرها إلى ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على بلادها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تشديد عقوبتها على إيران. في موازاة مع هذا التصعيد يتجه الاهتمام إلى مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له عبر منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة رفقت أكثر من 1000 سفينة لعبور المضيق. نددت دمشق بضربة إسرائيلية بمسيرة قرب الجولان أسفرت عن إصابة شخص في هجوم يأتي بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية، أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. في تفاصيل شجب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس تصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك المكلف أيضا بالملف السوري في واشنطن بعدما انتقدت ضربة الإسرائيلية قرب الحدود التركية. على صعيد آخر أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق أمس عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية. يتوجه الناخبون في كازاخستان اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد في عقاب إقرار إصلاحات دستورية تقول السلطات إنها ستعزز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، بينما يرى منتقدون فيها ترسيخا لسلطة الرئيس.

0: ورغم أن كازاخستان حليفة لروسيا وتربطها علاقات وثيقة بالصين، إلا أن مواردها الطبيعية الهائلة وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأسيا يجعلانها أيضا شركة مهمة لدول التكتل الأوروبية. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ 4.5 سنين إلى أعلى مستوياتها منذ بدء موسكو الحرب على أوكرانيا. كما وجه وزير الخارجية الألماني انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب العدوانية والوحشية في أوكرانيا. وفي إسطنبول تجمع نحو 200 شخص من أقارب أوكرانيين مفقودين للمطالبة بكشف مصير أحبائهم أو استعادة جثامينهم. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه سيفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ أمس في عقاب فشل البلدين في التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. في تونس ذكرت وسائل إعلام أمس أن 13 مهاجرا غير نظامي تونسيا على الأقل يزالون في عدد المفقودين إثر غرق المركب الذي كانوا على متنه في عرض ساحل جرجيس جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. وبحسب المصادر فإن المركب أبحر الأربعاء الماضي قبل أن يتعرض لتسرب للمياه على بعد نحو 14 ميلا بحريا من السواحل ما أدى إلى غرقه. رياضيا توج المنتخب المغربي للرجال في الكرة الطائرة الشاطئية أمس ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعد تفوقه على منتخب الجزائر بنتيجة 2-2 التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وبهذا التتويج يكون المغرب قد أحرز أيضا بطاقة تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نقطة نهاية الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: صباح الأخبار
2: ماتانفو
1: المنتصف
2: لو غران جورنال
1: والحصاد
3: شريط الحدود
4: شرق الأوسط
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
0: ننطلق وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الرحلة الإخبارية بأولى مواد إنتاجها القصة، وكما عودناكم يقترن تاريخ عاصمة المملكة الرباط بقصبة الوداية العتيقة، حيث شكلت بحسب المؤرخين النواة التاريخية للمدينة كحصن عسكري مرابطي تم إدراجها ضمن التراث العالمي لليونسكو في العام 2012. قصة قصبة الوداية ترويها الزميلة منال الرقيوق.
5: تعود أصول قصبة الوداية التاريخية إلى فترة المرابطين، شيدت بأمر من السلطان يوسف بن تشفين لتكون قلعة محصنة لمواجهة قبائل البرغوطيين التي استقرت في منطقة تمسنة ودخلت في صراع طويل مع الدولة المرابطية إلى أن قضى عليها السلطان بن تشفين في العام 1059 ميلادية. واكتسبت القصبة في عهده دورا عسكريا استراتيجيا. عندما آل حكم المغرب إلى الموحدين ازدادت أهمية قصبة الوداية فتحولت إلى رباط على مصب نهر أبي رقراق وسميت بالمهدية، مما عزز من مكانتها كحصن دفاعي ومرصد استراتيجي. بعد انحسار نفوذ الموحدين دخلت القصبة في فترة من الإهمال إلى أن جاء المورسكيون الحرناشيون الذين طردوا من الأندلس في مطلع القرن 17، حيث أعادوا الحياة إلى القصبة وقاموا بتدعيم أسوارها ليبدأ عهد جديد في تاريخها. بين العامين 1627 و1668 تحولت لوداية إلى عاصمة لما عرف بجمهورية أبي رقراق، الكيان السياسي الذي أسسه المهاجرون

0: أندلسيون وظل صامدا لحوالي 3 عقود استند حكامها إلى الجهاد البحري ضد السفن المسيحية بالمحيط الأطلسي كمصدر أساسي للنفوذ والقوة. لم تحمل اسمها الحالي إلا في عهد الدولة العلوية وتحديدا في عهد السلطان المولى عبد الرحمن، حيث حملت اسم لودايا نسبة إلى اسم جيش لودايا أحد العناصر الرئيسية المكونة للجيش المخزني المغربي الذي أنشأه السلطان المولى إسماعيل بعد حصار مراكش سنة 1664. وفي عهد الدولة العلوية عرفت لودايا عدة تغييرات وإصلاحات، خصوصا في فترة حكم السلطانين المولى محمد بن عبد الله والمولى سليمان. تضمنت هذه الإصلاحات ترميم برج السرات على يد المهندس أحمد الإنجليزي والذي عرف باسم أحمد لعلج، وتجديد العديد من المنشآت العسكرية والمدنية. تزخر قصبة لودايا بالعديد من المعالم التاريخية والعمارة الفريدة المغربية الأندلسية، بدءا بالباب الموحدي أو باب عودة المدخل الرئيسي للقصبة الذي بني في عهد الدولة الموحدية عام 1195، يتميز بزخارفه المنقوشة والأقواس المنحوتة ويعد أحد أروع نماذج العمارة الموحدية. وفي قلب القصبة تقع ساحتها الشهيرة حيث يحج الزوار والسكان لمعاينة جمالية الموقع والتمتع بالإطلالة البانورامية على مصب نهر أبي رقراق وعلى عدوة سلة، وتحيط بالقصبة حدائق على الطراز الأندلسية. على مدى قرون ظلت لودايا قلعة حصينة وشهدا تاريخيا حيا على تطور الإمبراطورية المغربية، وشكلت قاعدة عسكرية لحماية السواحل، وهي الآن أحد أقدم وأهم المعالم التاريخية للعاصمة الرباط، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر.
1: إلى ميدي أن روبورتاج من العاصمة الأمريكية واشنطن. بعد قرابة 6 أشهر من الحرب تنقل إدارة دونالد ترامب ثقل المواجهة مع إيران إلى جبهة الاقتصاد. الرئيس الأمريكي يعلن ما يسميه ديداعية اقتصادية، وأسير الخزانة يخير الدول بين قطع تعاملاتها مع طهران أو مواجهة العقوبات الأمريكية. لكن خبراء يشككون في قدرة الضغط الاقتصادي على إسقاط النظام الإيراني، ويقولون إن نجاح الخطة يمر حتما عبر الصين. فهل الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة بكين من أجل عزل طهران؟ التفاصيل في ميدي أن روبورتاج مع مراسلتنا بواشنطن إكرام بن عائشة.
2: بعد أشهر من الحرب دون تسوية، تحاول واشنطن هذه المرة تضييق الخناق الاقتصادي على إيران ودفع طهران إلى القبول بشروطها. والرهان هو إغلاق ما تبقى من منافذها المالية وجعل التعامل معها أكثر كلفة بالنسبة إلى الدول الأخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على أن إيران باتت أضعف من أي وقت مضى، وأن مزيدا من الضغط الاقتصادي قد يدفعها في النهاية إلى التفاوض.
3: لم يعد لدى إيران المال ولا قوة بحرية أو جوية تذكر. إنهم عاجزون عن دفع رواتب جنودهم وأفراد شرطتهم، ويعانون تضخما بلغ 350%. لذلك سننتظر ونرى ما سيحدث. نحن نسيطر بالكامل على مضيق هرمز بما في ذلك المناطق البرية المحيطة به. إنهم يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، لكنهم في رأيي غير مستعدين بعد لإبرام الاتفاق.
2: الحملة المرتقبة تستهدف مصادر دخل طهران وشبكات تحويل الأموال ومبيعات النفط وعملية النقل البحري. ولا يتوقف الضغط عند إيران، بل يمتد إلى الدول والشركات التي تواصل التعامل معها. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وصف الخطة بأنها أكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في التاريخ.
4: ستكون هذه أكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في تاريخ العالم، ونقول للدول إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. إذا كنتم تريدون وضع حد لهذا النظام الدموي فعليكم التوقف عن التعامل معه. أما إذا صريتم على تحويل الأموال إليه أو شراء نفطه أو نقل الشحنات بحرا، فإن وزارة الخزانة والحكومة الأمريكيتين ستستخدمان كامل قوتهما لفرض العقوبات عليكم.
2: لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بحقيقة أساسية.

0: إيران تعيش تحت وطأة عقوبات واسعة منذ عقود، وطورت خلال هذه السنوات طرقاً للالتفاف عليها، فيما تظل الصين أكبر شريك تجاري لها. إدوارد فيشمان، الباحث الأمريكي في العلاقات الدولية ومدير مركز غرينبرغ للاقتصاد الجيوسياسي، يشكك في قدرة مزيد من العقوبات على تحقيق الهدف الذي تريده واشنطن.
1: تاريخيا العقوبات والضغوط الاقتصادية نادرا ما نجحت في إحداث تغيير للأنظمة، لذلك لا أعتقد أنه ينبغي لنا توقع انهيار النظام الإيراني تحت وطأة الضغط الاقتصادي. فإيران تخضع لعقوبات شاملة منذ عقود، وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي فعليا هو استهداف شركائها التجاريين، وفي مقدمتهم وبفارق كبير الصين. ومع استعداد تشي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض بعد نحو شهر، يبدو لي من غير المرجح أن يرغب ترامب في إشعال حرب اقتصادية مع الصين في الوقت الراهن.
0: تفاصيل العقوبات الجديدة تكشفها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين، وعندها يبدأ الاختبار الحقيقي. هل تملك واشنطن أدوات قادرة على خنق ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، أم أن طهران التي راكمت عقودا من الخبرة في الالتفاف على العقوبات ستجد مرة أخرى طريقا لتجاوزها؟ من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أبرز العناوين في صباح الأخبار. إيران تساعد ضد المشاركين في العقوبة وتلوح بمعاملة المنخرطين فيها كأعداء مع واشنطن. ترامب يؤكد مرافقة أكثر من 1000 سفينة عبر مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر بمياه المضيق. دمشق تدين ضربة إسرائيلية قرب الجولان وتنتقد التصعيد على الأراضي السورية. خلاف أمريكي إسرائيلي تصاعد بشأن الضربات الإسرائيلية قرب الحدود التركية. فرنسا تتعهد بتزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع تصاعد الخسائر جراء الضربات الروسية. ألمانيا تشدد انتقاداتها لبوتين وتتعهد بمزيد من الدعم لكييف وسط استمرار الحرب. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، وإياكم مباشرة إلى نقاش الحصاد. دخل في المغرب تعديل قانوني جديد يروم تشديد الخناق على القرصنة وحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، في خطوة تفتح النقاش حول حدود المسؤولية القانونية لمستخدمي الإنترنت والمنصة الرقمية، وحول مدى قدرة المقتضيات الجديدة على الحد من انتشار المحتوى المقرصن. وبينما يرى المدافعون عن التعديل أنه ضرورة لحماية الانتاج الثقافي والإعلامي والرياضي ومحاربة خسائر القرصنة، تطرح في المقابل تساؤلات بشأن تداعياته على المستخدمين وحرية الولوج إلى المحتوى الرقمي. فما الذي تغير قانونيا، ولماذا أثار التعديل كل هذا الجدل، وأين تقف حدود المسؤولية بين من ينتج المحتوى المقرصن ومن يستهلكه؟ التفاصيل في مقتطف من نقاش الحصاد مع الزميل محمد بن عبو وضيوفه.
4: الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يحضر معنا الدكتور صلاح بينة، أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، متخصص في مجال التحول الرقمي. أستاذ صلاح، مرحبا بك.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين، شكرا على الاستضافة.
4: الشكر لك لقبول دعوة ميديا. وأبدأ معك أستاذي الكريم، إلى أي حد يعني يمكن أن يؤثر هذا التعديل على مستخدمي المنصات والمواقع التي تبث يعني محتويات مقرصنة؟
5: القانون الجديد أو تعديل القانون كيسمح بعدا بتكييف يعني المخالفة أو الجريمة. يعني كنا من قبل كنعرفوا بأن المحتوى الفكري أو الإنتاج التلفزيوني أو الإنتاج السينمائي محمي من جهة حقوق المؤلف أو حقوق شركة الإنتاج، ولكن المخالفة اللي صعيب تكييف ديالها إلا ما كانش القانون كيسمح هي البت

0: البرامج مباشرة عبر الانترنت ولا مشاركة المنتوجات عبر الانترنت. يعني كنا كنعرفوا إذا كان كتاب تم النسخ دياله وتم البيع دياله على أساس أنه منتوج فكري، فهنا يجب حماية المؤلف وحقوق النشر وما مع ذلك. من جاء الفضاء الرقمي اللي هو الانترنت وتفتحت فيه بوابة مشاركة الانتاجات أو يعني الأفلام أو مسلسلات أو أغاني أو كما بغينا نكلفوا المنتوج الإبداعي، فكان خاص تعديل في القانون بعد غير باش نحميو الإنتاج الفكري من المشاركة في الإنترنت. وهذه المشاركة أو هذا يعني النشر عبر الإنترنت يأخذ بزاف ديال الصياغ. يقدر يكون كما كنعرفوا القنوات مفتوحة عبر الانترنت، يقدر يكون وضع ديال واحد فيلم او كتاب او سلسله او اغنيه مفتوحه اللي بغى يعني يحملها من الانترنت، او لا المشاركه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحه او المغلقه يعني عبر مجموعات بشريه. وهنا القانون جا باش يكيف حتى جريمة مشاركة الإنتاجات الإبداعية الفكرية الإنسانية ديال المنتجين المغاربة ولا ديال المنتجين الأجانب، باش نحميوهم من هذا النوع ديال الجريمة اللي اليوم نقدروا نقولوا أنها بفضل القانون الجديد فهي تعتبر جريمة.
1: نعم أستاذ الكريم، لندقق ولو قليلا في هذه النقطة بالضبط حول تجريم هذه الممارسة. تجريم هذه الممارسة هل يكون يعني بحضور العائد المادي بخصوص هذا يعني التبادل لهذه المواد المنجزة، أم أن العملية ستمتد تداعياتها إلى الأفراد الذين يشاركون روابط أو محتويات يعني مقرصنة دون يعني تحقيق أي عائد مالي؟
0: تحقيق العائد المالي ماشي يعني نقولوا نقدروا نقولوا واحد البند اللي يخليك الا ما كانش العائد المالي نقولوا راه ما كاينش الجريمه. الجريمه كتوقع بمجرد مشاركه، وكنتكلم هنا على المشاركه ما كنتكلمش على الاستهلاك. نعم. لان انا وياك والمستمعين الكرام يقدروا يتوصلوا بواحد واحد الرابط ويدخلوا ليه ويلقاو فيه واحد العدد ديال الكتب ولا افلام ولا هذا، هنا كتولي انت غير كمستهلك. نعم. كاين ثلاثة ديال المستويات. كاين الذي يضع رهن المستعملين النسخة الأولى اللي نقولوا هذيك هي الجريمة الأولى. نعم. وكاين اللي كيتوصل بالرابط وكيعاود ينشروا، وكاين اللي كيتوصل بالرابط وكيستهلكوا. القانون بعدا ملي كيقول بان راه كاينه جريمه، كنظن بان الصفه الاولى ديال الجريمه هي ملي كنقوم انا بوضع رهن اشاره واحد العدد ديال المستعملين واحد الانتاج اللي ما كانش موجود عبر الصيغه الالكترونيه او لما كانش موجود عبر بث مباشر، وانا قمت بهذاك يعني الفعل الاول اللي هو الفتح ديال الرابط باش يتمكنوا منه ناس اخرين.
1: نعم.
0: خاصنا نشوفوا من بعد كيفاش غيتم التنزيل ديال ديال ديال ديال القانون وكيفاش غادي يكونوا يعني طرق المراقبه. ولكن القانون اولا مصنوع او لم مكتوب لحمايه الانتاج في الصفه الاولى ديالو، يعني اللي متعرض لتطبيق القانون هو يعني الشخص الاول او المؤسسه الاولى، تكون شركه ولا شخص، اللي كتقوم بفتح الباب ديال البث. نعم. ولا ديال النشر عبر الانترنت. المستهلك يقدر يوصلوا رابط ولا هذا كيجي يعني في مستويات اخرى ديال تطبيق القانون، ولكن الصفه الاولى هي الناس اللي كتقوم بالنشر الاول عبر الانترنت، كما يقدر يكون بث مباشر او لا غير نشر محتويات الكترونيه.
1: نعم استاذ صلاح،
0: وكما قلت لك. نعم. انه يكون يعني مقابل مادي او لا ما يكونش، هذا ما كيعفيش من تطبيق القانون اللي هو كيحمي الماده الفكريه.
1: نعم أستاذ صلاح، يعني كما اطلعتم على منطوق القانون، وربما جاءت إشارة ضمنية إلى ما يعرف يعني بالدارجة

0: الاي بي تي في، وهي يعني كما يعلم المستمعون والمتابعون كافة، وهي القنوات التي يعني يتم مشاهدتها عبر الانترنت، وهذه الظاهرة نلاحظها بشكل أساسي يعني في في في المقاهي وبعض المطاعم إلى غير ذلك. ما انعكاسات يعني تشديد مكافحة هذه القرصنة لهذه القنوات التي تقدم يعني أو هذه الأماكن التي تقدم خدمات البث غير القانوني؟
1: كنظن ان الاي بي تي في او اليوم كنتكلموا على المقاهي، ولكن راه الظاهره شائعه في البيوت وفي المقاهي، ماشي غير في المقاهي وفي المحلات العموميه. المحلات العموميه، المقاهي، هذوك
0: ربما الاماكن العموميه كالمقاهي والمطاعم يسهل مراقبتها ورصدها وتتبعها،
1: مراقبتها والمراقبه بدات مش حال هذه. نعم. يعني مثلا نقولوا مباريات كره القدم. صحيح. او لا، هذوك راه الشركات اللي كتقوم بالبث هي براسها كتقوم بالمراقبه، ما محتاجاش قانون، لانها تقدر تتابع المنخرطين ديالها وتقدر تحبس الخدمه ديالها. يعني كنظن بان القانون يعني الاستهلاك ديالو فقط لمراقبه البث في الاماكن العموميه واحد الجزء بسيط، وكنظن بان كاين وسائل اخرى لهذيك المراقبه. ولكن القانون اليوم يتيح على صعيد الوطني محاربه ماشي غير المقاهي اللي كيقوموا بالاستهلاك، لان حتى هما نقدروا نقولوا كيستهلكوا بواحد الطريقه يعني نقولوا تجاريه، لان كيديروا واحد البث وكيجلبوا زبائن وهذا. ولكن القانون ما كيقصدش المقاهي، كيقصد يعني اللي نقدروا نقولوا اللي كيتكلفوا بالبث.
0: صحيح.
1: يعني الخادم ديال الاي بي تي في، ماشي غير المستهلك اللي غادي يشعل التلفازه وغادي يتفرج.
0: نعم.
1: كنتكلموا على الاي بي تي في، وبما ان المصطلح خرج كنعرفوا بان كاين ملي كيكون الاي بي تي في في مقهى ولا في منزل ولا فين ما بغى يكون، كاين واحد السيرفر في شي قنت هو اللي كيصيفط لنا الخدمه. دونك القانون اليوم كيمنح للسلطات المعنيه باش تقلب على هذوك لي سيرفر اللي هما الاصل في الجريمة.
0: الخوادم
1: بالدرجة باللغة العربية كان سيرفر هو الخادم.
0: نعم. إذا أستاذ
1: يعني القانون كيمنح يعني الآليات باش نقلبوا على الخوادم ونقوموا بالتوقيف ديالهم. ولكن زعما غير للإشارة، الإي بي تي في كظاهرة عالمية راه في غالبية الأمر الخوادم ما موجوداش حتى في المغرب. يعني راه كاينة خدمة جاية من دول عالمية موجودة في قارات أخرى، وهي اللي كتعطي يعني حتى الناس اللي كي تاجروا في هذا النوع من الخدمات راه في الغالب فهم غير يعني وسطاء باش.
0: نعم.
1: باش يفتحوا الخدمة للزبناء موجودين
0: صلاح.
1: في المغرب.
0: أستاذ صلاح،
1: الخوادم على برا.
0: نعم. لندقق في هذه النقطة بالذات، يعني نحن أمام فعل مجرم قانونيا حاليا، هل يمكن أن يؤدي يعني هذا التشديد القانوني إلى الحد فعلا من ظاهرة القرصنة، أم أن هذه الأخيرة ستتجه إلى أشكال أكثر تعقيدا وصعوبة في التتبع؟ وأنت أشرت على أن هذه الخوادم لا توجد حتى على التراب الوطني ويصعب يعني تتبعها.
1: كنظن بأن يعني الظاهرة ديال البث المباشر للقنوات التجارية موجودة في العالم بأسره، واليوم ما كاينش شي حل تقني، يعني غتبقى العملية هي عملية ديال غادي نصعدوا في القانون، واللي بغى يخرق القانون غادي يلقى وسائل جديدة وغادي يدير شوية ديال الإبداع، حتى كاين الإبداع في القانون وكاين الإبداع في خرق القانون. ولكن الشيء اللي واضح هو أن الطبيعة لا تحب الفراغ، يعني الناس كتلجأ لهذه الخدمات وخا نقولوا عليها غير يعني نقولوا رسمية، لأنه ما كاينش خدمة رسمية بثمن مناسب عبر يعني شركات الاتصالات أو عبر.
0: نعم.
1: شركات أخرى اللي كتمنح للمستهلكين طريقة بسيطة لولوج خدمات بثمن مناسب. ما حد الفراغ كاين في الشكل الرسمي ديال الاستهلاك ديال هاد المنتوجات، فالمستهلكين أو الوسطاء غادي

0: يلقاو حلول اخرى باش يعطيوا للمستهلك والزبائن طريقه مناسبه. يعني خاصنا ماشي غير نشددوا القانون ونقولوا راه القانون اللي غادي يحميه، القانون غير كيعطي واحد الادوات للمحاربه، ولكن
1: بالفعل بالفعل استاذ صلاح
0: موجود في الطلب.
1: بالفعل بالفعل استاذي الكريم، بالفعل أستاذي الكريم أستاذ صلاح، المغرب أمام تحول فعلي في معركته ضد القرصنة، وربما نجاح هذا التعديل كما أشرتم أستاذي الكريم سيظل رهين بمدى فعالية آليات المراقبة والتنفيذ، والمطلوب كذلك حسب رأيكم أستاذي الكريم، ونتمنى أن يصل إلى الجهات المعنية إلى جانب التشريع، يجب أن تكون هناك توعية للمستخدمين، وهذا ما نحاول هنا بمذيئة يعني قوله لمستمعينا الكرام، وأيضا يجب إتاحة محتوى قانوني بأسعار مناسبة وتطوير آليات تقنية أكثر فعالية لملاحقة القرصنة. آسف أستاذي الكريم على المقاطعة، لكن وقت البرنامج قد انتهى كما يشير مخرجنا عصام لذلك. إذن أستاذي الكريم وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد، أشكر الدكتور صلاح بين أستاذ جامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط المتخصص في مجال التحول الرقمي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا استضافة.
2: أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شرق الخط الممتد بين تازة وأكادير وسمارة، مع أمطار رعدية مرتقبة فوق الأطلس المتوسط. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بأسفي، 26 درجة في الرباط السويرة، 27 درجة تسجل بالدار البيضاء طنجة أكادير، 30 بالناظور، 32 بالعيون فاس وجدة، 34 بمراكش، و40 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شمال الخط الممتد بين باتنا ووهران وجنوب تمن الراست، درجات الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 32 ببجاية، 35 بعنابة، 36 بتمن الراست، 37 بتيارت، 44 بغردايا، و48 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة غالبا غرب الخط الممتد بين سوسة والقصرين، وصفية في باقي أنحاء البلاد، درجات الحرارة 36 بتبرقة، 37 بسوسة بنزرت، 38 بتونس العاصمة، 39 بالقصرين، 40 بصفاقس، و47 درجة على المقيس مرتقبة بمدنين. موجز ولمبا في تقديمه أليسيا ميامي.
3: Bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, un nouveau séisme, cette fois au Japon. Un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé les environs de Tokyo dans la matinée de dimanche. Selon l'agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, la secousse a fait au moins 37 blessés. Aucun dégât structurel majeur n'a été signalé dans l'immédiat, selon la même source, qui a tout de même émis une mise en garde contre un risque accru de glissement de terrain dans la région. Le séisme a en effet pu fragiliser les sols déjà rendus malléables par des pluies torrentielles survenues hier après-midi. Au Togo, la justice dispose d'indices graves et concordants à l'encontre de Gaël Mokaer et Sébastien Pérez-Pezzani. Première déclaration officielle de Lomé depuis l'arrestation de ces deux journalistes français le 27 juillet dernier. Les deux hommes tournaient dans le pays un épisode de l'émission Les Routes de l'Impossible, série documentaire de France Télévisions. Selon le communiqué publié hier par les autorités togolaises, les deux réalisateurs disposaient d'autorisations de tournage incomplètes. Le patronat de la presse togolaise, cité par nos confrères de RFI, dénonce une procédure inapproprié à l'encontre de professionnels en plein exercice de leur métier. De leur côté, Reporters sans frontières appelle à la libération sans délai des deux hommes. Ailleurs dans l'actualité, industrie du papier, machines agricoles ou encore électronique, les nouveaux droits de douane canadiens sur les produits américains entreront en vigueur le 8 septembre prochain. C'est une annonce du Premier ministre canadien Mac Carney qui riposte aux droits de douane de 50% imposés depuis hier à son pays par les États-Unis suite à l'échec de leurs négociations. Pour rappel, cette taxe concerne environ 20 milliards de dollars d'importations canadiennes, dont le ciment ou encore les crosses de hockey. Le prince héritier saoudien est attendu à Paris ce dimanche, annonce de l'Élysée qui confirme cette visite officielle de deux jours dans le pays. Au menu de ce déplacement, notamment un conseil de partenariat stratégique franco-saoudien et un forum d'affaires.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام عبر المباشر، نحييكم في صباح الأخبار الآن، وسنوياكم إلى فقرة كتاب في دقيقتين. أثثت عدد من الكاتبات المغربيات المشهد الأدبي في المغرب في الخمسينات والستينات، وكان ثلاثي خنة بنونة وفاطمة الراوي ورفيقة طبيعة من الرائدات الأوائل في إصدار عمل أدبي في كتاب. اليوم نتوقف مع رفيقة الطبيعة واسمها الحقيقي زينب فهمي المزدادة بالدار البيضاء في العام 1941. شكري البكرية.
2: رجل وامرأة، مجموعة قصصية صدرت عام 1969 بتوقيع مستعار. رفيقة الطبيعة، واسم المؤلفة الحقيقي زينب فهمي، التي شكلت رفقة خناة بنونة بمجموعتها ليسقط الصمت وفاطمة الراوي بروايتها غدا تتبدل الأرض، الثلاثية المؤسسة لما يعرف اليوم بالأدب النسائي في المغرب. ولا ننسى في هذا السياق نصوصا أخرى نشرت بالصحف والمجلات في نفس الفترة.

في مرحلة سابقة لكاتبات أخريات، ونخص بالذكر مليكة الفاسي وآمنة اللوه. أصدرت رفيقة الطبيعة أو زينب فهمي 3 مجاميع قصصية: رجل وامرأة عام 69، وتحت القنطرة عام 76، وريح السموم عام 79، وهي قصص اجتماعية واقعية تستلهم الصراع الطبقي في مغرب السبعينات ومظاهر الفقر والتهميش التي كتب عنها رفاقها من الكتاب من أمثال دريس الخوري ومحمد زفزف. وفي إضاءة على غلاف مجموعتها ريح السموم، تقول رفيقة الطبيعة زينب فهمي إن الكتابة هنا وسيلة للعبور نحو ما هو آت، بما أنها ليست دائما تأكيدا لما هو معاش، وأداة مقاومة لا مباشرة لما هو مدعم بأشكال القوة. حاولت تجسيد تلك المقاومة برفض القبول العرضي لتفاهة الحياة اليومية، وذلك بطرح أشكال من الموت الهدفي لو صح المعنى. ومن صياغ هذا الموت الهدفي تختتم قصة جانب من الحصار بالقول: كيف نبدأ الحياة الحقيقية ما لم ندرك أنها مأساة؟ لقد أدركت هي وقررت وأنا أعرفها. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: السادسة إلا ربع بميدي آن، هذا تذكير بأبرز العناوين. كندا ترد على الرسوم الأمريكية برسوم جمركية مضادة بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق، مخاوف من اتساع التصعيد التجاري بين واشنطن وأوتاوا وتجاوز الخلاف الجمركي الحالي. فرنسا تتعهد بتزويد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع تصاعد الخسائر جراء الضربات الروسية. ألمانيا تشدد انتقاداتها لبوتين وتتعهد بمزيد من الدعم لكييف وسط استمرار الحرب. كازاخستان تتجه إلى انتخاب برلمان جديد بعد إصلاحات دستورية، تقول السلطات أنها تعزز الديمقراطية. موقع البلاد الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية يعززان أهميتها شريكا لأوروبا رغم قربها من روسيا والصين. دمشق تدين ضربة إسرائيلية قرب الجولان وتنتقد التصعيد على الأراضي السورية. خلاف أمريكي إسرائيلي يتصاعد بشأن الضربات الإسرائيلية قرب الحدود التركية. مأساة جديدة في المتوسط مع فقدان 13 مهاجرا تونسيا إثر غرق مركب قبلة سواحل جرجيس. تسرب مياه أدى إلى غرق المركب وإنقاذ شخص واحد فقط حتى الآن. المغرب يتوج ببطولة إفريقيا لكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد الفوز على الجزائر في النهائي. التتويج يمنح المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: اللحظة وإياكم مستمعينا الكرام إلى فقرتكم الرقمية بامتياز ترند. أثار ظهور وليد الرقراقي المدرب السابق للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم إلى جانب الشيخ تميم بن حامد الثاني أمير دولة قطر في العاصمة الفرنسية باريس تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين تداولوا بشكل كبير الصور والمقاطع المصورة التي توثق هذا اللقاء. وانتشرت التساؤلات بين نشطاء بشأن طبيعة اللقاء الذي جمع طرفين، خاصة أن ظهور وليد الرقراقي إلى جانب أمير دولة قطر جاء في وقت لا يرتبط فيه المدرب المغربي حاليا بأي مهمة تدريبية، ما دفع عددا من المتابعين إلى البحث عن دلالات هذا اللقاء وما إذا كان يحمل مؤشرات بشأن محطة جديدة في مسيرته. وربط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين لقاء الرقراقي وأمير قطر بإمكانية انتقال المدرب المغربي إلى قطر وتولي مهمة الإشراف على المنتخب القطري خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن ارتباط اللقاء بشخصية رياضية وسياسية بارزة فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مستقبل وليد التدريب. في المقابل تعامل النشطاء آخرون مع الموضوع بحذر، مؤكدين أن اللقاء في حد ذاته لا يشكل دليلا على وجود اتفاق أو مفاوضات بشأن تولي الرقراقي تدريب المنتخب القطري، وأن ما يتم تداوله يبقى في إطار التكهنات في انتظار ظهور معطيات رسمية توضح طبيعة اللقاء وأهدافه. وبين الترقب والتكهنات وصل ظهور وليد الرقراقي إلى جانب أمير دولة قطر تصدر النقاش عبر منصة التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها من فيديوهات وتعليقات، خاصة بعد تزايد اهتمام المتابعين بمستقبل المدرب المغربي والوجهة التي قد يختارها لخوض تجربة تدريبية مقبلة في وقت تظل فيه كل الاحتمالات مفتوحة إلى حين صدور أي موقف رسمي من الأطراف المعنية.

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: قبل نشرة السادسة المفصلة مستمعينا الكرام، نتعرف إياكم على أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شرق الخط الممتد بين تازة وأكادير وسمارة، مع أمطار رعدية مرتقبة فوق الأطلس المتوسط. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بأسفي، 26 درجة في الرباط السويرة، 27 درجة تسجل بالدار البيضاء طنجة أكادير، 30 بالنذور، 32 بالعيون فاس وجدة، 34

0: 30 بمراكش و40 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية.
1: في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شمال الخط الممتد بين باتنا ووهران وجنوب تمنراست. درجة الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 32 ببجاية، 35 بعنابة، 36 بتمنراست، 37 بتيارت، 44 بغردايا و

0: 36 بتمن الرست، 37 بتيرت، 44 بغردايا، و 48 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة غالبا غرب الخط الممتد بين سوسة والقصرين، وصفية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 36 بتبرقة، 37 بسوسة بنزرت، 38 بتونس العاصمة، 39 بالقصرين، 40 بصفاقس، و 47 درجة على المقيس مرتقبة بمدنين. السادسة بميديان نشرة إخبارية مفصلة يقدمها الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا. إليكم عناوين السادسة. جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يتمادون في اعتداءات بالضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية تجدد مطالبها للمجتمع الدولي لوقف سياسات الاستيطان الإسرائيلية. بعد فشل المفاوضات التجارية بينهما، كندا ترد بتعريفات جمركية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. في تونس قافلة تحسيسية تجوب الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر التغيرات المناخية. وفي الرياضة السادسة نهتم بكرة القدم ومنافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. أهلا بكم. نستهل النشرة من الضفة الغربية المحتلة. هناك أغلق الجيش الإسرائيلي أمس المنفذ الوحيد المتبقي لقرية المغير شمالي شرقي رام الله، ومنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها بالتزامن مع اعتقال 6 فلسطينيين في محافظتي جنين والخليل. ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية لا سيما شرقي القدس في ضوء مساعي الاحتلال لتكريسها. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: على وقع اعتداءات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين وما يصاحب ذلك من قرارات وإجراءات إسرائيلية، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية يومياتهم التي باتت تفتقد للأمن والاستقرار. ففي الوقت الذي داهمت فيه قوات من الجيش الإسرائيلي مدن طوباس وقلقيليا ونابلس وجنين وبعض القرى والبلدات المحيطة بها، وداهمت منازل لفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، واصلت المجموعات الاستيطانية للأسبوع الثاني على التوالي حصارها لثلاثة منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما هاجمت مجموعات أخرى برفقة قوات من الجيش فلسطينيين في بلدة بيت فوريك القريبة وأوقعوا إصابات في صفوفهم، كما أصابوا مسنا في خربة الركيز بمسافة ريطة قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. المسن المصاب سعيد العمور.
3: أنا قاعد في الدار تحت، لما بقول المستوطن طلعت فوت على الدار حشر الأولاد والبنات هناك، هجم على البني ضربها، فأنا قدمت عليه ضربني بالمصورة على ظهري.
2: تصعيد المستوطنين والجيش الإسرائيلي يرافقه تصعيد في البناء الاستيطاني الذي يمثل المعضلة الحقيقية أمام حلم الدولة الفلسطينية، كطرح عطاءات بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع إيوان الذي يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، أمر يحتاج كما يقول الوزير السابق نبيل عامر إلى تحرك دولي جاد وفاعل لإيقافه.
4: يجب أن تكون ذلك حملة جدية لإقران الرفض المشروع بعقوبات على إسرائيل لعدم الشروع في هذا المشروع.
2: التصاعد في الاستيطان واعتداءات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين اليومية يتوقع الفلسطينيون أن ترتفع وتيرتها أكثر خلال الشهرين المقبلين التي تعيش فيهما إسرائيل سباقا انتخابيا. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: الشرق أوسطيا كذلك، في الملف الإيراني حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي السبت من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا. تحذير رضائي وقد جاء عقب إعلان واشنطن تشديد العقوبة الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران، رأى فيه مراقبون نذيرا باحتمال توسع نطاق الحرب المستمرة بأشكال مختلفة في الشرق الأوسط منذ 28 من فبراير من هذه السنة. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية، حيز تنفيذ اعتبار من يوم أمس في أعقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. وفي ظل التدهور

0: الكبير في العلاقات الثنائية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. أقرت أوتاوا وواشنطن بعجزهما على التوصل إلى اتفاق قبل دقائق من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي. وندد رئيس وزراء كندا مارك كارني بالشروط التي طرحتها واشنطن واصفا إياها بغير المنصفة وغير الاقتصادية، وتبعث على إعادة النظر في موثوقية أي اتفاق. كيف يقرأ هذا الفصل من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا في ظل التداخل الكبير بين اقتصادي البلدين؟ الإجابة على لسان هشام معتضد، الباحث الخبير في الشؤون الدولية، تحدث من مونتريال نور الدين جاجان.
1: أعتقد أنه عندما تفرض واشنطن رسوما بنسبة 50% على جزء من الواردات الكندية وترد أوتاوا بمنطق مماثل، فنحن أمام انتقال من خلاف تجاري قابل للاحتواء إلى اختبار سياسي لطبيعة العلاقة نفسها ما بين البلدين. وأعتقد أن التداعي الأول سيكون اقتصاديا، لكنه لن يتوقف عند الاقتصاد، حيث أن الرسوم ستضغط على قطاعات وسلاسل إمداد مرتبطة بين البلدين بطبيعة الحال، وسترفع كلفة بعض المنتوجات وتدفع الشركات إلى إعادة حساب مواقع الإنتاج والاستثمار. لكن المفارقة هنا، المفارقة الاستراتيجية، هي أن الاقتصادين متداخلين إلى درجة تجعل التصعيد مؤلما للطرفين، وهذا ما حذر منه الوزير الأول كندي. وبالتالي فإن واشنطن تستطيع استخدام حجم سوقها كأداة ضغط، لكن كندا تستطيع أيضا حسب اعتقادي التأثير في سلاسل الإمداد والطاقة والصناعة الأمريكية. لذلك فإن الحرب التجارية الشاملة ليست بالضرورة انتصارا للطرف الأقوى، بل حسب تقديري قد تتحول إلى استنزاف متبادل. أما بخصوص التداعيات السياسية فأعتقد أنها أعمق بكثير، فالمشكلة بالنسبة إلى أوتاوا ليست فقط في نسبة الرسوم أو الرسم الجمركي بشكل عام، وإنما في السؤال الذي يطرحه هذا السلوك على مبدأ قابلية التنبؤ في العلاقات الأمريكية الكندية.
0: على الساحة الأوروبية، في إسبانيا أصيب 11 شخصا على الأقل شمال شرق البلاد عقب هطول أمطار غزيرة تسببت أيضا في فيضانات في الشوارع واحتجاز عدد من المواطنين في سياراتهم وفق ما أفاد مسؤولون السبت. وقالت خدمات الطوارئ إن 3 أشخاص أصيبوا، أحدهم بحال حرجة إثر انهيار جدار في ميناء رودا دي بيرا على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب غرب برشلونة، فيما تم إجلاء نحو 300 شخص كانوا في موقع للتخييم. إلى ملف الشؤون المغاربية، محطتنا فيها تونس. من مدينة نابل شمال شرقي البلاد انطلقت أمس قافلة تحسيسية حول التغييرات المناخية في مبادرة تروم تقريب القضايا البيئية والمناخية من المواطنين وتعزيز انخراطهم في مواجهة تداعياتها. وتأتي هذه القافلة في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلدية التونسية بهدف نشر ثقافة التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع السلوكيات والممارسات الصديقة للبيئة. كما تسعى المبادرة إلى توسيع النقاش حول التحديات المناخية التي تواجه مختلف المناطق التونسية. للمزيد نستمع لتليق حماد الغربي الباحث في قضايا البيئة والمناخ، تحدث من تونس العاصمة لنوردين إيجاجان.
2: الهدف هو دعم ثقافة الصمود ضد التغيرات المناخية وتشجيع مشاركة البلديات. اليوم نحبوا البلديات والمواطن يكونوا شركاء في البحث وإيجاد الحلول للتصدي للتغيرات المناخية. طبعا القافلة تنطلق من مدينة نابل. مدينة نابل هي مدينة رمزية لأن المدينة تعرضت إلى تأثير فيضانات سنة 2018. تنطلق من نابل لتجوب عديد المناطق في الجمهورية التونسية. اليوم أيضا الحكومة واعية بخطر التغيرات المناخية وأن الحلول لا تأتي من الحكومة فقط، لابد أن الحلول تأتي من الجهات المحلية أيضا من المواطنين ومن المجتمع المدني. توقع أن حضور كبير يكون للمواطنين، أيضا حضور كبير لمنظمات المجتمع المدني. اليوم الوعي في تونس يعني صار في درجات يعني مرتفعة، خاصة بقضايا المناخ لأنه نعيشه يعني يوميا بارتفاع درجة الحرارة، موجة كبيرة في هذه الأيام إذا توصل إلى تونس، يعني بالإضافة إلى ظاهرة الفيضانات اللي شفناها خلال الفترات السابقة شتاء وربيعا. إذا المواطن التونسي بطبيعة الحال ومنظمة المجتمع المدني تشتغل على هذه المواضيع منذ مدة كبيرة. أيضا البلديات، وهذا مهم ومهم جدا، الحضور بالحلول المشتركة اللي سترفع إلى الحكومة التونسية باش تأخذها بعين الاعتبار.
0: حمادي الغربي الباحث في قضايا البيئة والمناخ كان معنا من تونس. وفي تونس أيضا أعلنت فرق الإنقاذ أمس عن انتشال 6 جثث عقب انقلاب إقارة بمهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة بن قردان جنوب البلاد، بينما يجري البحث عن مفقودين.

0: وأفاد الناشط في المجتمع المدني في مدينة بن قردان مصطفى عبد الكبير بأن الضحايا كانوا من بين 15 مهاجرا على متن قارب غادر سواحل المدينة الأربعاء الماضي. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، نتم فيه بكرة القدم ومنافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد ينهزم في ظهور الأول في الموسم الجديد أمام الوافد الجديد هال سيتي. والدولي المغربي شادي الرياضي تعرض لإصابة قوية في هزيمة فريق كريستال بالاس أمام إيفرتون. الحسن جابري.
1: عكس الآمال الكبيرة التي عقدتها جماهير مانشستر يونايتد على تشكيل المدرب مايكل كاريك، مخيبة جاءت بداية فريق الشياطين الحمر في الجولة الأولى من البريمير ليج. المانيو وبمشاركة الدولي المغربي نصير مزراوي انهزم أمام مضيفه هول سيتي بهدفين لصفر. الوافد الجديد الذي كان يسجل عودته إلى البريمير ليج بعد غياب دام 9 سنوات حسم فوزه في شوط المباراة الأول بفضل هدفي مدافعيه النيجيري سيمي أجاييه ونوبل ميندي تواليا في الدقيقة 17 و38. مصير توتنهام هو الآخر لم يكن أفضل من مانشستر يونايتد، فتجرع من جهته مرارة الهزيمة كانت بقسوة بميدان برينتفورد بثلاثية نظيفة. وخلال هذه الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض الدولي المغربي شادي رياض لإصابة قوية خلال هزيمة فريقه كريستال بالاس أمام إيفرتون بهدفين لصفر. الدولي المغربي غادر أرضية الملعب محمولا على نقالة في الدقيقة 72 بعدما تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني، وسط مخاوف من أن تكون الإصابة خطيرة خصوصا بالنظر إلى تاريخه مع الإصابات المتكررة في الركبة. وتأتي الإصابة في وقت كان فيه شادي رياض قد عاد بقوة إلى المنافسة بعد غياب طويل بسبب إصابة سابقة في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
0: شكرا لك الحسن، معك للنشرة، وبعدك الكلمة تعود إلى عثمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين، ونواصل مع الحسن جابري لكن هذه المرة في أبرز ما جاء في الصحف الرياضية لهذا الأسبوع. تأكيد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالمغرب بعد الجدل الذي أثاره مقترح الرفع من عدد الأندية إلى 20 شكل موضوعا بارزا هذا الأسبوع في الصحافة المغربية. الحسن جابري،
1: أهلا بكم. جولتنا في أبرز المواضيع الرياضية التي استأثرت باهتمام الصحف هذا الأسبوع نبدأها من المغرب، حيث مستقبل البطولة الاحترافية كان في واجهة النقاش قبل حسم العصبة الاحترافية بشكل رسمي في عدد الأندية التي ستخوض غمار الموسم الجديد بعد مقترح الرفع من عدد الأندية من 20 ناديا بدل 16. والكلمة الفصل في الأخير، الاستمرار ب16 ناديا في البطولة الاحترافية سواء في قسمها الأول أو الثاني. صحيفة المنتخب في موقعها الإلكتروني تناولت الصيغة التي ستعتمدها البطولة الاحترافية خلال الموسم الجديد، مؤكدة استمرار العمل بنظام 16 فريقا في القسم الأول ومثلها في القسم الثاني، وبالتالي تأجيل أي تغيير في تركيبة المسابقة. وهو ما أكدته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في بلاغ لها وضعت به حدا للتكهنات بشأن الانتقال إلى 20 فريقا. وأعلنت أيضا أن قرعة البطولة ستجرى في 28 من غشت الجاري، قرار تكتب الصحيفة يأتي بعد أسابيع من نقاش واسع حول مستقبل البطولة، يأتي لكون الرفع من عدد الأندية يرتبط بأسئلة قانونية وتنظيمية فضلا عن كلفة التوسعة وتأثيرها على البرمجة والبنية التحتية والتحكيم والنقل التلفزيوني والمشاركات القارية. ومن البطولة الاحترافية إلى حركية انتقالات الدوليين المغاربة، مستقبل الدولي المغربي عز الدين أوناحي لا يزال مفتوحا. لاعب جيرونا يبدو أقرب إلى المغادرة منه إلى البقاء في فريقه الإسباني. صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية كانت قد وضعت أوناحي ضمن أبرز المرشحين لمغادرة فريق جيرونا. الجريدة كشفت عن تحرك هول سيتي وإبسويتش تاون الإنجليزيين إلى جانب الاتحاد السعودي من أجل ضم لاعب خط الوسط المغربي، لكن السباق لا يتوقف هنا تضيف الصحيفة، على اعتبار أن أياكس أمستردام الهولندي عاد بدوره إلى الواجهة وأبدى اهتماما متجددا بأوناحي بعدما كان في وقت سابق قد حاول التعاقد مع الدولي المغربي، غير أن المطالب المالية لجيرونا وقوة المنافسة عطلت المفاوضات مؤقتا. وفي إسبانيا أيضا، انتقال قائد المنتخب الإسباني رودري إلى فريق برشلونة شكل مادة مهمة في الصحف الإسبانية. صحيفة ماركا تابعت الصفقة باهتمام كبير ونقلت عن اللاعب بعد تقديمه قوله إن برشلونة كان دائما خياره الأول رغم وجود عروض أخرى. الصفقة تضيف الصحيفة كلفت النادي الكتالوني نحو 60 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 76

0: ونصف المليون مع المتغيرات، فيما عقد اللاعب يمتد حتى العام 30 و2000. ومن إسبانيا إلى فرنسا، الدوري الفرنسي ليغ آن يعود إلى الواجهة، ومعه يتكرر سؤال منذ سنوات: من يستطيع إيقاف البي إس جي؟ صحيفة ليكيب الفرنسية اختارت عنوانا لافتا هذا الأسبوع لانطلاق الموسم في فرنسا، معنونة: الكل ضد واحد. فباريس سان جيرمان حامل لقب الدوري والمتوج أيضا بدوري أبطال أوروبا يدخل الموسم، تكتب اليومية الفرنسية، مرشحا من جديد، لكن التحدي بالنسبة إليه، تضيف، لم يعد محليا فقط. الفريق يريد الحفاظ على زخمه الأوروبي، فيما تبحث بقية الأندية عن منافس حقيقي يمكنه كسر الهيمنة الباريزية. المفارقة بحسب ليكيب أن المنافسة تبدو مفتوحة على المركز الثاني أكثر من اللقب. أندية ليون، مارسي، أيضا موناكو ولونس تملك الطموح، لكنها تدخل الموسم بدرجات متفاوتة من عدم الاستقرار، فيما غير عدد كبير من أندية الدوري مدربيهم خلال الصيف. وبعيدا عن كرة القدم، أخبار رياضة الغولف واحتمال عودة النجم الإسباني يون رام لجولة رابطة المحترفين الأمريكية PGA ومغادرة رابطة ليف غولف كانت عنوانا اهتمت به مواقع الغولف، بينها موقع غولف بلانيت. الموقع المتخصص في أخبار رياضة الغولف تحدث عن احتمال كبير لمغادرة النجم الإسباني لرابطة ليف في ظل الأزمة المالية التي تعيشها، لكنها تحدثت عن كون العودة إلى رابطة PGA سيكون بشروط قاسية، بينها تبرع قد يصل إلى 25 مليون دولار للأعمال الخيرية وقيود على مشاركته في بعض البطولات. ونختم بكرة المضرب، حيث حدث إعلان المصنف أول عالميا الإيطالي يانيك سينير انسحابه من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة مستمرة في الركبة اليمنى، شكل موضوعا رياضيا هاما. غياب الإيطالي يمثل ضربة قوية للبطولة، كتبت شبكة سكاي سبورتس، مضيفة أن غياب سينير يعتبر خسارة كبيرة ومفاجأة غير سارة لعشاق التنس الذين كانوا ينتظرون منافسة قوية بينه وبين الإسباني كارلوس ألكاراث في نيويورك. فيما رصدت شبكة BBC أن كثرة الإصابات في فترات حاسمة على غرار ما تعرض له سينير يعكس ضغط وقوة جدول مباريات الجولة العالمية ويؤدي إلى إرهاق اللاعبين الكبار بعد موسم شاق. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية جولتنا في أبرز المواضيع التي تطرقت لها الصحافة الرياضية. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: شكرا لك الحسن. مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
4: من بعد ما دوينا كثير على كل ما يهم العمليات اللي تيتداروا لتوجد الارض قبل من الحفير والغرس ديال الشجرات الجداد، ومن بعد ما شفنا كل ما يتعلق بمساله الحفير نفسها، اليوم جا وقت الغرس نفسه في هذا الحفاري. لكن قبل من هذا الشيء، خاصنا ما ننساوش ان هذه الشجره لازمها تلقى في الحفره كل ما يلزمها من مواد مغذيه وغبار علاش ما تكبر وتطلق العروق اللي يمشيو يمصوا هذه المواد كلها من الارض والتربه اللي دايره بها. على هذا الشيء خاصنا نسألوا يا ترى اش خاص الشجره قبل ما تغلس في الحفره ديالها؟ اولا خاصها شويه ديال الماده العضويه، اي الغبار ولا كل ما يشبه الغبار البلدي، خاصه وبلادنا كلها تقريبا ضعيفه فيها التربه من هذه الماده اللي تتحيي الارض وتتسمنها وتخصبها لمده طويله. وفي الحقيقه تنفضل ان قبل من الحفير لو كان الفلاح يقدر يزرع فلاحه للتسميد الخضر تدفن في الأرض قبل ما تنور وتشبعها مادة حية من بعد. ثانيا خاصنا نعطيو لكل حفرة واحد الكمية من الفاسفات والبوتاس على حساب ما خرج في التحليلات ديال التربة ديالنا واللي فاتنا تكلمنا عليها من قبل. لكن على سبيل المثال يمكننا نقولوا ان في كل حفره خاصنا نديروا تقريبا كيلو ديال الملح 33% مع كيلو ديال الفوسفات سكسو مع كيلو ديال البوتاس 48%، مخلطين مزيان مع التراب ومع الغبار اللي وجدناه للحفاري الا ما كناش دفنا فيه هذيك الزراعه الخضراء اللي تكلمت عليها هذه شويه. ودابا ما بقالنا الا نغرسوا الشجيرات ديالنا، لكن خاصنا نردوا البال مزيان ان التراب خاصو يتدك مزيان على العروق ديالها باش ما يدخل لهمش البرد والريح وينشفهم. وخاص كذلك وقت

0: الغاز يتعطى لهم الماء باش منها يشربوا ويرواو، ومنها يتدك التراب مره اخرى، ومنها يذوبوا الاسمده والغبار اللي درناهم في الحفره. ومن بعد هذا الشيء كله نطلبوا الله يسخر.
1: ملاحظه اليوم
0: فيما يخص الغص الجديد ديال الشجر، بالخصوص فيما يخص عمليه الغص نفسها، ما ننساوش ان الشجره الصغيره يمكن تجيب معها امراض ولا حشرات من المنبت فاش كانت نابته ومربيه، وهذا الشيء يا ما شاهدناه ويا ما شجر صغير مات من سببه. على هذا الشيء خاص على الاقل يتغطسوا له عروقه والجدوره ديالو في سطيل ديال الماء فيه شويه ديال الغبار ديال البقر مع شي دواء ضد الامراض والجراثيم. اما ضد الحشرات ما فيها باس يشوف الانسان اش غادي يشري من شجيرات ويطلب من اللي رباهم باش يداويهم بشي رشه ديال الدواء قبل ما يتقلعوا من الارض ديالهم الا كان لازم بالطبع. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: نحييكم مجددا المستمعين الكرام اللحظة إلى توقيعات التي تقدم لنا رسالة الرباط في يومه الأحد. كانت الحرب وستظل موضوع خلاف كبير حول ضرورتها، مبررتها، حول شرعيتها أو جدواها، وأخيرا حول إمكان تحقيق الانتصار فيها. في حروب اليوم تنتهي الحروب غالبا عندما يصل أحد الطرفين على الأقل إلى قناعة بأن استمرار القتال لن يحقق مكاسب إضافية تتناسب مع ما يكلفه، فهل هذا يعد انتصارا؟ لا أحد ينتصر في الحرب. عنوان عدد اليوم من رسالة الرباط مع الزميل نور الدين الحوتي.
3: تحية طيبة. وبعد، في الحرب ليس ثمة إلا يقينيات قليلة، قليلة للغاية. في عصرنا، عصر الحروب والدمار، انضاف إلى هذا القليل من اليقينيات واحد يقول حاسما جازما: لا أحد ينتصر في الحرب. هذا اليقين ربما كان في حروب العصور السابقة مشوبا بما عد من انتصارات هنا وهناك انتهت بهزائم عسكرية ماحقة أبادت دولا ووقعت بعدها معاهدات مذلة، لكن في حروب العصر كل ما يعد نصرا في الحرب بالتعريف ثمة استثناء أو استثناءات تمنعه من حيازته الوصف واستحقاقه. في العقل والفكر الاستراتيجي الغربيين لعبت محطات تاريخية بعينها أكبر الدور في ترسيخ مفهوم النصر الحاسم وإمكان تحقيقه. من هذه المحطات الحرب العالمية الثانية. تحدث عن ذلك أشهر مفكر استراتيجي اهتم بطبيعة الحروب والنصر، الراحل كولن غراي. كولن غراي وهو أمريكي بريطاني قال في دراسة شهيرة له بعنوان تعريف وتحقيق النصر الحاسم، قال: إن صورة استسلام ألمانيا النازية أو توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام شكلت توقعاتنا للحرب. هكذا قال. وبالتالي بات مفهوم النصر المطلق في العقل الغربي يقوم على وجود طرف مهزوم مسلوب الإرادة يقبل شروط السلام التي يفرضها المنتصر. تلك هي الفكرة التي رسخت الحرب العالمية الثانية في العقل الغربي، الفكرة التي يبدو أن كثيرا من دوائر القرار السياسي والعسكري تدين بها. وقد خلص غراي نفسه إلى أنها تتعلق بتجربة تاريخية استثنائية أكثر مما يمكن اعتمادها قاعدة عامة للحروب، ذلك أن الواقع شيء آخر. الواقع أن وعود الانتصار المطلق والظفر السريع الماحق لم يعد أحد يصدقها، وحروب النزهات من أكبر كذبات الألفية. كم من قائد سياسي وعسكري وعد بانتصارات حاسمة في غضون أيام، وعد بها في غمرة حماسة وانفعال لحظيين أو في مقام البحث عن التأييد والتحشيد، فإذا به يعلق في وحل الأرض وتعقيدات المعارك وحبال السياسة. الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس دون أن ينجح أي طرف في فرض إرادته على الآخر، وطرفاها أو أطرافها وهو أدق أعياها البحث عن خروج مشرف للجميع. الحرب الأمريكية الإسرائيلية المعلنة ضد إيران تتواصل حرب استنزاف مع لغويات تهديدية لم نكن نسمعها إلا في الرسوم المتحركة. لم تحقق الحرب أي من أهدافها المعلنة، غاية ما أنجز اتفاقية إطار ومذكرة تفاهم، والانتقال من مفاوضة نظام رأس أمره معروف إلى مفاوضة نظام يكتفي مرشده بتوجيه رسائل من غيبته.

0: آخر غيبات الشيعة التي تكاد تنسخ غيبة المهدي ومن يدري. أما الحرب الإسرائيلية على غزة فهي قصة لوحدها، من يجرؤ على أن يعد مجازر إسرائيل في فلسطين، في القطاع والضفة ومذابحها وإباداتها فيهما انتصارا؟ وقبل ذلك كان درس فيتنام المعلم الأكبر. ثم هل يمكن أن تعد إزالة نظام انتصارا في الحرب؟ ألم تزل الولايات المتحدة عام 2001 طالبان من حكم أفغانستان؟ وفي العام 2021 عادت طالبان لحكم بلاد الأفغان. هل انتصرت واشنطن في بغداد؟ أليس من شأن الحروب مكر عجيب أن تهزم المنتصر حتى في انتصاره؟ يخبرنا التاريخ أن المسلمين انتصروا في أحد وانهزموا وهم يجمعون الغنائم. من ينتصر في الحرب؟ لا أحد. لا ينتصر إلا شيء واحد، الجانب المظلم في نفوس قسم من بني البشر، ذلك الجانب الذي يحتكر الفعل الإنساني عندما يكون الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان. والسلام.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار. شكرا لعبد الرحيم المدرس في إخراج عدد اليوم. بعد قليل ما تنفو، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.

0: Charlotte Cardin, The Way We Touch sur Médian. Il est 6h passé de 46 minutes. C'est le moment pour nous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. اليوم الاخر من هذه السيمانه اللي خدينا فيها الكلام على التراكتور وكل ما يتعلق بالتراكتور، والا كاين شي حاجه اللي بقات ما قلنا عليها حتى شي كلمه، هي اش خاصنا نديرو باش نقللو من الماكله ديال التراكتور من المازوت والزيت ونزيدو ما امكن نطولو له في العمود ديالو، لان ثمن الحديد اليوم ما بقاش سهل، وكل ما حافظنا على تراكتور اكثر واكثر الا وهذوك فليسات تنقتصدوهم لدوايا الزمان ولا المآرب اخرى. على هادشي خاصنا نختاروا بعدا زيت مزيانة باش نبقاو نبدلوها مرة مرة، لأنها هي اللي تتخلي الموتور تيدور بسهولة بلا ما يتاكلوا البياس ديالو، هي اللي تتساعد على تبريد الموتور والبياس الدخلانيين اللي فيه، هي اللي تتساعد على الضغط والبريسيون لداخل الموتور باش تكون فيه داك الكومبريسيون بجهدة ويعطي القوة ديالو كاملة، وهي اللي تتنظف الموتور من الداخل وما تتخليهش يصدي. نختاروا كذلك صفايات اي الفلترات مزيانين، لا هادوك ديال الهواء ولا ديال الزيت ولا ديال المازوت، وبالخصوص وقت الخدمه في الغبره الكثيره بحال في الصيف مثلا. كذلك ماشي غير الاختيار ولكن حتى على شحال ديال الوقت تنبدلهم وشكون تيبدلهم لنا. النقا ديال التراكتور عامه حتى هو تيلعب دور مهم في الحياه ديال التراكتور. السوغان والجوده ديال السوغان وقت الخدمه على اختلاف انواعها، الحارت والحفير والنقل وغيرهم.
2: نصيحة اليوم.
1: بزاف ديال الإخوان مازالين تيخدموا الأرض ما بين شجرهم، يا إما باش تيحطوها شوية وينقيوها من الربيع ويدفنوا الورق والعراش الصغار اللي تزبروا من الشجر هادي شحال، ولا تيدفنوا الأسمدة اللي يمكن يعطوه الأرض ديالهم وشجرهم بحال هاد الوقت. ونصيحتي اليوم ماشي على هاد الشي كله، بل على الماكن والمحارت والماتيريال اللي تنخدموه في هاد العمليات، ما ينساوش يعتانيو به كما ينبغي، وهكذا خاصهم ينقيوه مزيان من التراب اللي بقى لاصق فيه، يزيتو الطباسو والماس ديالو، يجلسيو كل ما خاصو يتجلس فيه ويدخلوه من الشتا والشمس والريح والغبره اللي يمكن ينقصوا له من العمود ديالو. وتنظن ما كاينلاش ناكد اليوم على الاهميه اللي عند العنايه بالماتيريال والحديد كله باش يطول العمر ديالو ويبقى خدام وينقص علينا المصاريف ديال الشراء وديال البياس وديال المعلمين.
2: أخبار فلاحية.
1: من المسائل اللي ولات دابا ومازال غادي تزيد في المستقبل تعطى لها الاهميه اكثر واكثر في الانتاج الفلاحي، وبالخصوص بالنسبه للمنتوجات الفلاحيه اللي

0: C'était Likely, Lucky Again sur Médian. Il est 6h57. Dans quelques instants, un nouveau journal. Juste avant ça, on jette un œil à la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون غالفيس فمع الشمس في السواحل ما بين العريش والقنيطره ومغيم شويه مره في العشيه في النواحي اللي في شرق الخط تازا اكادير السماره اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمس ويمكن يزيد شي رعدات مشتيه في الاطلس المتوسط الريح غادي صوت غربي ومعتدل في القوه ديالو في عامه النواحي ما عدا في التفيلات والمنطقه الشرقيه بحال حتى في السواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي الرطوبه في الجو هابطه لقل من 40% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه القليله فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار تمام بحال ديال البارح ما بين 24 و33 درجه في عبده ما بين 26 و30 درجه في اللوكوس ما بين 26 و36 درجه في السوس ما بين 26 و41 درجه في واد الذهب ما بين 27 و30 درجه في الريف وناحية الدكاله ما بين 26 و34 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 29 و33 درجه في الشاويه ما بين 29 و34 درجه في المنطقه الشرقيه ما بين 30 و34 درجه في الحوز 31 32 درجه في ناحيه سايس 32 درجة في ناحية الغرب ما بين 32 و37 درجة في تادلة ما بين 39 و43 درجة في ناحية الضرعة وما بين 39 و44 درجة في ناحية التفيلات وفي هذا الطقس بعض الإخوان الفلاحة مالين شجر الحواميض بالخصوص الصغار منهم ما داواوش ضد القملة لأنهم ما بانت لهمش في الغلة اللي سيرات غلا الدابة ويمكن حتى تمال الأدوية والكرة ديال التراكتور والماكينة ديال الدواء عجزتهم زيادة حتى على قلة الخدامة وتمانهم لكن ما ينساوش أن القملة بانت كثيرة عند جل الفلاحة لأنها الطقس ديال دابة مساعدها تكاثر بزاف وأن هادوك الصهودات القوية بزاف والشوم والشرقي السخون أكثر من القياس اللي كانوا وقفوا لها شوية التطور ديالها ويمكن

0: كاع نقصوا لها شويه من البخيخشات ديالها من اللي يلاه فقصوا من البيض راه ما بقاوش والجو رجع مناسبها بزاف. اذا لازم المراقبه والاحتياط منها بالادويه الخاصه والمرخصه عليها، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Sur Médien, c'est donc l'heure pour un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal. Il vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Espérir Nourdine.
2: Alam bika Alicia, alam bikoum moustamayina ila anawini sabia. تعبئة مكثفة لمواكبة مغاربة العالم في مرحلة العودة من عملية مرحبة، النموذج نسوقه في هذه النشرة من ميناء طنجة المتوسط. في ليبيا نشطاء مناوئون للمهاجرين يغلقون مجددا مقر مفوضية اللاجئين في العاصمة طرابلس، وفي الحوض المتوسط ضحايا جدد لعمليات العبور غير القانونية. إسرائيل تواصل عدوانها على جنوب اللبناني، نفذت غارات وتفجيرات وقصفا فوسفوريا خلال الساعات الأخيرة. بعد انتظار دام طويلا وصول أكثر من 16 ألف جرعة من لقاح إيبولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للحد من تداعيات هذا الوباء الذي يجتاح البلاد. أهلا بكم. مستهل النشرة من المغرب، نقاط العبور الحدودية تشهد خلال الفترة الحالية توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية مرحبة 26 و2000، مرحلة عودة مغاربة العالم إلى ديار المهجر. وتمر العملية بفضل تعبئة مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها في ظروف جيدة عبر مختلف نقاط العبور في طليعتها ميناء طنجة المتوسط، بفضل سلسلة من التدابير من بينها تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي. في المتابعة زهير التومي.
3: بعد أسابيع قضوها بين ذويهم وزاروا خلالها مدنهم وقراهم، يستعد مغاربة العالم للعودة إلى بلدان الإقامة، ووجهة أغلبهم في رحلة العودة ميناء طنجة المتوسط الذي كثفت مصالحه بمعية باقي الشركاء من تدابير المواكبة لتيسير المرحلة الثانية من عملية مرحبة. جعفر عميار المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط.
4: عملية رجوع مغاربة العالم نحو ديار المهجر تتم في ظروف جيدة داخل ميناء طنجة المتوسط، وذلك في ظل اعتماد نظام التذكرة المغلقة، ومع توقع إقبال كبير خلال أواخر هذا الشهر نجدد نداء لجميع المسافرين للتأكد من أن تذكرتهم تحمل تاريخ وساعة يوم السفر. بالنسبة للمسافرين الذين يتوفرون على تذكرة مفتوحة أو غير مغلقة، تنصحهم بالاتصال بالشركات البحرية لتغيير تاريخ وساعة الحجز قبل التوجه إلى الميناء.
3: إجراءات استقبلت بترحيب كبير من لدن مغاربة العالم.
5: بالنسبة لبي فيرمي راه مزيان، الأمور مزيانة، جينا دابا الحمد لله البور راه بخير وعلى خير، كل شيء الأمور مزيانة، منظمة وكل شيء، النظام مزيان.
6: الصراحة حنا داز كل شيء بخير وعلى خير، يعني من العام اللي فات كانت في خبرنا بأن خصنا نجيو في الوقت المحدد.
7: محيط هكا كتلقى راحتك، ماشي كتبقى يديك كتوصل يديك كتبقى حابس، كتشوف البي ديالك ويدي كتدخل.
3: ولتفادي الاكتظاظ على مشارف الميناء، توصي السلطة المينائية طنجة المتوسطة المسافرين بتفادي السفر خلال أيام الذروة المتوقعة بين 25 و29 من الشهر الجاري، والتي يرجح أن تمتد خلالها فترة الانتظار قبل الإركاب لساعات طويلة.
2: نواصل مغاربيا من ليبيا، بها أقدم نشطاء مناهضون للمهاجرين أمس على غلق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج بالعاصمة طرابلس احتجاجا على إعادة فتح المقر بعد غلقه في يونيو الماضي. وطلب المحتجون في بيان صدر عنهم بخروج المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية من ليبيا اعتراضا على ممارساتهما لأعمال مخالفة للقانون الليبي وإرادة الشعب الليبي. في المتابعة مراسلون في طرابلس رأفت بالخير.
8: متظاهرون في العاصمة الليبية من حراكلا لتوطين المهاجرين غير النظاميين يعيدون إغلاق مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مرة أخرى بالسواتر الترابية بعد يوم من القيام بإزالة الحواجز أمام مقر المفوضية لاستئناف العمل بها. سالمة الشعاب ناشطة في حراكلا لتوطين المهاجرين غير النظاميين.
9: الاحتلال في ليبيا إرادتك مش هتقلب إرادتنا، احنا الليبيين قدمنا عليها الدم وانت حدونا ونموتوا مش هتفتحيها هي المفوضية.
8: هذه الخطوة وجدت رفضا من بعض ممثلي المنظمات الحقوقية في ليبيا الذين اعتبروا أن قرار إغلاق المنظمات

0: الدبلومات الدولية والجهات الدبلوماسية يقع على عاتق السلطات الرسمية فقط. أحمد حمزة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا:
1: الحقيقة أراه يعني عمل غير مقبول وغير مشروع وخارج على القانون، ويستوجب على السلطات الحقيقة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فتهديد العاملين في هذه الوكالات وفرض تعليق عمل هذه الوكالات. هذا عمل خارج عن إطار القانون.
0: ويعيش في ليبيا أكثر من 1,000,000 مهاجر غير نظامي حسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، في وقت تؤكد السلطات الليبية وجود قرابة 3,000,000 مهاجر وطالب لجوء في البلاد. لميديا رأفت الخير، طرابلس.
2: وفي جديد الهجرة غير النظامية بالحوض المتوسطي، أعلنت فرق الإنقاذ في تونس أمس عن انتشال 6 جثث عقب انقلاب قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل مدينة بنقردان جنوبي البلاد، بينما يجري البحث عن المفقودين. وأفاد الناشط في المجتمع المدني والحقوقي بمدينة بنقردان مصطفى عبد الكبير بأن الضحايا كانوا من بين 15 مهاجرا على متن القارب الذي غادر سواحل المدينة الأربعاء الماضي. في شأن الموريتاني، قال المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء إن قطع غيار وتجهيزات فنية ستصل إلى نواكشوط في أجل أقصاه صباح الاثنين للمساعدة في إصلاح الأضرار التي خلفها حريقان اندلعا في محطتي تحويل للكهرباء بالعاصمة، مؤكدا أن خبراء فنيين التحقوا بفرق الصيانة. وكانت محطة تحويل في نواكشوط الغربية قد تعرضت لحريق، هو الثاني الذي يصيب محطة تحويل في العاصمة خلال يومين، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق. إلى جديد شؤون الشرق الأوسط، محطة فيرد أنباء السابعة لبنان جنوب البلاد كان أمس هدفا لعدوان إسرائيلي جديد. الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية وعملية تفجير وقصفا مدفعيا شمل استخدام قذائف فوسفورية فيما حلقت مسيراته فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. إلى ذلك طالت العمليات الإسرائيلية مناطق متفرقة من التراب اللبناني. رسائل هذا التصعيد وتداعياته نستعرضها رفقة سماهر الخطيب المحللة السياسية من بيروت، حاورها نور الدين إيجاجان.
3: نرى بأن الاستراتيجية الإسرائيلية ربما تغيرت عن سابقاتها، كانت تنتهج استراتيجية الحرب الخاطفة تحقيق إنجاز سريع ثم العودة، كانت تنتهج سياسة القدم البطيء، ولكن اليوم نجدها وكأنها في حرب وجودية تريد تحقيق المكاسب السريعة، وحتى لو كان الوقت كبير، يعني نحن نتحدث عن حرب منذ 2023 حتى اليوم. بالتالي الاستهدافات الفوسفور محظور دوليا، وبالتالي إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل مبادئ القانون والشرع الدولي للقانون الدولي الإنساني، وتأتي هذه الاعتداءات بطبيعة الحال يعني توضح هذا السلوك الإسرائيلي، تمثل مخاطر عديدة على المسار التفاوضي، على المسار العسكري، مسار المفاوضات أو التوجه الأمريكي الذي كان هو لخفض التصعيد لإدارة الصراع، ولكن الغارات الإسرائيلية اليوم ربما تدفع إلى ترويع الأهالي والجنوبيين وأهالي جنوب لبنان بعدم العودة. الثانية، إحراج الدولة اللبنانية التي دخلت في مسار تفاوضي على صوت من يرفض هذه المفاوضات، وبالتالي نقل المواجهة إلى الجبهة الداخلية اللبنانية.
2: سماهر الخطيب المحلل السياسية كانت معنا من بيروت. الحرب التي تواصل إسرائيل شن على لبنان لها تبعات اقتصادية كبيرة. في تقرير له نشر السبت، وقع البنك الدولي انكماش الاقتصادي اللبناني بنسبة 6.4% خلال العام الجاري، معتبرا أن الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على البلاد شكلت انتكاسة لما بذل ولسنوات من جهود الإنعاش الاقتصادي. من مختصرات النشرة، يرتقب أن يحل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم بباريس في زيارة رسمية تستغرق يومين حسب ما أعلن القصر الرئاسي الفرنسي. إلى آخر محطات السابعة، بعد انتظار دام لفترة غير يسيرة، وصلت 16,000 جرعة من لقاح مضاد لمرض الإيبولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أول أمس، في وقت تشهد البلاد التفشي الأشد فتكا للفيروس في تاريخها. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من اللقاح المصنع في ألمانيا، وهو اللقاء الوحيد ضد الإيبولا الحاصل على موافقة رسمية. في المتابعة نهى يوسف.
4: يتفشى بكثافة ويتوسع بسرعة تتجاوز قدرة الاستجابة الدولية على الكبح. هكذا حذرت الأمم المتحدة من فيروس إيبولا الذي حول حياة الملايين في الكونغو الديمقراطية إلى جحيم وتحول من أزمة

0: أزمة صحية إلى كارثة إنسانية متفاقمة. أكثر من 2500 قتيل حصيلة ثقيلة سجلت في الشهور الثلاثة الماضية، نصفهم قتله الفيروس خلال 20 يوما فقط. واتسعت رقعة الوباء لتغطي مساحة تفوق مساحة فرنسا، وهو مركز في مناطق الشمال والشرق حيث تتلاشى البنية التحتية الصحية وتنشط الجماعات المسلحة. مشهد مأساوي دفع كينشاسا إلى إطلاق خطة طوارئ عاجلة تحت اسم نهر الكونغو دون إيبولا بتمويل دولي، مرسية شبكات إنذار ومختبرات متنقلة على طول الشرايين المائية لمنع تسلل الفيروس نحو العاصمة والعديد من دول الجوار. وعلى صعيد المواجهة الطبية، استقبلت كينشاسا 16 ألف جرعة من لقاح إيرفيبو كأولى شحنات اللقاح المصنع في ألمانيا، الوحيد الحاصل على موافقة رسمية لمكافحة سلالة بوندي بوغيو الفتاكة، والذي وعدت الكونغو بتلقي 70 ألف جرعة منها. وبينما تخوض الطواقم الطبية سباقا مع الزمن، الشركاء الدوليون أمام اختبار حاسم لتطويق الوباء قبل اتساع نطاق العدوى خارج الحدود، ما يجعل التمويل حجر الزاوية في هذه الجهود.
1: شكرا لك نهى، معك ننهي النشرة، والكلمة تعود إليك أليسيا.
2: Merci beaucoup Nordine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochain point sur l'information. Il est 7h passé de 11 minutes sur Médian. C'est l'heure pour nous de nous pencher sur l'actualité des sports. C'est l'heure de Sport Matin. Et ce dimanche, Sport Matin vous est présenté par Hassan El Jabiri. Bonjour Hassan.
3: صباح الخير أليسيا، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة، محطته الأولى تنقلنا للحديث عن أخبار المنتخبات المغربية، بالذات أخبار المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة الذي استهل مشواره في دورة كرة القدم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بتورنتو الإيطالية بالتعادل أمام منتخب تركيا بهدفين لمثلهما. المنتخب المغربي الذي فرط في فوز كان في المتناول بعدما تقدم بهدفين لصفر، يحيى إغيد سجل الهدف الأول للنخبة المغربية منذ الدقيقة الأولى، أكمل بعدها الأشبال المغاربة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد في صفوفه، لكنه رغم ذلك عز تقدمه بهدف ثاني من عبد الرحمن أركيد في الدقيقة 49، لكن المنتخب التركي نجح في العودة في النتيجة في الربع ساعة الأخير من اللقاء بتسجيل هدفي التعادل، الثاني منهما جاء قبل صافرة النهاية بلحظات قليلة. عن هذا التعادل نستمع للاعب المنتخب المغربي عبد العالي الدودي.
4: الصراحة ماتش كان بين يدينا، واخا خرج لينا لعاب في الأول في الدقائق الأولى بحمرة، عرفنا نجريو الماتش ونجريو لي زيفور ديالنا. صراحة كنا بغينا نربحو ونحسبو التعادل بحال خسارة، حيت كنا رابحين كما قلت لك، كان الماتش بين يدينا. واحد لي خوخ في الأخر دارو الدراري، عادي داكشي كيوقع في الكورة، وإن شاء الله غادي نغطيو على هاد الخسارة هادي في الماتش الآخر إن شاء الله. 3 بوان.
3: لقاء الجولة الثانية بالنسبة للمنتخب المغربي سيضعه في مواجهة منتخب تونس غدا الاثنين قبل ختام الدور الأول بمواجهة منتخب مقدونيا. أما منتخب الفتيات أقل من 17 سنة المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط فاستهل على النحو الأمثل مشواره في البطولة، فاز أمس على منتخب سلوفينيا بأربعة أهداف دون رد. الفتيات المغربيات سيواجهن في المباراة الثانية مساء اليوم منتخب البرتغال بداية من 8 مساء. مع أخبار المنتخبات المغربية، دائما المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يواجه مساء اليوم وديا بأقادير منتخب العربية السعودية ضمن استعداداته للاستحقاقات القادمة. الناخب المغربي هشام دقيقي يسعى لخلق تجانس أكبر لدى المجموعة المغربية أملا في الوصول إلى منافسات أمم إفريقيا القادمة التي تقام بالمغرب شهر أكتوبر القادم في أتم الجاهزية. عن لقاء اليوم وكيف مرت الاستعدادات له نستمع للاعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إسماعيل أمزال.
5: الحمد لله كدوز الظروف زوينه مع الدراري كاملين، كنستعدوا للمباراه ديال السعوديه استعداد جيد، وكنتمنوا من الجماهير السوسيه وخاصه الجماهير المغربيه عامه يساندونا في هذه المباريات الوديتين باش نستعدوا ان شاء الله لكاس افريقيا. هذه استعدادات ديال المباراه ديال السعوديه غينفعونا مزيان بزاف في المباريات ديال المجموعات ديال كاس افريقيا اللي كيكون اللعب ديالهم متقارب مستوى، وان شاء الله ما يكون على الخير.
3: لقاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة ضد نظيره السعودي ينطلق بداية من 7 من مساء اليوم، سيقام بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير. المباراة هاته تدخل ضمن استعدادات النخبة المغربية

0: المغربية لكرة القدم داخل القاعة لنهائيات أمم إفريقيا التي يحملون لقبها والتي ستستضيفها المملكة بين 12 إلى 21 من أكتوبر القادم. المنتخب المغربي سيخوض الدور الأول في مجموعة أولى تضم منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. كرة القدم دائما وجولة في أبرز ملاعب كرة القدم الأوروبية، بداية من ألمانيا حيث دشن الدوري المغربي إسماعيل سيباري مشواره الرسمي مع فريقه الجديد بايرن ميونخ بتتويج بلقب كأس السوبر الألمانية عقب فوز الفريق البافاري أمس على غريمه بوروسيا دورتموند بهدفين لواحد على ملعب سيجنال إيدونا بارك. السيباري دخل بديلا في الدقيقة 81 مسجلا بذلك أول ظهور رسمي له بقميص البايرن بعد انتقاله إلى النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من أيندهوفن الهولندية. بالدوري الإسباني، الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو في الليغا رفقة فريق ريال مدريد كان موفقا. الريال وفي أول مبارياته في الليغا في الموسم الجديد تغلب مساء أمس خارج قواعده على إسبانيول بهدفين لواحد لحساب الجولة الثانية. جود بيلينغهام وضع الريال في المقدمة بعد 9 دقائق، لكن أليكس كالاتراف عادل النتيجة في الدقيقة 30 لأصحاب الأرض قبل أن يمنح البديل كارلوس إسبي تعادل أول هدف الفوز للريال في الدقيقة 90. أمس أيضا تغلب إشبيلي على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لواحد فيما تعادل فالنسيا مع سيلتا فيغو بصفر لمثله. واليوم بطل الموسم الماضي برشلونة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق إلتشي. عن هذا اللقاء نستمع لمدرب برشلونة الألماني هانس فليك.
1: بالطبع علينا إدارة دقائق المشاركة وهذا ليس سهلا، هذه أول مباراة ويجب الفوز بها والبداية بشكل جيد. لن تكون مباراة سهلة لأن إلتشي يجيد اللعب بالكرة ويخرج بها بسرعة ويحافظ على الاستحواذ. تعاقدنا مع لاعبين من أعلى مستوى وأصبحت الجودة أكبر. في النهاية هذه منافسة والجميع يتنافس من أجل اللعب. قلت للاعبين إن الجودة جيدة جدا، الأمور ليست سهلة وعلينا أن نبدأ بشكل جيد ونظفر بنقاط الفوز.
0: لقاء برشلونة ضد خصم إلتشي ينطلق بداية من 8:30 مساء. قبل ذلك أتلتيكو مدريد يواجه بياريال وخيطافي ضد راسينغ سانتاندير. بدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج، مخيبة جاءت بداية فريق مانشستر يونايتد في الموسم الجديد. المانيو بمشاركة الدولي المغربي نصير مزراوي انهزم أمس أمام مضيفه هال سيتي بهدفين لصفر. من جهته تجرع توتنهام مرارة الهزيمة كانت أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة. الجولة الافتتاحية من البريمير ليج تعرض خلالها الدولي المغربي شادي رياض لإصابة قوية خلال هزيمة فريقه كريستال بالاس أمام إيفرتون بهدفين لصفر. نواصل جولتنا الأوروبية من الدوري الإيطالي، وبه بقوة ضرب حامل اللقب إنترناسيونالي ميلانو في مسلل حملة الدفاع عن لقبه بتجاوز أمس لفريق مونزا بأربعة أهداف لواحد في أول جولة من السيريا. أما وصيفه الموسم الماضي نابولي فعاز فهو الآخر لحن الانتصار، جاء بمي داني جنوا بهدفين لصفر اليوم. وفي تتمة الجولة يوفنتوس يبدأ الموسم خارج قواعده بميدان فروزينونيا، أما إي سي ميلان فيلعب بميدان تورينو. بالدوري الفرنسي، بدأ فريق لونس وصيف بطل الموسم الماضي رحلته في الموسم الجديد في الليغا على النحو الأمثل، تغلب على أوسير بخمسة أهداف لهدفين. جولة خرج خلالها فريق ليون منتصرا على تولوز بهدفين لصفر. ومساء اليوم حامل اللقب باريس سان جيرمان يدشن حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق غان. بعيدا عن كرة القدم، في رياضة الغولف وفي بطولة BMW Championship ثاني محطة الأدوار الإقصائية الثلاث للفيدكس كاب المندرجة ضمن بطولة جولة اللاعبين المحترفين الأمريكية PGA، تبدلت ملامح المنافسة تماما في الجولة الثالثة بعدما حول الأمريكي ويندهام كلارك حول الصدارة إلى أفضلية مريحة. كلارك حقق بالأمس جولة من 65 ضربة ليرفع رصيده في الصدارة إلى 17 ضربة تحت المعدل بفارق 5 ضربات عن وصافة ثنائية يتقاسمها باتريك كانتلاي والنجم الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي. عن أدائه وتصدره للبطولة بعد مرور 3 جولات نستمع لويندهام كلارك.
2: من الممتع مواجهة التحديات، يجب تقبلها ولعب الحفرة الموالية. للأسف لم أكن جيدا في الحفر الأولى، لكن

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: 7h58 sur Médian. Dans quelques instants, un nouveau journal, ce sera juste après la météo.
2: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شرق الخط الممتد بين تازة وأقادير وسمارة، مع أمطار رعدية مرتقبة فوق الأطلس المتوسط. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بأسفي، 26 درجة في الرباط السويرة، 27 درجة تسجل بالدار البيضاء طنجة أقادير، 30 بالنذور، 32 بالعيون فاس وجدة، 34 بمراكش، و40 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية.
3: في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شمال الخط الممتد بين باتنا ووهران وجنوب تمنراست. درجة الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 32 ببجاية، 35 بعنابة، 36 بتمنراست، 37 بتيارت، 44 بغردايا، و48 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة غالبا غرب الخط الممتد بين سوسة والقصرين، وصفية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 36 بتبرقة، 37 بسوسة بنزرت، 38 بتونس العاصمة، 39 بالقصرين، 40 بصفاقس، و47 درجة على المقيس مرتقبة بمدنين.
1: Il est 8h sur Médian, alors pour un nouveau journal qui vous est présenté par Nourdine El-Othir. Bonjour Nourdine.
4: Alam bika Alessia, alam bikum mustama'ina ila anawini thamina.

0: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة إلى باريس. ملفات التعاون الأمني والاقتصادي يهيمنان على جدول مباحثات الزيارة مع ترقب توقيع عدد هام من الاتفاقيات. 6 دول في الاتحاد الأوروبي تطالب بفرض ضريبة استثنائية على شركات قطاع الطاقة بعد استفادتها من أرباح قياسية بسبب حرب الشرق الأوسط. تعبئة مكثفة لمواكبة مغاربة العالم في مرحلة العودة من عملية مرحبة، العملية تدخل ذروتها مع نهاية شهر غشت الجاري. في ألمانيا المغادرة الطوعية في أوساط المهاجرين تفوق عمليات الترحيل القسري وسط تساؤلات حول العوامل والانعكاسات. وفي صفحة الرياضة من هذه النشرة نهتم بالغولف وجديد بطولة BMW Championship ثاني المحطات الإقصائية للفيديكس كاب. أهلا بكم. في ظل توترات جيوسياسية عصيبة تعيشها منطقة الشرق الأوسط، يبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم زيارة إلى فرنسا. وبحسب الإليزي يبحث ولي العهد السعودي مع الرئيس ماكرون بمناسبة الزيارة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وفي إطار شراكة فرنسا مع دول الخليج. كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس وهي من يومين يتخلل وتوقيع عدد هام من الاتفاقيات. عن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا نتابع تعليق مصطفى الطوسة الكاتب المتخصص في الشأن الفرنسي، تحدث من باريس لنوردين جاجان.
1: في غضون هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تبين للجميع أن المظلة الأمريكية غير كافية لحماية أمن الخليج، ومن ثم هناك تيار في هذه الدول يدعو إلى تنويع الشراكات العسكرية والاستراتيجية خارج الولايات المتحدة. ويمكن أن نعتبر بأن الدبلوماسية الفرنسية ستستغل هذه المناسبة وهذه الزيارة لكي ترسخ تعاونها وشراكتها العسكرية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. هناك أيضا عدة مواضيع يمكن للبلدين أن يتناقش فيهما، وهو الموضوع اللبناني. فرنسا يعني تعطي أهمية قصوى للوضع السياسي في لبنان، وفرنسا الآن تم إقصاؤها من طرف إسرائيل والولايات المتحدة، ويبدو أن باريس تعول على المملكة العربية السعودية من أجل مساعدتها على العودة كلاعب أساسي في الأزمة اللبنانية. الموضوع الذي أيضا سيتم مناقشته هو كيفية مساعدة فرنسا للمملكة العربية السعودية في عملية حماية أراضيها من الضربات والقصف الذي يأتيها من طرف الحوثيين. الملف هو ملف استراتيجي شائك، وسيتم بحسب العديد من المصادر مناقشة كيف يمكن لفرنسا أن تساعد المملكة العربية السعودية وتحمي أمنها واستقرارها واقتصادها من تداعيات الحرب الأمريكية على إيران.
0: حرب الشرق الأوسط الحاضرة بقوة في مباحثة ولي العهد السعودي بباريس نتجت عنها تداعيات اقتصادية ثقيلة، سيما فيما يتصل بالطاقة، دفعت عددا من الدول للتحرك. من التحركات المرصودة واحدة على الصعيد الأوروبي، طالبت في إطارها 6 دول في الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة استثنائية على شركات النفط بعدما سجلت أرباحها ارتفاعا كبيرا بفعل هذه الحرب. ووجه وزراء المالية في كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا بالإضافة إلى البرتغال إلى جانب وزيرة الخارجية أو الاقتصادية الإسبانية، وجهوا رسالة مشتركة إلى وزير المالية الأيرلندي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بإدراج مسألة فرض هذه الضريبة على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد المقرر عقده في دبلن الشهر المقبل. وجاء في الرسالة أن شركات النفط تستفيد من أرباح إجمالية وهوامش في أسعار المنتجات المكررة تتجاوز ارتفاع أسعار النفط الخام. عن الجدل في أوروبا المرتبط بأرباح شركات الطاقة في ظل حرب الشرق الأوسط نتابع توضيحات هشام عقل الخبير في قطاع الطاقة، تحدث لنوردين إيجاجان من عمان.
2: الجدل الأوروبي يدور حول سؤال واحد، وهو هل أرباح شركات النفط والطاقة الناتجة عن أزمة الحرب والإمدادات هي أرباح عادية أم أرباح استثنائية يجب استرداد جزء منها لصالح المستهلك؟ هناك 6 دول أوروبية تطالب ببحث فرض ضريبة استثنائية على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة بسبب ارتفاع التحدث على الأسعار. الحجة الأساسية لهؤلاء أن ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة وهوامش التكرير المرتفعة رفع أرباح الشركات بوتيرة تفوق ارتفاع تكلفة الخام. وأيضا المؤيدون يستندون إلى تجربة عام 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية عندما فرضت إجراءات على الأرباح

0: استثنائية. الهدف ليس معاقبة الشركات بل إعادة جزء من الأرباح المرتبطة بالأزمة إلى المستهلكين، وذلك عبر تخفيف أعباء الطاقة أو تمويل الدعم. في المقابل تخشى شركات الطاقة أن تؤدي الضريبة إلى تقليص الاستثمار وأيضا الإنتاج والتكرير في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى أمن إمدادات أكبر من الطاقة، خاصة أنها تعاني كثيرا من العجوزات في المخزونات وهم على أبواب الشتاء. والأهم، لا يوجد حتى الآن قرار أوروبي بفرض الضريبة. المطروح هو يعني مادة للنقاش على مستوى الاتحاد، ولكن لم يتخذ قرار نهائي.
1: هشام عقل الخبير الدولي في قطاع الطاقة تحدث إلينا من عمان. غير بعيد عن التداعيات الاقتصادية لتوتر الشرق الأوسط، انطلقت السبت ناقلة حاوية كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر الدائرة القطبية الشمالية. الخطوة ورغم المخاوف البيئية تعكس الاهتمام بهذا المسار البحري الجديد في ظل التعطيل المتواصل لحركة الملاحة عبر الشرق الأوسط. إلى شؤون منطقتنا المغاربية، في المغرب نقاط العبور أو العبور الحدودية تشهد خلال الفترة الحالية توافد أعداد مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية مرحبا 26 و2000، مرحلة عودة مغاربة العالم إلى ديار المهجر. وتمر العملية بفضل تعبئة مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها في ظروف جيدة عبر مختلف نقاط العبور في طليعتها من طنجة المتوسط بفضل سلسلة من التدابير، من بين تطبيق نظام التذكرة المغلقة للسنة الثانية على التوالي. توضيحات أوفى حول تدابير مرحلة العودة من عملية مرحبا نتعرف عليها على لسان عمر موسى عبد الله المسؤول المكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تحدث لوفاء توزري من طنجة.
2: في إطار التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، وضعت المؤسسة تدابير خاصة لمواكبة هذه المرحلة التي تشهد كثافة في حركة المسافرين، ولا سيما أولئك الذين يستخدمون الخطوط البحرية انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط. ولتنظيم هذه العملية بصورة محكمة، عملت المؤسسة على تهيئة فضاء مرحبا باحة الاستراحة المتوسط، حيث تظل فرق المؤسسة معبأة ومتاحة لمرافقة أفراد الجالية المغربية وتقديم المساعدة اللازمة لإتمام الإجراءات المطلوبة للدخول إلى ميناء طنجة المتوسط، كما هو الحال بالنسبة للمسافرين على متن الحافلات. ففي فضاء مرحبا باحة الاستراحة المتوسط تتضافر جهود فرق المؤسسة مع شركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين وتنظيم ولوجهم إلى الميناء. وتبقى المؤسسة بعناصرها وكوادرها معبأة تماما لمرافقة الجالية المغربية في عملية العودة لتكون ظروف مواتية ومناسبة.
1: عمر موسى عبد الله المسؤول المكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، متحدثا عن تدابير مرحلة العودة من عملية مرحبا. من مختصرات الساحة المغاربية في شأن الليبي، تحدثت تقارير عن بدء تحركات لإعادة ترتيب المشهد العسكري في غرب البلاد في أعقاب الاضطرابات الأمنية الأخيرة. ونقلت التقارير عن مصدر عسكري هذه التحركات ويتحظى بدعم محلي ودولي يقودها وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، وتقوم أساسا على إعادة تنظيم انتشار التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية وحصر مواقع تخزين الذخائر والمعدات العسكرية تمهيدا لنقلها إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. بشأن الموريتاني، قال المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء إن قطع غيار وتجهيزات فنية ستصل إلى نواكشوط في أجل أقصى صباح الاثنين للمساعدة في إصلاح الأضرار التي خلفها حريقان اندلعا في محطتين لتحويل الكهرباء بالعاصمة، مؤكدا أن خبراء فنيين التحقوا بفرق الصيانة. وكانت محطة تحويل أساسية ورئيسية في نواكشوط الغربية قد تعرضت لحريق هو الثاني الذي يصيب محطة تحويل في العاصمة خلال يومين، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا الأحد بعد إعلان رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات التجارية بين الطرفين. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك. ودخلت السبت حيز تنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، ما يعادل 5.5% من الصادرات الكندية إلى الولايات. الولايات المتحدة. التالي من هذه النشرة نعنى فيه بشؤون الهجرة غير القانونية أوروبية.

0: حيث أفادت الحكومة الفيدرالية الألمانية بتراجع أعداد عملية الترحيل القسري في أوساط المهاجرين في النصف الأول من العام الجاري في البلاد بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما غادر نحو 18 ألف شخص ممن يلزمهم القانون بمغادرة البلاد طواعية. معطيات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى فعالية سياسة الهجرة ومدى جاذبية ألمانيا كبلد للاستقرار بالنسبة للمهاجرين وكذا بالنسبة للاجئين. مزيد إضاءة في مراسلة عبد الرحمن عمار من برلين.
1: حزم الحقائب، تذكرة سفر، ثم مغادرة ألمانيا من دون تدخل الشرطة أو الخضوع لإجراءات الترحيل القسري، هذا هو المسار الذي اختاره آلاف الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا. فخلال النصف الأول من العام غادر البلاد نحو 18 ألفاً واستفاد أكثر من نصفهم بقليل من برامج حكومية لدعم المغادرة الطوعية، أرقام تعيد فتح النقاش حول مدى نجاح سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية وفق الصحفي الألماني يان شيفر.
2: قضية الهجرة تمثل الموضوع المحوري للحكومة، وإذا لم تتمكن من السيطرة على هذا الملف فإن ألمانيا قد تكون أمام موجة زرقاء في إشارة إلى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا، ليس فقط خلال خريف هذا العام وإنما أيضا خلال السنوات المقبلة.
1: مقابل توجه الحكومة نحو تشديد سياسة الهجرة وتسريع الترحيل، تنتقد أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب اليسار الهاجس الانتخابي القيادية في الحزب جانين فيسلر.
3: لا، الهجرة ليست أم كل المشكلات، بل التوزيع غير العادل للثروة والانقسام الاجتماعي. الناس لا ينتظرون طويلا للحصول على موعد لدى الطبيب بسبب اللاجئين والمهاجرين، بل بسبب وجود نظام صحي بطبقتين وبسبب نقص الكوادر المتخصصة. حسنوا الظروف المعيشية للجميع بدلا من خوض نقاشات تبحث عن أكباش فداء.
1: وبين ضغوط سياسية متزايدة لتشديد سياسة الهجرة واللجوء وانتقادات لأساليب الترحيل وكلفته، تبرز المغادرة الطوعية كأحد الخيارات التي تراهن عليها برلين. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
0: في إسبانيا أصيب 11 شخصا على الأقل شمال شرق البلاد عقب هطول أمطار غزيرة تسببت كذلك في فيضانات في الشوارع واحتجاز عدد من المواطنين في سياراتهم وفق ما أفاد مسؤولون السبت. وقالت خدمة الطوارئ إن 3 أشخاص أصيبوا، أحدهم بحالة حرجة إثر انهيار جدار في ميناء رودا دي بيرا على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب غرب برشلونة، فيما تم إجلاء نحو 300 شخص كانوا في موقع للتخييم. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، نهتم فيها برياضة الغولف وبطولة BMW Championship ثاني المحطات الإقصائية للفيديكس كاب. الأمريكي ويندهام كلارك يؤكد صدارته للبطولة بعد الجولة الثالثة، يتقدم بفارق 5 ضربات عن أقرب مطارديه في انتظار منافسة مثيرة اليوم في الجولة الختامية. الحسن جابري.
4: في بطولة BMW Championship ثاني محطات الأدوار الإقصائية 3 للفيديكس كاب تبدلت ملامح المنافسة تماما في الجولة الثالثة، بعدما حول الأمريكي ويندهام كلارك صدارته إلى أفضلية مريحة على مسالك بيل ريف في سانت لويس. كلارك الذي عاش بداية صعبة في الحفر الأولى في الجولة ارتكب دبل بوغي في الحفرة الأولى وفقد الصدارة، لكن ردة فعله كانت قوية ومميزة. خلال 8 حفر حقق البيردي في 6 مرات مقابل الإيجل لينهي الجولة ب 65 ضربة، أي ب5 ضربات تحت المعدل، ويرفع رصيده في الصدارة إلى 17 ضربة تحت البار عن أدائه وتصدره للبطولة قبل الجولة الختامية. نستمع لويندهام كلارك.
5: من الممتع مواجهة التحديات، يجب تقبلها ولعب الحفرة الموالية. للأسف لم أكن جيدا في الحفر الأولى، لكنني تدركت الأمر سريعا ثم دخلت في حالة جيدة بعد ذلك. مقارنة بالماضي أعتقد أنني أتحكم بشكل أكبر في طريقة لعبي، أشعر بتحسن كبير وحالة نفسية أيضا تبدو أفضل. أعتقد أن أدائي في اللحظات الحاسمة عند محاولة إدخال الكرة في الحفر تحسن بشكل كبير، لذلك أعتقد أن مستواي بشكل عام يتحسن كل سنة.
4: كلارك يتقدم بفارق 5 ضربات عن وصافة ثنائية يتقاسمها

0: لتعزيز تنوع مسارات إمدادات الطاقة والخدمات اللوجستية والتجارية بين الشرق الأوسط وأوروبا ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة. صعدت إيران لهجتها تجاه الدول التي قد تنخرط في الحصار الاقتصادي الأمريكي، محذرة من أن أي دولة تشارك في فرض قيود على طهران ستعامل عدوا حسب وصف طهران. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران ترفض أن تنضم الدول المجاورة وغيرها إلى ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن. وفي موازاة مع هذا التصعيد يتجه الاهتمام إلى مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر تروث سوشيال إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور المضيق. نددت دمشق بضربة إسرائيلية مسيرة قرب الجولان أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم يأتي بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية، أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. هذا وشجب الوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس تصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك المكلف أيضا بالملف السوري في واشنطن بعدما انتقد الضربة الإسرائيلية قرب الحدود التركية. على صعيد آخر أسفر انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق أمس عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها. يتوجه الناخبون في كازاخستان اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية تقول السلطات إنها ستعزز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، بينما يرى منتقدون فيها ترسيخا لسلطة الرئيس. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ 4 سنين ونصف سنة. كما وجه وزير الخارجية الألماني انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب العدوانية في أوكرانيا. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات التجارية. وكان رئيس الوزراء الكندي قد أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية مضادة على واشنطن بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ. ذكرت وسائل إعلام تونسية أن 13 مهاجرا غير نظامي تونسيا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين إثر غرق المركب الذي كانوا على متنه في عرض ساحل جارجيس جنوب شرق البلاد، فيما تم إنقاذ شخص واحد. ختام هذا الموجز بعد قليل مستمعينا الكرام، تلتقون محمد البدوي في برنامجه ويكاند الصيف. إلى ذلك،
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل المستمعين الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف. صباح جديد اللي غادي نكتشفوا فيه معكم بعض الاشياء اللي كتوقع حدانا والداخل ديالنا بلا ما نردوا ليها البال. ومن اسرار الجسم ديال الانسان الحظ والصدف، علاش كنحاولوا دائما نلقاو واحد التفسير لداكشي اللي كيوقع في حياتنا. فمرحبا بكم معنا.

0: الحظ والصدف. علاش كنحاولوا دائما نلقاو واحد التفسير لداكشي اللي كيوقع في حياتنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام، غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي كيهمنا كاملين بينا. غادي نتكلموا على أغرب الأشياء اللي كيقدر الجسم ديالنا يديرها بلا ما نحسوا بها، من تنظيم الحرارة لتوازن الجسم، تغير ديال حدقات العين، كيفاش كيشتغل الجسم ديالنا في صمت وكيقوم بعمليات مذهلة وحنا كنعيشوا حياتنا بشكل طبيعي. أما الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، فغادي نتوقفوا عند واحد السؤال اللي طالما أثار الفضول ديالنا. واش فعلا كاين شي ناس اللي محظوظين يكونوا عندهم الزهر أكثر من الآخرين؟ علاش كيبان لنا أن بعض الناس الزهر تبعهم؟ واش الحظ حقيقة فعلا ولا مجرد طريقة كنشوفوا بها الحياة والفرص اللي كتجي قدامنا؟ في الفقرة الثالثة غادي نتكلموا على عادة إنسانية اللي كنمارسوها بزاف، هي علاش كنقلبوا ديما على واحد المعنى في الصدف اللي كتوقع لينا. ملي كتوقع شي حاجة غريبة، علاش أول حاجة كنديروها هي أننا نقلبوا على علاش، وعلاش كيصعب علينا أحيانا أننا نتقبلوا بعض الأشياء اللي تقدر توقع بلا حتى شي تفسير أو لا معنى خاص. أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي تكون معنا الدكتورة ندى الحبيشي، أخصائية في طب وجراحة الأسنان، باش تكلم لنا على موضوع اللي كهمنا كذلك كاملين بنا مستمعينا الكرام، على أبرز العادات والأخطاء اللي كتهدد صحة الفم والأسنان. شنو هي السلوكيات اللي كنقوم بها يوميا وكنعتقدوا أنها عادية ولكن تتقدر تضر سنيناتنا؟ كيفاش نحافظوا على الصحة ديال الفم ونتجنبوا المشاكل قبل ظهور ديالها؟ إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من ويكند صيف، غادي نكتشفوا فيها أسرار جسم الإنسان ونتساءلوا على الحظ والصدف ونختموها بنصائح مهمة لصحة الفم والأسنان. فكنت من تدوزوا معنا وقت زوين مفيد وممتع دائما في ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنا فرحان بزاف أني نعود نتلقى معكم في هذا الصباح الجميل، وكنتمنى تكونوا مزيانين مستمعينا الكرام. وكيف ما عودناكم في ويكند صيف، قبل ما ندخلوا الفقرة الأولى، قبل ما نتكلموا على أغرب الأشياء اللي كيقدر الجسم ديال الإنسان أنه يقوم بها بلا ما نحسوا بها، غادي نسمعوا لعبد الفتاح القريني يا حبيبي، ونرجعوا لكم، خليكم معنا.

عبد الفتاح القريني يا حبيبي باش نبداو معكم الصباح ديالنا اليوم مستمعينا الكرام في ويكاند صيف. ويكاند صيف هو برنامج اللي كنحاولوا فيه كذلك كل نهايه اسبوع اننا نكتشفوا مع بعضياتنا اشياء اللي كتكون قريبه منا، اشياء اللي كنعيشوها كل نهار، ولكن غالبا ما كنوقفوش باش نسولوا كيفاش كيقدر الجسم ديالنا يدير هذا الشيء كامل. فكروا معايا واحد لحظه مستمعينا الكرام، نهار ديال الصيف سخون، الحراره طالعه، الشمس قويه، والانسان كيتمشى كيخدم كيهضر كيتحرك، واخا هكاك درجة حرارة الجسم كتضل في نطاق ضيق نسبيا. ما كنحتاجوش كل مرة نفكروا مثلا نقولوا دابا خاصني نقص درجة حرارة الجسم ديالي نخفضها، او لا مثلا نقولوا الجسم هادشي كيدير هادشي بوحدو، يعني الجسم ديالنا كيقدر انه يقوم بهذه القضية هذه وبهذا العمل هذا بوحدو. كنشربوا الماء ملي كنعطشوا، كنعرقوا ملي كنسخنوا، وكان يعني الحدقة ديال العين مثلا كتضيق ملي كيكون الضوء قوي، وكتوسع ملي كيكون البلاصة اللي احنا فيها مظلمة. مثلا فقدان التوازن، الا فقدنا التوازن ديالنا واحد شويه الجسم ديالنا كيدخل بسرعة باش نرجع نوليو واقفين كيف ما كنا، وحتى ملي كنعسو الجسم ديالنا ما كيوقفش على الخدمه، القلب كيوصل انه يضخ الدم والاكسجين، التنفس كيستمر، الدماغ كيراقب، والعديد من العمليات كتستمر بلا ما نعطيوها حتى شي امر واحد. وهنا كيبان واحد شيء مدهش، فالجسم ديالنا كيدير عشرات بل نقولوا الاف ديال العمليات بشكل مستمر بلا ما نكونوا واعيين بها، والاغرب اننا غالبا ما كنلاحظوهاش حتى ملي يعني حتى ملي كيوقع شي خلل، فما كنحسوش كيفاش العين كتاقلم مع الضوء حتى كنخرجوا مثلا من بلاصه مظلمه لبلاصه اللي فيها الشمس، وما كنتبهوش للتعرق الجسم ديالنا حتى كنحسو بالعرق فوق الجلد ديالنا، ما كنحسوش بالتوازن حتى كنتعطروا، وما كنتبهوش الحراره الداخليه للجسم ديالنا شحال من مره حتى كنمرضوا او لا كترتفع درجه الحراره ديالنا. فاليوم في ويكاند صيف غادي نفتحوها مع بعضياتنا واحد ملف سري داخل الجسم ديالنا، ونشوفوا كيفاش الجسم كيتصرف ويتكيف وكيفاش كيحمي نفسه بشكل تلقائي بلا ما نطلبوا منه هذا الشيء، ودون يعني حتى نحسوا في هذا الشيء هذا في معظم الاحيان. اول حاجه غادي نتكلموا عليها مستمعينا الكرام هي ان الجسم ديالنا عنده واحد نظام داخلي ديال كيخليه يتكيف مع الحراره والبرد. فكيفاش الجسم ديالنا كيعرف انه سخون؟ من اغرب الاشياء ان الجسم ما كيتسناش حتى نفكروا في الحراره، فعنده نظام دقيق ديال المراقبه. الدماغ وخصوصا واحد المنطقه اللي كتسمى ليبوتالاموس ولا الوطاء، فكتلعب واحد دور أساسي في تنظيم درجة حرارة الجسم ديالنا. ملي كترتفع حرارة الجسم كيبدأ الجسم في اتخاذ مجموعة من الإجراءات باش يساعد على أنه يتخلص من الحرارة، ومن بينها مثلا توسيع بعض الأوعية الدموية اللي قريبة من سطح الجلد وزيادة التعرق. وهنا يمكن أننا نكون غير جالسين في الصيف وكنحسوا بأن الجسم ديالنا كيعرف بوحده بأنه راه سخون، والحقيقة أن مور هذا الشيء راه كاين واحد النظام كامل اللي خدام باستمرار. الإحساس بالعطش والتعرق جزء من آليات الجسم، ولكن ما خصناش نتسناو ديما حتى نحسوا بالعطش يعني بشكل كبير في هذه الاجواء الحاره، عاد يعني نشربوا الماء، فنشربوا الماء بانتظام لان هذا الشيء مهم خصوصا مع التعرق. وكذلك ناخذوا التعرق مثلا، التعرق ماشي غير ماء اللي كيخرج من الجسم، ملي كنعرقوا فالجسم ما كيحاولش يعني يبلل الجلد ديالنا بلا سبب. التعرق جزء اساسي من تنظيم الحراره، ملي كيتبخر العرق من فوق السطح ديال الجلد ديالنا فكيساعد على فقدان الحراره، وهادشي علاش في الجو الحار او لا اثناء ممارسه الرياضه يمكن اننا نتعرقوا بشكل واضح. ولكن المثير ان كميه التعرق كتختلف من شخص لاخر، وكتاثر كذلك بالحراره، النشاط البدني، يعني الملابس، الرطوبه والحاله الفرديه ديال الشخص. وفي الجو اللي كيكون شديد الرطوبه فكنحسوا بان العرق ما كينفعش بزاف لان التبخر كيولي ديك الساعه اصعب. ففي الصيف خصوصا مع الرياضه او التعرق الكثير نحاولوا ديما ننتبهوا للسوائل، وما نعتمدوش فقط على احساس الجسم ديالنا بانه راه تعود على السخونيه. وشنو كيوقع مثلا ملي كيكون الجو بارد؟ فالجسم ما كيملكش فقط وسائل انه يمواجه الحراره، فملي كنحسوا بالبرد يمكن ان تضيق الاوعيه

الأوعية الدموية اللي كتكون قريبة من سطح الجلد، وهذا الشيء كيساعد الجسم على أنه يقلل فقدان الحرارة، وتقدر تبدأ العضلات كذلك في الارتعاش. وحتى هذا الارتعاش راه ماشي مجرد شي حاجة اللي هي مزعجة، راه نشاط عضلي اللي كيعاون على أنه يكون أنه يساعد على إنتاج الحرارة. يعني حتى ديك التبوريشة القشعريرة اللي كنحسوا بها، فملي كيشينا البرد مثلا، فهي جزء من هذه المحاولة ديال الجسم باش أنه يحافظ على الحرارة ديالو. والجسم ديالنا كيقدر يتأقلم جزئيا مع الحرارة، وهنا نقطة مهمة بزاف خصوصا في فصل الصيف. إذا تعرض الإنسان للحرارة تدريجيا وبشكل متكرر، فكيولي الجسم أنه يمكن له يقوم مع الوقت مجموعة من التكيفات اللي كتعاونه على التعامل بشكل أفضل مع الحرارة. يقدر يبدأ بالتعرق بشكل أكثر كفاءة، وتقدر تغير يعني بعض الاستجابات الفسيولوجية. ولكن هادشي ما كيعنيش أن الإنسان راه كيولي مقاوم للحرارة، فالحرارة الشديدة كتبقى خطر كبير على الصحة ديالنا، خصوصا مع الجفاف أو لا النشاط البدني. مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الفاصل موسيقي وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على العين والأذن والجسم يعني اللي كيتصرفوا. قبل ما نقرروا هادشي اللي غادي نتكلموا عليه، بعد ما نسمعوا يوسف قلزيم هذا ما كان

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو أغرب الأشياء اللي كيقدر الجسم ديالنا يقوم بها بلا ما نحسو. تكلمنا على النظام الداخلي اللي كيخلي الجسم ديالنا يتكيف مع الحرارة ومع البرد, ونتكلموا على العين والأذن وكيفاش الجسم أنهم كيتصرفوا كاملين قبل ما احنا نقرروا. فمثلا حدقة العين كتغير بلا ما نردوا ليها البال. جربوا مثلا نكونوا في شي غرفة مظلمة ونخرجوا لشي بلاصة اللي فيها ضوء قوي, فغالبا أول شيء غادي نديروه هو أن العين ديالنا الحدقة ديالها الممود ديال الممود العين اللي كيتغير. ولكن شي حاجة أخرى يعني في الحدقات العين كتضيق في الظلام يعني, وكتوسع أكثر باش تقدر تسمح للضوء ولا كمية أكبر ديال الضوء أنها تدخل. وهذه العملية كتتم بواحد سرعة وبواحد شكل لا إرادي, والهدف منها هو أنها تنظم الضوء اللي كيوصل للشبكية ديالنا. والأجمل أننا ما كنحتاجوش أننا نفكروا فيها. نقولوا مثلا فاش كنكونوا في الظلام ونخرجوا الضوء, نقولوا مثلا مع راسنا دابا خصنا نضيقوا الحدقه ديال العين. فالجسم كيتكلف بالامر. الجسم كيعرف كيفاش يحافظ على التوازن وحنا ما كنحسوش بها. كيفاش نقدروا نمشيو بلا ما نطيحوا, كيفاش نقدروا نوقفوا مثلا على رجل وحده, كيفاش الجسم كيعرف ان الارض مائله. هنا راه كتعاون العين والاذن الداخليه وحتى العضلات والمفاصل والدماغ, هادو كلهم كيتعاونوا. يعني كاين واحد النظام معقد هو اللي كيقدر يعاوننا على اننا نديروا هذه الخطوه البسيطه. القلب ديالنا كيتبدل حسب الحاجه. كنكونوا مثلا جالسين كنشربوا القهوه, القلب ما خدامش بنفس الطريقه اللي كيكون مثلا كيشتغل بها ملي كنكونوا كنجريو ملي كنمارسوا الرياضه. فالجسم ديالنا كيحتاج الكميه اكبر من الدم والاكسجين للعضلات, فكيرتفع معدل ضربات القلب. وملي كنرتاحوا فكينخفض. يعني حتى العواطف يمكن انها تاثر على ضربات القلب, بحال الخوف الحماس والتوتر او لا المفاجأة. هادشي كامل يعني أن القلب ما خدامش بوتيرة واحدة طوال اليوم, ولكن كيتكيف باستمرار مع داكشي اللي كيحتاجو, ماشي احنا اللي كنطلبوها منه. حتى التنفس يعني يمكن أنه يتغير بلا حتى شي بلا شي قرار. يعني نكونوا جالسين وكنفكروا مثلا كندخلوا النفس وكنخرجوا النفس, كنديروا الشهيق والزفير وخاكك احنا كنتنفسوا مثلا أثناء النوم وحنا ناعسين. ملي كنتكلموا الجسم كيغير الطريقة ديال التنفس, وحتى ملي كنكونوا كنمارسوا الرياضة كيولي التنفس أسرع وأعمق. وهادشي لأن الدماغ كيراقب باستمرار مستويات معينة اللي مرتبطة بالأكسجين وثنائي أكسيد الكربون والحاجة ديال الجسم. الجسم كيدير الصيانة ديالو بوحدو. الجروح صغيرة مثلا كتطلق واحد سلسلة كبيرة ديال العمليات. إذا تجرحنا شي جرح بسيط أول حاجة يمكن لاحظوها هي الدم, ولكن بعد هادشي كتبدأ واحد سلسلة ديال العمليات اللي كتكون معقدة. الدم كيتخطر باش يساعد في أنه يوقف النزيف, ومن بعد كيبدأ الجسم في أنه يبدأ يصلح الأنسجة والخلايا المناعية كتدخل والخلايا الأخرى كتساعد يعني في إعادة بناء المنطقة. وإحنا غالبا ما كنحسوش بمعظم هاد التفاصيل هذه, كنشوفوا فقط أن الجرح بعد أيام راه بدأ كيلتأم, ولكن في الحقيقة راه الجسم ديالنا كان كيقوم بواحد العمل كبير في الخلفية. جهاز المناعة كيخدم محتمل اللي كنكونوا يعني عايشين حياتنا وسط عدد الهائل من الكائنات الدقيقة. يعني كنقيسوا الأشياء, كنتنفسوا, كنأكلوا, كنخرجوا الأماكن مختلفة. وخاكك الجسم ديالنا عنده واحد نظام دفاعي معقد اللي كيساعده على أنه يتعرف على بزاف ديال التهديدات وكيعرف كيفاش يتعامل معها. الكبد والكلي كيخدموا كذلك بلا توقف, وكنا تكلمنا يعني في واحد الحلقة سابقة على العمل ديال الكلي وكيفاش كيقوموا بوظائف كبيرة بزاف, منها معالجة المواد يعني الغذائية والدوائية, وكساهم في عملية الاستقلاب. يعني الجسم ديالنا خدام بوحده. النعاس راه ما كيتعتبرش توقف عن العمل. ربما هذه من اجمل المفارقات. يعني ملي كنمشيو نعسو كنظنوا ان الجسم ديالنا دخل في واحد الوضعيه ديال الايقاف, ولكن العكس. ملي كنكونوا ناعسين فالجسم كيستمر في انه ينظم وظائف كثيره, والدماغ كيدوز مراحل متعدده وحنا ناعسين, وكيشارك يعني النوم في عمليات اللي هي مرتبطه بالتعلم والذاكره واستعاده الوظائف. يعني احنا كنسدوا عينينا ولكن الجسم ما كيسدش المحل, ما كيسدش الحانوت. في النهايه فالجسم ديال الانسان واحد من أكثر الأشياء اللي قريبة منا, ومع ذلك ربما هو من أكثر الأشياء اللي كان يعني ما كنكتشفوش بما يكفي. كنعيشوا به كل نهار ولكن ما كان

وش باش نسولو كيفاش كنحافظوا على التوازن، كيفاش كنضموا الحراره، كيفاش كنعرقوا، علاش حدقه العين كتغير، كيفاش كنرمشوا، كيفاش الجسم كيصلح بعض الاضرار بوحدو. الاجمل ان كل هذا الشيء كيوقع في الغالب بلا ما نعطيو حتى شي تعليمات، فالجسم ما كيتسناش منا اننا نقولوا ليه ودابا عرق ولا دابا حافظ على التوازن. يعني كاين نظام كامل اللي كيشتغل في الخلفيه لحظه بلحظه، وهذا الشيء علاش ربما من اجمل الاشياء اللي يمكن اننا نديروها في حياتنا هي اننا ما ننتظروش الجسم ديالنا حتى يولي عاجز باش ننتبهوا ليه، نرتاحوا قبل الانهاك، نشربوا قبل العطش، ونحميوا انفسنا من الحراره والبرد، وننعسوا بما يكفي ونتحركوا، لان الجسم ديالنا كيخدم علينا طوال الوقت. واقل حاجه نقدروا نديروها من اجل الجسم ديالنا هي اننا ما نزيدوش نصعبوا عليه الخدمه ديالو. وهذا الشيء اللي كنتمنوا دائما الصحه والسلامه للجميع. ما تنسوش مستمعينا الكرام، من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال تسعودون غادي نتكلموا على موضوع اخر مختلف واحد شويه، اللي هو واش فعلا كاين شي ناس عندهم الزهر اكثر من ناس اخرين في هذه الحياه. هذا الشيء اللي غادي نكتشفوه بعد موجز التاسعه والنصف مستمعينا الكرام. اما دابا فغنخليكم مع نعمان بلياشي لي سنتيمون.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وحنا مازالين مستمرين معكم في ويكند الصيف، وغادي نتكلموا على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، اللي هو واش فعلا كاين شي ناس محظوظين أكثر من الآخرين؟ علاش كيبان لنا أن بعض الناس الزهر تبعهم؟ واش الحظ حقيقة فعلا، أم مجرد طريقة اللي كنشوفوا بها الحياة والفرص اللي كتجي قدامنا؟ هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام. وبغيت كذلك نشكركم بزاف على الرسائل ديالكم اللي كتشاركوا معنا، وشكرا لكم بزاف على الاستماع. وغينا نهديو لكم هذه الأغنية هذه ديال ابتسام تسكات رضاك، وغادي نهديوها للا فاطمة ونور وابتسام وسيدي محمد اللي كيسمعوا لينا هذا الصباح. شكرا بزاف على الرسائل ديالكم، نهاركم مبروك. ابتسام تسكات رضاك.

مستمعينا الكرام، احنا في كانت صيف كل فقره كنحاولوا نوقفوا شي مرات عند شي سؤال اللي بسيط في الظاهر ديالو، ولكن ملي كنحاولوا نفهموه بعمق كنكتشفوا انه مرتبط بطريقه التفكير ديالنا، اختياراتنا، وحتى بالطريقه اللي كنفسروا بها الاحداث اللي كتوقع لنا. اليوم غادي نتكلموا على واحد الكلمه اللي كنستعملوها بزاف في الحياه ديالنا اليوميه، الحظ، الزهر. واحد كيربح في شي حاجه بالصدفه كنقولوا اش هاد الزهر كامل عنده، واحد كيلقى خدمه مزيانه في الوقت المناسب تنقولوا عنده الزهر، واحد كيتعرف على شي شخص اللي كيفتح ليه واحد الباب جديد كنقولوا الزهر وقف معاه، وشخص اخر اللي يمكن كيدير نفس المجهود ولكن الامور ما كتمشيش معاه فكنقولوا مسكين ما عندوش الزهر. ويمكن حتى داخل نفس العائله يقدر يكون واحد كيبان ان الدنيا كتفتح ليه الابواب ديالها بسهوله، وواحد اخر كل خطوه عنده معها يعني قصه ومشقه. هناك يجي السؤال، واش بصح كاينين الناس اللي محظوظين اكثر من الاخرين؟ واش الحظ ولا الزهر مجرد صدفه، ولا كاينين اشخاص عندهم يعني فعلا ظروف وفرص اللي كتخلي احتمال النجاح ديالهم يكون اكبر؟ واذا كان الحظ موجود واش نقدروا نزيدوه؟ واش الانسان يقدر يكون محظوظ لانه عرف كيفاش يلاحظ الفرص ويتعامل معها ويغامر في الوقت المناسب؟ والاغرب من هادشي كامل، علاش كاين شي شخص اللي كتوقع ليه حاجه زوينه مره واحده وكيبقى يتذكرها لسنوات، بينما عشرات المرات اللي ما مشاتش مزيان مع الحياه كينساها؟ وعلاش ملي كنشوفوا شخص ناجح كنشوفوا النتيجه ونقولوا محظوظ عنده الزهر، ولكن ما كنشوفوش دائما كل الاشخاص اللي اللي يكون دارها قبل ما يوصل لهذيك النتيجه؟ فاليوم غادي نحاولوا نفرقوا بين الحظ والصدفه والفرصه والاستعداد، ونشوفوا واش فعلا بعض الناس عندهم الزهر اكثر، ولا ربما كاين شي حاجه اخرى اللي كتخلينا نشوفوهم هكا. اول حاجه غنبداو بها مستمعينا الكرام هي نشوفوا واش شنو هو الحظ اصلا، بعدا واش فعلا كاين. يعني كاينين شي حوايج اللي كتوقع لينا فعلا خارج الاراده ديالنا، خلونا نكونوا واقعيين، يعني كاين جزء من الحياه اللي ما كنتحكموش فيه، ما اختاريناش فين تزادينا، ما اختاريناش الاسره اللي تربينا فيها، ما اختاريناش الظروف الاقتصاديه اللي كانت موجوده في الطفوله ديالنا، وما كنتحكموش في كل الاشخاص اللي غادي نتلاقاو بهم في حياتنا ولا في كاع الاحداث اللي غادي توقع. شخص يمكن كيلتقي بالصدفه بانسان اللي كيغير المسار ديالو المهني، شخص آخر يمكن يلقى فرصة في الوقت المناسب، واحد يمكن يتفادى واحد الحادث لأنه تعطل واحد 5 دقائق، وشخص آخر اللي يمكن أنه يكون في المكان الخطأ

وفي الوقت الخطأ. هاد الأشياء موجودة فعلا. إذن نعم الصدفة تتلعب دور في الحياة ديال الإنسان، ولكن المشكلة كتبدأ ملي كان في سروحياتنا كلها بالحظ. نعترف بدور الصدفة في الحياة، ولكن ما نخليوهاش يعني تكون تفسير الوحيد لكل نجاح أو لا فشل. الزهر ماشي ديما غير رباح، أحيانا كنربطو الحظ فقط بالمال أو لا بالنجاح، ولكن يمكن أنه يكون الحظ أيضا في أننا نلتقاو بشي شخص مزيان، أنه يكون عندنا شي صديق وقت الشدة كنلقاوه، وأننا نتلقاو واحد النصيحة في الوقت المناسب، أننا نكتشفوا مثلا شي شخص يكتشف عندك واحد الموهبة وانت صغير، أنك تلقى واحد الشخص اللي آمن بك في واحد اللحظة اللي كنت كتشك فيها في راسك. يعني الحظ يمكن أنه يكون فرصة أو علاقة أو لا توقيت مناسب، والأجمل أن بعض الأشياء ما كنعرفوش القيمة ديالها حتى كدوز سنوات. علاش احنا كنلاحظوا الزهر ديال الاخرين اكثر من الزهر ديالنا؟ نتخيلوا شي شخص مثلا كيربح في واحد المسابقه، غير كنشوفوه وكنقولوا واه على الزهر عنده، ولكن ما كنعرفوش مثلا شحال من مره شارك في ديك المسابقه قبل وما ربحش. خصنا نشوفوا مثلا كنشوفوا شي شخص اللي حصل على واحد الوظيفه ممتازه وكنقولوا هذا الانسان عنده الزهر، ولكن ما كنعرفوش شحال من مره مسكين صيفط السي في ديالو، شحال من انترفيو ولا يعني اونتروتيان اللي فشل فيه، وشحال من مره سمع الكلمه ديال لا. احنا غالبا كنشوفوا غير النتيجه وما كنشوفوش الطريق، وهذا الشيء كيخلي النجاح الاخرين يبان لنا وكانه وقع فجاه وبسهوله. فما خصناش نقارنوا الحياه ديالنا يعني بالكواليس ديالها مع الحياه ديال الاخرين من خلال النتائج ديالهم. والحظ والفرصه ماشي نفس الحاجه. يمكن تجيك واحد الفرصه بالصدفه، ولكن اشنو غدير بها؟ جوج الاشخاص مثلا يمكن يحصلوا على نفس الفرصه، واحد كينتبه ليها وكيعرف كيفاش يستغلها، والشخص الاخر ما لحظاش أو لا كيخاف من أنه يجربها. ومن بعد سنوات قدروا نقولوا وفلان كان عنده الزهر، ولكن جزء من النتيجة كان في الطريقة دي التعامل ديالو مع هذه الفرصة. وهذا الشيء علاش يعني كان واحد المقولة يعني مشهورة اللي كتلخص هذه الفكرة. فنقولوا مثلا الفرصة تقدر تجي صدفة، ولكن الاستعداد لها أرى ما كيتعتبر صدفة. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي غادي نعود نرجع لكم، غادي نسمعوا المهدي فاضلي ساريني.

مهدي فاضلي ساريني ساريني وغادي نتساراو معكم مستمعينا الكرام. غادي نمشيو من مهدي فاضلي للجنوب لمنطقه سوس وغادي نسمعوا ايغيدير ويوبان توجا فنتات وغادي نعاود نرجع لكم. خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه هذا الصباح اللي هو يعني واش فعلا كاينين شي ناس اللي عندهم الزهر أو لا محظوظين أكثر من الناس آخرين. تكلمنا في الأول يعني على شنو هو الحظ أصلا, شنو هو الزهر, واش فعلا كاين. دابا غادي نتكلموا على علاش بعض الناس كيبانوا كأن الزهر تابعهم, فلأنهم يمكن كيتحركوا أكثر وبالتالي كيتلقاو ولا كيلقاو في حياتهم هم فرص أكثر. شخص اللي كيبقى في نفس البلاصة ما كيتعرفش على ناس جداد, ما كيجربش شي حوايج جديدة, ما كيبدلش حتى شي حاجة في الحياة ديالو. فولا شخص آخر مثلا اللي كيشارك كيسافر كيتعلم كيتواصل كيقدم أفكار كيجرب مشاريع وكيتعرف على الناس, فمن طبيعي أن الشخص الثاني غادي يكون قدامه فرص أكثر ونقوله عليه عنده الزهر. ولكن جزء من الزهر ديالو جاء من كثرة تعرضه للفرص, مثلا يعني بحال لك اللعبة ديال ليديش النرد, يعني شخص اللي كيرمي النرد واحد العشرة المرات وواحد آخر كيرمي داك النرد غير مرة واحدة, فمن الطبيعي أن الأول غادي تكون عنده نتائج أكثر. فإذا كنا بغينا فرص أكثر في الحياة ديالنا خصنا نوسعوا الدائرة ديال التجارب ديالنا والعلاقات ديالنا بدل أننا نتسناو هذيك الفرصة حتى تجي لأن الباب ديالنا. وكاين بعض الأشخاص اللي كيلاحظوا

الفرص اللي احنا ما نقدروا الناس العاديين ما كيردوش ليها البال. يمكن انه يكون نفس الحدث قدام جوج الاشخاص، الاول كيشوفوا شي حاجه عاديه والثاني كيقول لا يمكن نجرب شي حاجه. مثلا شخص اللي كيسمع باللي كاينه واحد دوره تدريبيه مجانيه فكيقول واحد يعني ما عنديش الوقت باش نديرها، الاول يعني كيقول ما عنديش الوقت باش نديرها. اما الشخص الثاني فكيتسجل في هذيك الدوره ديال في ديك الدوره دي نقولوا تدريبيه، بعد اشهر يقدر يحصل على فرصة مهنية من خلال واحد الشخص اللي تعرف عليه في هذه الدورة التدريبية. فقدروا نقولوا شحال عنده الزهر، ولكن إلا رجعنا للبداية فغنلقوا بأن جوج الأشخاص اللي كانت عندهم نفس الفرصة، ولكن الاختلاف كان في أن واحد انتبه لهذه الفرصة والثاني ما عطاهاش الوقت الكافي. وكان كذلك الناس اللي متفائلين، يمكن بزاف ديال الناس متفائلين كيبانوا باللي راه عندهم الزهر أكثر. الشخص اللي كيتوقع ديما الأسوأ كيتردد بزاف، فإذا جات مثلا واحد الفرصة كيبقى يسول مع راسه وإلا فشلت فيها وإلا ما نجحتش ليا وإلا ضيعت فيها وقتي. أما شخص آخر اللي متفائل يقدر يقول نجرب ونشوف. وهذا الشيء ما كيعنيش أن التفاؤل راه كيضمن النجاح، ولكن الشخص اللي كيجرب أكثر راه غادي يكون عنده ديما يعني نتائج وتجارب أكثر. وأحيانا الفرص اللي كنعتبروها حنا غير زهر كتجي من بعد سلسلة كبيرة ديال المحاولات. وكاين أشخاص اللي كيعرفوا كيفاش كيحولوا الحظ الصغير الى نتيجه اللي هي كبيره. يمكن مثلا توقع لك واحد صدفه صغيره، تلقى بشي شخص في واحد المناسبه، تنضم لواحد المجموعه، كتقرا واحد الكتاب غير بالصدفه، كتسمع واحد المعلومه، ويعني كل هاد الاشياء يمكن انها تدوز وتسالي. ولكن شخص اخر كيقول خليني نتابع هذا الموضوع، ومن بعد كيتطور الامر كيزيد يتطور، والصدفه كانت صغيره ولكن طريقه التعامل معها خلاتها تولي مهمه. وهادشي علاش ماشي من المهم فقط انه جينا واحد الفرصة، فالمهم أننا نعرفوا أشنو نديرو ملي جينا هذيك الفرصة. واش حنا نقدروا نصنعوا الزهر ديالنا؟ يمكن ممكن، لأننا كنزيدوا مثلا فرصنا ملي كنكونوا منفتحين على التجربة. العلاقات يمكن حتى هي كذلك يعني تزيدنا بزاف ديال الفرص. الاستعداد كيخلي الفرصة تبان وكأنها حظ. يعني تخيل مثلا واحد شخص اللي تعلم واحد لغة جديدة ولمدة سنوات، ومن بعد جات واحد الشركة كتقلب على شخص اللي كيتكلم بهذيك اللغة اللي هو تعلمها. بالنسبة للآخرين كنقولوا واه عنده الزهر، ولكن بالنسبة له هو الفرصة جات في ذاك الوقت اللي كان هو مستعد فيه. يعني كون جات الفرصة مثلا قبل سنوات ربما ما كانش غيكون قادر على انه يستغلها. ولهذا الشيء علاش يمكن نلقاو احيانا فالحظ هو اننا نتلاقاو بالفرصه وتلتقي ديك الفرصه بالاستعداد ديالنا، وتجمعوا جوج ديال يعني في نفس الوقت تجمعوا جوج الحوايج، انك استعديتي لواحد الفرصه وجات في الوقت المناسب. وما نخليوش كذلك غياب الحظ يعني يتعتبر عذر عندنا مثلا لعدم المحاوله. كاين بزاف الناس يقول لك انا ما عنديش صار علاش غادي نحاول اصلا ندير واحد الحاجه، لان من أخطر الأفكار هذه الفكرة. يمكن أنها توقف الإنسان في بزاف ديال الحوايج قبل حتى أنه يبدأ. صحيح أن الظروف ما كتكونش متساوية بين الجميع، وصحيح أن بعض الناس يعني كيبدأوا من بلاصة اللي تقدر تكون أسهل من الآخرين، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أن الإنسان ما عندوش حتى شي مساحة للتغيير. يقدر تحكم فقط يعني نقدر نكون ما كنتحكموش في نقطة البداية، ولكن يمكن لنا أحيانا نتحكموا في باقي الخطوات ديالنا التالية. فإذا واش فعلا كاين ناس محظوظين كتر من الناس؟ الجواب ربما هو ولكن ماشي بالمعنى البسيط اللي كنتخيلوه. كاين اشخاص في الحياه اللي كتجي بالصدفه، وكاين اشخاص اللي كيتولدوا في ظروف افضل، وكاين يعني فرص اللي كتبان في الوقت المناسب لبعض الناس وما كتبانش للناس اخرين. وهذا الشيء ما نقدروا نعتبروه جزء حقيقي من الحياه، ولكن كاين ايضا شي حاجات اخرين بحال اشخاص اللي كينتبهوا للفرص، اشخاص اللي كيستعدوا لها، وشخص اللي كيجرب اكثر، وشخص اللي يعني ما كيستسلمش من بعد ما يسمع اول مره كلمه لا. وفي النهايه يمكن انا يعني يكون الفرق بين الشخص اللي كنقولوا عليه عنده الزهر وشخص اخر كنقولوا عليه ما عندوش الزهر، واننا نشوفوا هذا الشخص الاول اللي عنده الزهر يعني في اللحظه اللي نجحت فيها المحاوله، وما نشوفوش كاع المحاولات اللي سبقتها. ربما هذا الشيء علاش يعني ما نقدروش نتحكموا في كل الحظ اللي غادي يجي في الطريق ديالنا، ولكن نقدروا نتحكموا في واحد الحاجه مهمه اللي هي واش غادي نكونوا حاضرين ملي تجينا الفرصة. لأن أحيانا الحظ ما كيكونش أنك تلقى الباب مفتوح، الحظ الحقيقي هو أنك تكون واقف حدا الباب وتعرف أنه بعدا راه باب. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال الساعة 10 غادي نتكلموا على موضوع آخر اللي هو علاش كنقلبوا على معنى في الصدف اللي كتوقع لنا. غادي ننتقلوا من الحظ

الصدف. يعني ملي كتوقع شي حاجة غريبة علاش، أول حاجة كنديروها هي أننا نقلبوا على ذاك السؤال اللي هو علاش، وعلاش كيصعب علينا احيانا اننا نتقبلوا بعض الاشياء اللي كتوقع بلا تفسير او لا ما كيكونش عندها شي معنى خاص. هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز العاشرة مستمعينا الكرام، وكذلك نخليكم مع مهدي مزين ويا الغرام.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث وصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قرى وبلدات في جنوب لبنان، منفذا سلسلة من الغارات الجوية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف، فيما ترددت أصوات الانفجارات على نطاق واسع وتجاوز صداها مناطق الجنوب ليسمع في صيدا وضواحيها والساحل اللبناني. وتأتي هذه التفجيرات في وقت لا تظهر فيه المعطيات المتصلة بالتحركات الدبلوماسية بين لبنان والدول المعنية مؤشرات إلى اختراق قريب. في المقابل يواصل لبنان اتصالاته مع الدول الأوروبية والخليجية ودول أخرى بالتوازي مع المسار التفاوضي القائم في محاولة الحفاظ على شبكة لعلاقته الدولية وتأمين الدعم المطلوب للمرحلة المقبلة. صعدت إيران لهجتها تجاه الدول التي قد تنخرط في الحصار الاقتصادي الأمريكي، محذرة من أن أي دولة تشارك في فرض قيود على طهران ستعامل كعدو. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن طهران ترفض أن تنضم الدول المجاورة وغيرها إلى ما وصفه بالحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تشديد عقوباتها على بلاده. وفي موازاة مع هذا التصعيد، يتجه الاهتمام إلى مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له عبر منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مياه المضيق. نددت دمشق بضربة إسرائيلية بمسيرة قرب الجولان، أسفرت عن إصابة شخص في هجوم يأتي بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية، أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. يحل اليوم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بباريس في زيارة رسمية تمتد ليومين. وأوضح قصر الإليزي أن هذه الزيارة تروم إعطاء دفعة جديدة للشراكات الاستراتيجية بين باريس والرياض في سياق إقليمي يتسم بتوترات عميقة في الشرقين الأدنى والأوسط، مضيفا أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز وكذا سبل تعزيز تنوع مسارات إمدادات الطاقة والخدمات اللوجستية والتجارية بين الشرق الأوسط وأوروبا ضمن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على واشنطن عقب انهيار المفاوضات التجارية. وكان رئيس الوزراء الكندي قد أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية، حيز التنفيذ أمس في أعقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفادي ذلك. يتوجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية تقول السلطات إنها ستعزز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، بينما يرى منتقدون فيها ترسيخا لسلطة الرئيس. تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون السبت بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. كما وجه وزير الخارجية الألماني انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب المستمرة على أوكرانيا. في إسطنبول تجمع نحو 200 شخص من أقارب أوكرانيين مفقودين للمطالبة بكشف مصير أحبائهم أو استعادة جثامينهم. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث توج المنتخب المغربي للرجال في الكرة الطائرة الشاطئية أمس ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بعد تفوقه على منتخب الجزائر بثنائية الصفر في المباراة النهائية التي أقيمت على شاطئ أبو هيف بالإسكندرية. وبهذا التتويج يكون المغرب قد أحرز أيضا بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكريم. مبكرا، بعد قليل تعودون وتلتقون مع محمد في برنامج ويكند الصيف. إلى اللقاء.
0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إلى كنتوا عاد التقتوا بنا في ويكند الصيف وفي الساعة الثانية من برنامجكم اليوم. قبل ما نتكلم على موضوع علاش كنقلبوا ديما على معنى الصدف أو المعنى اللي كاين في الصدف اللي كتوقع لنا اللي كتوقع شي حاجة غريبة، علاش أول حاجة كنديروها هي أننا كنقلبوا على علاش، وعلاش كيصعب علينا أحيانا أننا نتقبلوا شي حوايج اللي كيوقعوا لنا بلا حتى شي تفسير أو لا ما يكون عندها حتى شي معنى خاص. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام في هذه الفقرة هذه من بعد ما نسمعوا لطه نوري بالهدى.

طه نوري بالهدا، وخاصنا ناخذوا الحياه بالهدا مشاهدينا الكرام، خصوصا الناس اللي خارجين هاد الصباح وفي السيارات ديالهم وكيسوقوا، سوقوا غير بالهدا وخذوا الحياه غير بالهدا، واللي يوصل الجميع على خير وبخير ان شاء الله. في الفقره اللي فاتت مستمعينا الكرام كنا كنهضروا على الحظ، على الزهر، وعلى الفرص اللي كتجي بشكل غير متوقع، وعلى الصدف اللي يمكن احيانا انها تبدل الحياه ديالنا. ولكن كاين واحد سؤال اخر اللي كيجي مباشره من بعد، هو ملي كتوقع لينا الصدفة أشنو كنديرو بها؟ لأن الإنسان ملي ما كيتكيفش غالبا بأنه يعني يعيش الحياة بواحد الطريقة اللي هي يعني ملي تجيه الصدفة يعرف أشنو يدير بها. وحنا ما كنكتفيوش بأننا نقولوا واو شحال غريبة هاد الصدفة هادي، يعني عادي فجينا الصدفة نقولوا صدفة غريبة، لا، كنبداو مباشرة في أننا نطرحوا الأسئلة. واحد الشخص مثلا اللي ما شفناش منذ سنوات وفكرنا فيه يعني في واحد الصباح في العشية كنقدروا نتلاقاو معاه، كنقولوا علاش هو بالضبط وعلاش اليوم، كتكون عندنا واحد الحيرة.

جوج قرارات، وفجأة كان سمعوا مثلا واحد الجملة من واحد الشخص آخر اللي كتجي يعني وكأنها جواب على ديك الحيرة اللي عندنا على ديك جوج ديال القرارات. فكنقولوا واش ممكن تكون هذه شي إشارة، كتكون أغنية مرتبطة بواحد المرحلة من الحياة ديالنا وفجأة كنسمعوها في شي بلاصة اللي ما كناش متوقعين أننا نسمعوها فيها، فكنرجعوا بالذاكرة وكنقولوا غريبة علاش دابا بالضبط. هنا ما بقيناش كنهضروا غير على وجود الحظ، كنهضروا على واحد الحاجة يعني أخرى اللي هي الحاجة ديال الإنسان باش يعطي معنى للأحداث اللي كتوقع حداه. علاش العقل ديالنا ما كيرتاحش بسهولة لفكرة أن بعض الأشياء يمكن أنها تكون وقعت فقط بالصدفة؟ علاش ديما كنربطوا بين الأحداث؟ وعلاش كنحاولوا يعني نحولوا واحد الموقف اللي هو عابر القصة؟ والأهم واش كل صدفة خاص يكون عندها معنى؟ فأول حاجة غادي نبداو بها ولا أول سؤال غادي خصنا نطرحوه مستمعينا الكرام في هذا الموضوع هذا اللي هو علاش العقل ديالنا كيقلب ديما على ديك علاش؟ فالإنسان بالطبيعة ديالو كيحاول يربط الأحداث، يعني مني كتوقع واحد الحاجة الدماغ ديالنا ما كيتوقفش على أنه يعني على ذاك الحدث فقط، كيبدأ يسول شنو هو السبب، شنو غادي يوقع من بعد، واش سبق وقع ليا نفس الشيء، واش كاين شي رابط بين هذا الحدث وشي حاجة أخرى، واش هذا أمر طبيعي ومفيد. لأن القدرة على اكتشاف العلاقات بين الأشياء عاونت الإنسان منذ القدم على أنه يفهم العالم اللي داير به، ولكن نفس القدرة يمكن تخلي الإنسان أحيانا يشوف علاقة حتى في يعني في شي حوايج اللي ما كيناش عندها شي علاقة حقيقية. مثلا إذا فكرنا في واحد الشخص من بعد عيط علينا فغادي نتذكروا هاد اللحظة بسهولة، لكن شحال من مرة فكرنا في أشخاص وما عيطوش علينا؟ غالبا ما كنتذكروش. هنا كيبدأ العقل يعطي أهمية أكبر للصدف اللي كتوافق التوقعات ديالنا. فملي نحسوا ان شي صدفه كتاكد ديك الفكره اللي عندنا نحاولوا نسولوا راسنا واش كنا غادي ننتبهوا ليها بنفس الدرجه لو ما كانتش مرتبطه مثلا بهذيك الفكره. علاش بعض الصدف كتبقى في الذاكره ديالنا لسنوات؟ لان الذاكره ما كتخزنش كاع الاحداث بنفس القوه. الحدث العادي يمكن ندوزوا عليه ونساوه، ولكن اذا كان مرتبط بواحد شخص مهم او لمرحله معينه او لمشاعر اللي هي قوية فهو كيترسخ أكثر. هادشي علاش ممكن واحد اللقاء اللي هو عابر بالنسبة لشخص آخر يبقى بالنسبة لنا احنا ذكرى ديال عمر كامل. المعنى هنا ماشي بالضرورة موجود في الحدث نفسه، المعنى يمكن يكون جاي من علاقتنا ولا العلاقات ديالنا الشخصية بهذاك الحدث. والتوقيت حتى هو كيخلي الصدفة تبان أقوى، يعني نفس الجملة يمكن نكونوا كنسمعوها في واحد النهار عادي وما نعطيوها حتى شي أهمية، ولكن إذا كنا مثلا كنعيشوا واحد الفترة صعيبة وسمعناها في واحد اللحظة اللي كنا محتاجين نسمعها فيها فيمكن نحسوا أنها وصلت لنا بالضبط في الوقت المناسب. وهذا شيء كيفسر يعني علاش كنقولوا جات في وقتها. توقيت كيغير طريقة ديال استقبالنا للأشياء، وهذا شيء علاش أحيانا ماشي الحدث اللي كيوقع هو اللي كان استثنائي، بل حالتنا النفسية في وقت الوقوع ديال هذاك الحدث هي اللي كتخليه يكون استثنائي. والإنسان ما كيبغيش الأحداث كاملة اللي دايرة به تبقى بلا تفسير. كاينين شي حوايج كتيرة في الحياة ديالنا ما عندهاش شي جواب واضح. علاش مثلا تعرفنا على فلان؟ علاش سالت واحد العلاقة؟ علاش جات واحد الفرصة معينة في ذاك الوقت؟ علاش وقعات شي حاجة معينة؟ وأحيانا يعني من اللي ما كنلقاوش تفسير كنصنعوا قصة اللي كتساعدنا على أننا نفهموا ذاك الشيء اللي وقع. وهذا ماشي بالضرورة شي حاجة سلبية، يعني أننا نعطيه معنى التجربة معينة يمكن يساعد الإنسان على أنه يتجاوزها ويتعلم منها، ولكن خاصنا ننتبهه. فالمعنى اللي استخرجناه من الحدث ماشي بالضرورة هو السبب الحقيقي اللي خلى هذاك الحدث يوقع. مستمعينا الكرام غادي نسمعوا أسماء المنور وأصالة نصري في سيد الغرام وغادي نرجع لكم، خليكم معنا.

أسماء المنور وأصالة الناصرية في سيد الغرام. من هاد ديو هذا غادي نمشيو لديو آخر مستمعينا الكرام اللي هو دون بيغو إلايا في يد اللالي, وغادي نعاودو نرجعو لكم باش نتكلموا على واش الصدفة كتكون رسالة ولا حنا اللي كنصنعوا رسالة.

choose. Let's be strong.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه، اللي هو علاش ديما كنقلبوا على معنى في الصدف اللي كتوقع لنا. طرحنا واحد السؤال ديال علاش عقلنا كيقلب ديما على ذاك السؤال ديال علاش وقع لنا هذا الشيء. دابا نتكلموا على واش الصدفة كتكون رسالة ولا احنا اللي كنصنعوا هذيك الرسالة. كاين فرق كبير بين صدفة اللي كتكون مؤثرة ورسالة اللي موجهة لنا. يعني يمكن توقع لنا واحد صدفة قوية ومؤثرة، ولكن من هنا حتى نقولوا مثلا هذا الشيء اللي وقع خصيصا باش يوصل لنا واحد الرسالة، كاين واحد المسافة كبيرة. مثلا إلى تلاقينا بشي صديق قديم بالصدفة، يمكن هذا اللقاء يخلينا نفكره في الماضي، هذا شيء حقيقي، ولكن ما قدروش مباشرة نتجو أن ذاك اللقاء كان إشارة بأننا خاصنا نرجع لنفس العلاقة أو لا، يعني نتخذ واحد القرار معين. الحدث وقع، أما التفسير فهو شي حاجة أخرى. أحيانا إحنا اللي يعني اللي كنعطيو للصدفه القيمه ديالها. تخيل جوج ديال الاشخاص مثلا كيخرجوا من نفس البلاصه وكيشوفوا نفس الحدث، الاول ما غاديش يعطيه اهميه والثاني يمكن يتاثر به لانه مرتبط بشي حاجه في الحياه ديالو. هادشي كيعني ان المعنى ماشي دائما موجود خارجنا احنا، احيانا احنا اللي كنعطيو للحدث المعنى، وهذا في حد ذاته يعني ماشي شي حاجه خايبه، بل يمكن انه يكون طريقه زوينه باش نفهموا التجارب ديالنا. غير هو المهم اننا ما نخلطوش بين اننا استفدنا معنى من هذيك الصدفه او لا، هاد الصدفه هذه كانت بالضروره فيها واحد الرساله محدده بالنسبه لنا. وكاين عين يعني مثلا الخطر هو ملي كنخليو ان الصدف كتاخذ القرارات بلاصتنا. هنا خاصنا نكونوا واضحين، يمكن الصدفه انها تخلينا نتاملوا، ولكن ما خصهاش تولي هي اللي كتقرر الحياه ديالنا. ماشي لاننا مثلا شفنا واحد الشخص بالصدفه كيعني خاصنا نرجعوا للعلاقه اللي انتهت مع ذاك الشخص، ماشي لاننا سمعنا واحد الجمله معينه يعني انها جواب نهائي على واحد القرار كبير، وماشي لان رقم او تاريخ تكرر قدامنا يعني انه كيحمل بالضروره واحد المعنى خاص. فالصدفة يمكن تكون بداية ديال السؤال، ولكن ماشي بالضرورة تكون هي جواب. نستعملوا الصدف باش نفكروا، ماشي باش يعني نتخلوا على التفكير. وأحيانا أجمل شيء هو أننا نخليه الصدفة بلا تفسير. ماشي ضروري كل حاجة نفهموها، وماشي ضروري كل لقاء يكون يعني من وراه واحد السبب، وماشي كل توقيت غريب خاص تكون وراه واحد الرسالة. أحيانا يمكن لنا فقط نقولوا سبحان الله هذا الشيء اللي وقع لنا غريب، أو لا نقولوا شحال غريبة هاد الدنيا هادي، ونكمل حياتنا. لأن محاولة التفسير ديال كل شيء يمكن حتى هي تعيينة في بعض الأحيان، وشي حوايج يمكن أنها تبقى مجرد صدفة، والجمال ديالها هو أنها ما كانتش مبرمجة. ففي النهاية الإنسان ما كيعجبوش يعيش وسط أحداث اللي ما عندهاش حتى شي معنى، وكنحاولوا ديما نفهمه ونرفضه ويعني ونفسره ونبنيه قصص من التجارب اللي كتوقع لنا. وهادشي علاش ملي كتوقع واحد صدفة غريبة فأول حاجة كتجي في بالنا غالبا هي واش هادشي غير صدفة، ولكن ربما ما خصناش ديما نختاروا بين جوج ديال الأفكار، إما أنها مجرد صدفة بلا قيمة أو أنها رسالة اللي هي موجهة لنا. كاين احتمال ثالث أكثر هدوء، يمكن تكون مجرد صدفة ولكن عندها أثر حقيقي علينا. يمكن ما نعرفوش علاش وقع ذاك الشيء اللي وقع، ولكن نعرفوا أنه خلانا نفكروا، ويمكن ما نعرفوش علاش سمعنا مثلا شي جملة في هذاك النهار، ولكن نعرفوا أنها بتلات فينا شي حاجة، وهذا الشيء كافي. هذا الشيء علاش مرة جاية ملي توقع لك شي صدفة غريبة ما تستعجلش وتعطيها واحد التفسير نهائي، وقف واحد شوية ولاحظ وفكر. ماشي ضروري نعرفوا علاش وقعت، ولكن شنو خلتنا

نحسو وشنو خلتنا نكتشفو، لأن أحيانا الصدفة ما كتجيش باش تعطينا جواب، كتجي فقط باش تطرح علينا واحد السؤال اللي كنا محتاجين أننا نسولوه لرأسنا. وأكيد مستمعينا الكرام من دابا شوية غادي نطرحو أسئلة على الدكتورة ندى الحبيشي، أخصائية في طب وجراحة الأسنان، باش تكلم لنا على موضوع اللي هو كيهم بزاف ديال الناس، أبرز العادات والأخطاء اللي كتهدد صحة الفم والأسنان. هادشي اللي نتكلموا عليه بعد موجز العشرة والنصف رفقة الدكتورة ندى الحبيشي. مستمعينا الكرام خليكم معنا في ويكاند الصيف.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في ويكند الصيف. وكيف ما ذكرنا سابقا كنغسلوا سنيناتنا، كنمشيو للطبيب ديال السنان ملي كنحسوا بشي ألم ولا شي حاجة، كنحاولوا أننا نعتنيو بالابتسامة ديالنا. وخا هكاك تقدر تكون عندنا عادات يومية اللي كنمارسوها بلا ما نردوا ليها البال، بلا ما نفكروا فيها، واللي هي في الحقيقة كتضر الأسنان ديالنا. كنحلوا مثلا شي صاشي كنحلوه بسنان ديالنا، كاين الناس اللي كيقطعوا ظفارهم بسنان ديالهم، كاين الناس اللي كياكلوا كار بزاف، كاين الناس اللي كينطفوا سنان بطريقه عنيفه، او حتى الناس اللي كيتجاهلوا بعض العلامات البسيطه.

0: نتفوسنا بطريقة عنيفة، أو حتى الناس اللي كيتجاهلوا بعض العلامات البسيطة اللي كتكون في اللثة أو في الفم ديالنا بصفة عامة، و علاش حيتاش السنه ديالهم ما كتضرهمش، داكشي علاش ما كيمشيوش انهم يكشفوا عليها. فالسؤال هنا كيتطرح، واش يمكن العادات الصغيره اللي كنكرروها كل نهار انها تسبب مشاكل كبيره للفم والاسنان ديالنا؟ باش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع هذا وعلى هذه العادات وبعض الاخطاء اللي نقدروا نكونوا كنديروها وكتضر لنا في الصحه ديالنا، فانا فرحان بزاف اني نستضيف الدكتوره ندى الحبيشي الاخصائيه في طب وجراحه الاسنان، واللي هي معنا هذا الصباح في الاستوديو في ويكاند صيف. نقولها اهلا بك دكتوره وشكرا بزاف على تواجدك معنا.
1: السلام عليكم، مرحبا.
0: اهلا اهلا بك دكتوره، وحنا فرحانين بزاف بالتواجد ديالك معنا اليوم في ويكاند صيف. اذا الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه اليوم اللي هو ابرز العادات والاخطاء اللي كنقدروا نكونوا كنقوموا بها واللي ما نردوش لها البال بزاف ديال الاحيان، ولكن كتضر الصحه ديال الفم ديالنا واسنان ديالنا. فغنبداو من هذه العادات اللي كنديروها بشكل تلقائي تقريبا يوميا. شنو هي ابرز العادات اليوميه اللي كتلاحظي ان الناس كيديروها؟ انت كطبيبه أسنان، يعني الناس كيديروها وما كيردوش البال بأنها راه كتضر الفم ديالهم والأسنان ديالهم.
1: طبعا من أول العادات الغير السليمة اللي كيعملوا الأغلبية ديال المغاربة هي عدم تنظيف الأسنان أو تنظيف الأسنان بطريقة غير صحيحة. أغلبية الناس دابا تنظيف الأسنان بزاف الناس دابا ولاو كينظفوا أسنانهم، ولأن يا ما كينظفوهمش بطريقة كافية، يا كينظفوه مره لا، يا الا نظفوه ما كيدوش الخيط ديال الاسنان، يعني الطريقه السليمه ما كتنظفش الاسنان 100% مزيان. هذا من جانب. من جانب اخر كاين عادات يوميه الناس كيديروها ما كيحسوش بها. اولا الناس مثلا اللي كياكلوا الضفار ديالهم،
0: صحيح
1: القلن الاظافر بالاسنان عنده زعما واحد لي كونسيكونس وخيمه على الاسنان ديالنا. الناس كاين بزاف الناس كياكلوا الثلج في الصيف، وهذه كتأدي الكسر في الأسنان طبعا.
0: صحيح.
1: ناس واحد آخرين كيندغوا القلم، كاين بزاف الناس عاوتاني كلها، يعني هادو عادات اللي بزاف الناس ما كيحسوش بها، ولين التكرار ديالها كيأدي العواقب وخيمة. عاوتاني الزريعة أيضا في الصيف هنايا، الزريعة والمغاربة مبينين بزاف بالزريعة، والزريعة هي عندها تأثيرات خيبة على الأسنان، سورتو ديك اللي كنلقي بالزريعة كل نهار كل نهار كل نهار، هي عندها تأثير سلبي على الأسنان.
0: نعم، وتكلمتي على التنظيف ديال الأسنان، إلا كان ممكن تكلموا على ديما كنهضروا على الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان. بزاف الناس كيقول لك لا راه خصك تبقى تغسل أسنانك بهذه الطريقة من الفوق لتحت، كاين لا تيقول لك الدراس بطريقة أخرى، يعني كل واحد وكيفاش كيقول لك هي أفضل طريقة لتنظيف الأسنان. بالنسبة لك أنت دكتورة، شنو هي الطريقة الصحيحة اللي الشخص خاصو ينظف بها الأسنان ديالو؟ باش غنبداو، واش بشيتها تسنان، واش بالخيط، واش روتين اللي يقدر ما يكونش كياخد بزاف الوقت ولكن في نفس الوقت يكون هو التنظيف الصحيح للأسنان؟
1: واخا بالنسبة لتنظيف الأسنان طبعا غنبدو بالفرشات. غنخدو فرشة الأسنان، أنا عملو فيها معجون الأسنان، وغنضفو بواحد الطريقة اللي كنمشيو بها من اللحم للسنة، يعني الفوق بعد بعدا غنضفو الفك العلوي بوحدو، الفك السفلي بوحدو، ما كنضفوش سنانا وحنا عضين عليهم.
0: يعني الاغلبيه كنضفو
1: هذا اليوم، كنضفو الفك السفلي العلوي بوحديتو، غناخذو شي ذات سنان غنحكو من اللحم للسنان، اللحم للسنان كيتحك مي بالطريقه ديال من اللحم للسنان، بحال غنهبطو اللحم على السنان، ماشي نطلعو اللحم على السنان باش ما يكونش هذاك المشكل ديال اللحم كيهرب على السنان. يعني من اللحم للسنان غنضفو كل بلاصه، نعطي كل سنه ولا كل جوج سنات نعطيهم وقت ديالهم. نضفو البلاصه الاماميه ديال الاسنان، غنضفو خلف الاسنان اللي ما كنضفوهاش الناس بزاف، يعني الجهه ديالها والجهه ديال اللسان خصو يتنظف. عاد كنضفو سطح الاسنان،
0: البلاصه ديال الدرسات العقل.
1: درسات العقل
0: اللي مازال ما نضفش ليها درسات العقل،
1: تاهي تنظف كلشي. الا كان عندك شي ذات سنان كبيره بزاف ما كتدخلش، وعندك الفتحات الفم صغيره وما كتدخلش لك شي ذات سنان في اللور، خذ شي ذات سنان اللي عندها راس صغير. يعني كاينين شي ذات سنان عندهم راس صغير كيدخلوا حتى الجهه ديال درسات العقل، وكيقدروا تقدر تنظف لك حتى درسات العقل. يعني سطح الاسنان اللي هو الناس اللي كيركزوا عليه بوحديتو كيبقى هو الاخر وكيتنظف مزيان تاهو. داكوغ. ابري ملي كنسانيو من الشتاء كندوزو الخيط. الخيط عاوتاني كيخصنا ندوزوه بواحد الطريقه سليمه، يعني ماكشي كنخشيوه كنخرجوه، كنخشيوه بواحد الطريقه اللي بحال غنجرو داكشي اللي كاين في السنه.
0: داكوغ.
1: كنخشيو من هاد الجهه ومن هاد الجهه، يعني سنان من بين سنان كامل غنخشيو الخيط ديال السنان. في الاخر غادي نحكو حتى اللسان ديالنا، ما نساوش اللسان، بزاف الناس كينساو اللسان عند تنظيف الاسنان. ابري غادي نمضمضو وحنا ثاني نتنظف الاسنان. واهم حاجه في تنظيف الاسنان هي المواظبه.
0: صحيح.
1: المواظبه والمده، ما كنحكوش سنانا واحد 20 ثانيه وكنحبسو.
0: كيلكيحكم جهد عاوتاني كيدير

0: تنظيف عنيف السنان ديالو
1: تنظيف
0: كلما
1: عنيف
0: غسلين نقي.
1: عاوتاني اي حاجه كتفوت الحد ديالها كنقلب الضد ديالها.
0: نعم.
1: كنطفو الاسنان ماشي بفرشاه خشنه, كنطفو الاسنان بفرشاه معتدله ماشي رطبه بزاف, عاوتاني ماشي خشنه, وما كندركوش بزاف, كنعطيو الضغط الكافي باش سنانك تحك, وما تستعملش فرشاه اسنان خشنه حيت هذيك عندها عواقب واحده اخرى.
0: نعم, باش نقدروا نتكلموا على لا سمحتي على يعني كيفاش نقدروا نختاروا فرشه اسنان تكون يعني مناسبه.
1: الفرشه الاسنان زعما اللي ديال هي يكونوا هذوك هذا البران ديالها بلاصوا, راه كيكونوا بزاف ديال نمشيو غير للفارماسي كياخذوا اون بروسا دون زعما موديغي, ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه.
0: نعم,
1: بروسا دون كوتيديان.
0: نعم.
1: اي بروسادون فا فيغ لافير, غير ما تكون ما دوز على صبعك راه غتحس, الا كانت حشره في صبعك راه غتحس بها حرشه.
0: المشكله كاين بزاف الناس يقول لا, الا كانت حرشه غادي تنقي حسن,
1: الا كانت حرشه
0: واش يعني خطا كبير يمكن في
1: طبعا خطا, حيتاش كيما قلت اي حاجه جات على ضدها كانت على حدها كتنقلب ضدها. حكيتي بالجهد واستعملت فرشاه اسنان خشنه, خاصك تعرف ان اللحم السنان عندنا حساس.
0: صحيح.
1: العواقب ديالها هي ان الحمصان غادي يبدا يهرب لك على الاسنان ديالك. كيفاش دورها غادي يتعرىو, هذه مرأة هذه من جهه واحده اخرى الميناء ديال السنه حتى هو راه حساس, عاد تحك عليه تحك في نهار على نهار نهار على نهار, بقى تحك فيه بشي حاجه حرشه راه غادي تكلك. كيفاش السنه تولي حساسه وسهله التسوس.
0: نعم.
1: يعني داكشي اللي كنتي كتحاول تفاداه ولا غتمشي له حيت كنتي كتحك بالجهد اكثر من القياس.
0: نعم نعم, وكاين الناس اللي كيحلوا لي ساشي ولا عندهم شي حاجه كيقطعوا شي خيط كيستعمل السنان ديالو, شنو تقدر تسبب هذه القضيه هذه؟
1: هي الاسنان ماشي ادوات الفتح العلا ولا فتح ولا تقطيع ولا شي حاجه,
0: ماشي قرعه المنهضه ولا شي حاجه.
1: الاسنان عندها لي فونكسيون ديالها. الاسنان مديوره للاكل, مديوره للكلام, ومديوره للابتسامه. ما ماشي ادوات للفتح. الا استعملتي سنانك في هاد الاغراض هادو راه عندك خطوره كبيره ان سنانك يتهرسوا, سنانك يتشققوا, وسورتوك هاد في هاد الشيء هذا كنستعملوا خاصه الاسنان الاماميه. سكيفي بزاف د الناس ملي غيستعملوا في تكرار سنانهم الاماميه في هاد الشيء هذا فغيتهرسوا لهم, غيتشوه لهم الابتسامه ديالهم.
0: نعم.
1: يعني كيقول لك كون ما درتش, يعني من الافضل الاسنان حافظ عليها, كان عندك شي قاعد الماء فتحها بيديك ولا عندك شي حاجه.
0: نعم.
1: يعني ما تفتحش باسنان ديالك.
0: نعم.
1: شي حاجه بغي يقدروا ياديو.
0: نعم, بين نتكلموا مازال على العادات اللي كيستعملوها الناس, كاين داك الكوردو, الناس مبليين اللي كيخلي داك العود نهار كامل في الفم ديالو, واش يقدر يكون نافع؟ يقدر زعما انا مره ينقي به اسنان, اما يقدر يكون عنده شي تاثير يعني عكسي؟
1: هذا من العادات الوخيمه, ماشي غير الوخيمه للاسنان, لان الكوردون كيأثر خايب بزاف على اللثه ديالك. الكوردون ملي كتخشيه ما بين سنه وسنه هو اصلا قاصح, ولا كنتي درتيها بطريقه متكرره نهار على نهار نهار على نهار كتاغريسي داك اللحم ديال السنان, كيف داك اللحم غادي يهرب لك. وديك الساعه اتقالك خويا ما بين ديك السنه وديك السنه, ديك الساعه تبدا تدخل لك الماكله بصح تما. دونك باش تحيد الماكله ما بين السنان كنستعملوا خيط الاسنان.
0: خيط,
1: ما كنستعملوش كوردون. كوردون ماشي نهائيا شي حاجه اللي حل الاطباء الاسنان كينصحوا بها.
0: واضح. وتناول ديال السكر, بزاف الناس كياكلوا بزاف ديال السكريات, الحلاوه بزاف تقدر تاثر يعني على على على السنه. الى اي مدى يقدر يكون السكر حتى هو مشكل اللي اولا نقول واحد الحاجه اللي كتاثر على الفم والاسنان ديالنا؟
1: هي اكثر حاجه كتاثر على الفم في ناحيه السكر هي شحال مره كتاكلوا. دراسات بينات ان نفس الكميه السكر الا كليناها مره واحده في النهار ما غتاثرش بطريقه سلبيه بحال الا كليناها مرات متعدده في النهار. يعني ما كنقولش انا الناس كلوا السكر بطريقه بكميه كبيره مره واحده. طبعا السكر خصك تقلل منه, غير كان تكرار في تناول السكريات كيكثر من مشاكل التسوس ومشاكل الاسنان. يعني السكر اون جينيرال خاص الواحد ينقص منه, لا بالنسبه للاسنان لا بالنسبه للجسم ديالك. يعني السكر بزاف ديال الدراسات بينات على انه حتى الجسم كثرت السكريات عندها عواقب وخيمه.
0: نعم.
1: يعني ما الواحد ما يحرمش راسه ولا يقلل الاستهلاك ديال السكر.
0: نعم. الناس اللي كيبغيو ينظفوا سنانهم بالفحم بالفخر, واش بصح كيعاون هذا المشكل؟
1: هذه فكره جد شائعه.
0: نعم.
1: على ان الفخر كيبيض السنان, هذا هو
0: بصح
1: الفكره اللي عندهم, على ان

0: فخر كبير سنان هو الفخر اش كيدير؟ الفخر حرش حرش بزاف. دونك ديك الطبقة الأولى اللي كتكون بلوز وما متصبغة يعني الناس كيحردها كيحيدها. دونك الناس اللي كياكلوا اللي كيحكوا سنانهم بالفخر كل مره كيحيدوا واحد شويه من السنان ديالهم, كل مره كياكلوا واحد شويه من السنان ديالهم. واحد الدقيقه غادي يلقاو راسهم قدام سنان حساسين, حيت كل مره ديك الطبقه الاولانيه كياكل منها واصلا ضعيفه دغيا كتهرس. الفخر كيأثر بشكل سلبي بزاف على سنان, هو عنده نفس بحال هذاك تفريش الاسنان بشكل اغريسيف اللي قلنا في الاول. نعم. عنده نفس العواقب.
1: نعم.
0: الفخر حرش ما يمكنش تحك به سنانك.
1: نعم. وكنت شفنا مؤخرا انتشر واحد الغسول ديال الفم كيدار بالخل والليمون. واش يقدر انه يكون حتى هو مساعد للحفاظ على اللثه وعلى السنان, يعني باش نغسلوا به الفم ديالنا, ام يقدر هو يكون يقدر يكون يعني عنده اثار عكسيه على الفم؟
0: هذا الغسول هذا سورتو اي حاجه عندها كان هذا الخل والليمون, كاين حتى ديال الليمون والبيكربونات
1: بيكربونات. نعم
0: بيكربونات السود هذا
1: كيبيض السنان.
0: هذا المفهوم ديال تبييض الاسنان المنزلي, طرق تبييض الاسنان المنزلي. الحامض كيدوب, الحامض تحطو على شي بلاصه هو البيكربونات السود. البيكربونات السود عنده هذا ديال الذوب, والحامض ملي كيتخلط مع الحامض انكور بيغ سكيفي ديك السنه كتذوبها بشويه بشويه. داكوغ,
1: يعني بحال هكا
0: البيكربونات السود خرج الحامض كي ولا السيترون كيذوب السنه. يعني المشكل ديال ديك طبقه المينا كل مره الواحد كياديها, كل مره الواحد غادي يبقى في مشاكل حيت السنه ما كتبقاش صحيحه, كتولي راشي مع الوقت.
1: واخا, شنو هي النصيحه اللي تقدري تعطيها دكتوره للشخص اللي تيقول لك انا ما كنقدرش نحك او لا يعني نغسل السنان ديالي ولا ندير ليهم الخيط لانه كيحس بلي اللثه ديالو سونسيبل, شاك فوا كيدير لي هذاك الخيط ديال السنان كتبقى تسيل بالدم. شنو نقدروا نصحوا هذا الشخص هذا اللي كيحس بهذا المشكل؟
0: الناس اللي عندهم مشكل ديال نزيف الاسنان راه الحل ماشي هو ما تحك سنانك, ماشي هو ما تمشي, وماشي هو ما تحمدوش الخيط السنان. الحل هو تعالج المشكل, تعالج الالتهاب ديال اللثه.
1: نعم.
0: باش نعالجوا الالتهاب ديال اللثه طبعا خصك تمشي لطبيب سنان غيعالج لك الالتهاب ديال اللثه, ولاني ما تحبش نهائيا تنظيف الاسنان ودوز الخيط ديال السنان ديالك. نعم. حيت الا حبستي داك الالتهاب غادي يزيد يكبر, داكوغ, وداك الشيء اللي كنت خايف منه هذا طيح فيه. سي نورمال يسيل الدم الا كان التهاب ديال اللثه, ولاني ما تخلعكش داك النزيف ما يخلعكش, حيت داك النزيف عادي اون فوا غادي تعالج اللثه ديالك ما غاديش يبقى.
1: نعم.
0: يعني ما تجيش تعاون البكتيريا, حيت ملي كتحكش سنانك ما كدوش الخيط سنان داك الشيء اللي باغي البكتيريا
1: كتبقى
0: تما. نعم. ما كديرونجيهاش, ما تجيش تعاون البكتيريا انهم يخليو لك داك المشكل يزيد يكبر.
1: نعم واضح. وشنو العاده اللي كتبان لك مثلا كيديروها بزاف ديال الناس وكتمنى يكون واحد النهار تجي تقول لهم حبسوا ما تبقاوش ديروها؟
0: هاد الخلطه ديال تبييض الاسنان شائعه بواحد الطريقه غير زعما فريمون بزاف الناس كيعملوها. الفخر اللي بيكربونات دو سود والسيترون راه كيهلكوا السنان بواحد الطريقه جد جد مهمه. يعني راه الناس اللي كيديروهم كيلقاو مشاكل واحده اخرى, تسوس الاسنان, لي زوريزون دونتير, سافا دير كو السنه كتكل كامله, كيوليو سنان رقيقين, كيبقاو كاع سنان صحاحين, دغيا كيرشاو, دغيا كيتهرسوا. يعني هادي واحد العادات اللي فريمون الناس خصهم يحيدوها, مع ديك العاده ديال ناكل ضفاري وناكل القلم بسناني. هادو عادات جد وخيمه, عندها عواقب وخيمه على سنانك, حيت السنه اون فوا كتهرس راه ما غاديش تعاود تنوض.
1: نعم.
0: إلا تهرست لك سنينة ديالك راه ضعتي فيها, يعني ما سنات سيدي ربي لعطاك راه تهرست لك, خصنا نقلبوا على طريقة واحدة أخرى باش نعوضوها لك وحاول عليها وما تعدش عليها عاوتاني.
1: نعم.
0: يعني حافظ على سنانك, من الأفضل الواحد يحافظ على سنانه الطبيعيين قبل ما يوصل شي تهريسه اللي يندم عليها بعد.
1: نعم. وتكلمت على هذه القضيه, غير بزاف ديال الناس ما كيمشيوش للدونتيست حتى كيحسوا بالالم في السنان ديالهم, كيعطيونا الفم ديالنا كيعطينا بعض الرسائل واللي كنجاهلوها بعض الاحيان لان ما كنحسوش بشي الم في سنه ولا في شي ضرسه. فشنو النصيحه اللي الاخيره اللي نقدروا نقدموا للمستمعين ديالنا باش يحافظوا اكثر على صحه الاسنان والفم ديالهم؟
0: طبعا هذه من العادات اللي عندنا جينيرال, ما كنمشيوش لعند طبيب الاسنان حتى كيكون عندنا الحريق.
1: نعم.
0: وهذا مفهوم غلط, لان بزاف المشاكل الاسنان ما كتبداش في كتبدا في الاول ساكتة صامتة حتى كتوصل النيفو ديال التقيح ولا ديال

0: عفوا عاد كتعطي الحريق.
1: نعم داكوغ.
0: يعني وكيني راه كتعطينا دي سيني او يعني كتعطينا واحد واحد واحد التلميحات مثلا الا حكيتي سنان كما قلنا قبل وتسلك الدم راه كتعني عندك امراض مرض ما تخليش حتى يكبر وتنفخ لك اللحم وما تقدرش تبقى تحك سنانك عاد تمشي تعالجو. عالجو من الاول. الا باغ اكزومبل كنتي كتشرب شي حاجه بارده وكتحس بشي بلاصه كتنغزك فيها ولا شي حاجه هذا مشكل عاوتاني ديال التسوس. يعني كاين واحد التلميحات اللي كيعطيوه من الفم ديالنا واسناننا خصنا نشوفو ما نتسناش ديجنا داك الحرق ديال ما نعسوش بالليل ولا ما نقدروا نديروا والو عاد نمشيو.
1: صحيح شكرا لك بزاف دكتوره ندى الهبيشي اخصائيه في امراض الفم وجراحه الاسنان. شكرا لك بزاف على كاع المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا هذا الصباح وكنتمنى اكيد نعاودو نتلاقاو معك في عدد اخر من ويكاند الصيف ان شاء الله وموضوع اخر.
0: مرحبا بكل سرور.
1: شكرا شكرا جزيلا دكتوره الى اللقاء. سمعنا الكلام وتذكروا ان الاسنان ديالنا راه ماشي اداه باش نحلوا الاشياء ولا نقطعوا ولا نعضوا ستيلويات ولا يعني ما كتحملش الاسنان ديالنا هذه العادات السيئه فكتستحق منا عنايه افضل لان الوقايه دائما كتكون اسهل من العلاج. هكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهايه هذا العدد من ويكند الصيف. شكرا بزاف لطيب الاصغاء والمتابعه. كنتمنى تكونوا يعني نكونوا احنا رافقناكم بواحد ساعتين خفيفه ممتعه ومليئه بالفائده. شكرا لكم لانكم اختاريتوا ميديا باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم. شكرا المخرج هذا العدد توفيق الشهلي واستمتعوا بالوقت ديالكم. خليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة. حافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الزوينة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم مستمعينا الكرام. متابعة طيبة الباقي برامجنا على ميديا. الله معكم إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شرق الخط الممتد بين تازة وأكادير وسمارة، مع أمطار رعدية مرتقبة فوق الأطلس المتوسط. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بأسفي، 26 درجة في الرباط السويرة، 27 درجة تسجل بالدار البيضاء طنجة أكادير، 30 بالناظور، 32 بالعيون فاس وجدة، 34 بمراكش، و40 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شمال الخط الممتد بين باتنا ووهران وجنوب تمنراست. درجات الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 32 ببجاية، 35 بعنابة، 36 بتمنراست، 37 بتيارت، 44 بغردايا، و48 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة غالبا غرب الخط الممتد بين سوسة والقصرين، وصفية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 36 بطبرقة، 37 بسوسة بنزرت، 38 بتونس العاصمة، 39 بالقصرين، 40 بصفاقس، و47 درجة على المقيس مرتقبة بمدنين.
0: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: أهلا ومرحبا محمد. إلى عناوين المنتصف: المغرب على بعد شهر من الانتخابات التشريعية، 27 حزبا يخوضون غمار الاستحقاق في سياق عام عنوانه اختبار الشباب. بعد قليل نتساءل عن قدرة الأحزاب السياسية على الاستجابة لتطلعات جيل يبحث عن فرص أفضل. عملية مرحبا 2026 ومرحلة العودة تعبئة مكثفة بموانئ المملكة لمواكبة عودة مغاربة العالم، وذروة مرتقبة ما بين 25 و30 من غشت الجاري. من غطاء سياسي للعشائر الشيعية في الشرق اللبناني إلى تهديد صريح لموقعها في

0: في فسيفساء البلاد. غضب عائلات وعشائر بعلبك الهرمل من الحزب الشيعي المدعوم من إيران يترجم في تحرك لتشكيل تجمع موحد في مواجهته. بدعوة من الرئيس ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم زيارة لباريس يتصدر أجندتها تطوير الشراكة الثنائية وملفات الاستثمار والحرب في الشرق الأوسط. حرب الرسوم بين واشنطن وأوتاوا تتسع بعد انهيار المفاوضات التجارية. كندا ترد على فرض واشنطن رسوما جديدة بنسبة 50% بتعريفات جمركية انتقامية، والرئيس ترامب يسخر من الخطوة. الغولف في رياضة المنتصف، وثاني محطات الفيديكس كاب ويندهام كلارك يحكم قبضته على صدارة بي ام دبليو تشامبيونشيب قبل جولة الحسم. شهر واحد يفصل المغرب عن موعد بالغ الأهمية، الانتخابات التشريعية. 27 حزبا سيتنافسون على مقاعد مجلس النواب 395 في سياق يفرض فيه الشباب نفسه كأبرز الاختبارات لهذا الاستحقاق. واقع اقتصادي لا تزال فيه البطالة مرتفعة في صفوف هذه الفئة، فاقت 27% لدى الفئة ما بين 15 و 24 عاما، وتخطت 14% لدى الشباب ما بين 25 و 34 سنة خلال الفصل الثاني من هذه السنة، تبعا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط. أرقام تكتسب دلالات إضافية وتضخمت تحت مجهر أزمة العبور الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين قبل أسابيع، وعكستها تصريحات العائدين طوعا ممن انكسرت أحلامهم على صخرة واقع أكثر مرارة ما وراء الحدود. الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات تنطلق في 10 شتنبر القادم وتنتهي في 22 منه، وتساؤلات ملحة تفرض نفسها. بأي عرض سياسي ستقنع الأحزاب الشباب بالانخراط في العملية السياسية؟ وهل تحمل برامجها أجوبة عملية عن تطلعات جيل يبحث عن فرصه ويطالب بسياسات أكثر قدرة على تحويل الطموح إلى أفق داخل الوطن؟ يجيبنا عن هذه التساؤلات علي أعوين، الباحث في العلوم السياسية وعضو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، تحدث من إيموزار لنوردين إيجاجان.
1: إذا أرادت الأحزاب السياسية أن ترى الشباب أمام صناديق الاقتراع، فعليها أولا أن تذهب إليهم قبل الانتخابات وأن تستمع إليهم وأن تستمع إلى تطلعاتهم وانتظاراتهم، وأن تقوم بصياغة هذه الانتظارات وهذه الآراء في برامجها الانتخابية، وأن تقدم لهم برامج قابلة للنقاش والتقييم. الشباب كما نعرف اليوم أصبح أكثر قدرة على الوصول إلى المعلومة، وأكثر استعدادا لمقارنة الخطاب والبرامج، وأقل قابلية لتقبل الشعارات التقليدية. لذلك فإن المرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة تتطلب من الأحزاب تجديدا حقيقيا في الخطاب والممارسة، وإعادة بناء الثقة، وإعطاء الكفاءة الشابة مكانتها، والانتقال من منطق الاستقطاب الانتخابي المؤقت إلى عمل منظم وإلى منطق سياسي مستمر. الأحزاب السياسية اليوم مطالبة بأن تستعيد ثقة الشباب، والشباب مطالبون بالمثل بأن لا يتخلوا عن حقهم في التأثير. لا ينبغي أن يتحول الإحباط إلى انسحاب دائم من الحياة السياسية، ولا ينبغي أن تتحول خيبة الأمل من بعد الممارسة السياسية إلى قطيعة كاملة مع المؤسسة الديمقراطية. فالشباب يمكن أن ينتقد، يمكن أن يحتج، ويمكن أن يرفض برنامجا حزبيا، وأن يحاسب المصلحين، لكن كل ذلك يكون أكثر تأثيرا عندما يبدأوا من المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
0: وقبل انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعية 23 شتنبر، لازالت هناك محطة هامة، وهي إيداع الترشيحات، تبدأ في 31 غشت الجاري إلى غاية 8 شتنبر القادم. نبقى في المغرب. عملية مرحبا 2026 تدخل مرحلة عودة مغاربة العالم إلى دول الإقامة. مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركاؤها أطلقوا تعبئة مكثفة لمواكبة العائدين والاستجابة للارتفاع المرتقب في أعدادهم عبر مختلف نقاط العبور، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط. ومع اقتراب فترة الذروة التي يتوقع أن تمتد من 25 إلى 30 غشت، تدعو سلطات الميناء المسافرين إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم والتأكد من مطابقة تذاكرهم لتاريخ ووقت العبور تفاديا للازدحام وطول فترات الانتظار. هذه التدابير تسجل في إطار ترتيبات تشمل للسنة الثانية تواليا اعتماد نظام

0: نظام التذكرة المغلقة إلى جانب تعبئة واسعة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن. توضيحات أوفى يقدمها لنا من طنجة عمر موسى عبد الله المكلف بالمشاريع في مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
1: في إطار التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، وضعت المؤسسة تدابير خاصة لمواكبة هذه المرحلة التي تشهد كثافة في حركة المسافرين، ولا سيما أولئك الذين يستخدمون الخطوط البحرية انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط. ولتنظيم هذه العملية بصورة محكمة، عملت المؤسسة على تهيئة فضاء مرحبة باحة الاستراحة المتوسط، حيث تظل فرق المؤسسة معبأة ومتاحة لمرافقة أفراد الجالية المغربية وتقديم المساعدة اللازمة لإتمام الإجراءات المطلوبة للدخول إلى ميناء طنجة المتوسط، كما هو الحال بالنسبة للمسافرين على متن الحافلات. ففي فضاء مرحبة باحة الاستراحة المتوسط تتضافر جهود فرق المؤسسة مع شركات النقل البحري وإدارة ميناء طنجة المتوسط لإنجاز عمليات معالجة التذاكر وتسجيل المسافرين وتنظيم ولوجهم إلى الميناء. وتبقى المؤسسة بعناصرها وكوادرها معبأة تماما لمرافقة الجالية المغربية في عملية العودة لتكون الظروف مواتية ومناسبة.
0: نواصل أنباء منطقتنا المغربية من موريتانيا، حيث تترقب العاصمة نواكشوط الليلة أو صباح غد وصول قطع غيار وتجهيزات فنية لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطتي تحويل للكهرباء إثر حريقين متتاليين خلال 84 ساعة. المدير العام لشركة سومليك أعلن استعانة الفرق الميدانية بخبراء فنيين لتسريع أعمال الصيانة، مؤكدا إعادة التيار تدريجيا مع إعطاء الأولوية لخط إديني المغذي لآبار مياه الشرب. في تونس، أصداء فاجعة الهجرة غير النظامية بساحل جرجيس، الاتحاد العام التونسي للشغل دعا مساء أمس في بيان له إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات حادث غرق القارب الذي كان يقل 15 مهاجرا غير نظامي ليلة الجمعة. الاتحاد حث السلطات على تسخير كافة الإمكانيات لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي للعائلات المنكوبة وكشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. في جديد النبأ الإفريقي، خطوة جديدة على طريق إنهاء الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. الحكومة ومقاتلو حركة M23 المدعومون من رواندا اتفقا على خارطة طريق تحدد مراحل ورزنامة مفاوضات السلام. الاتفاق الذي أعلن في بيان عقب محادثات بيرن السويسرية يأتي في إطار اتفاق الدوحة بعد توقيع الطرفين في دجنبر الماضي اتفاق سلام جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية. نفتح اللحظة ملف الشرق الأوسط، ومحطتنا الأولى لبنان. صباح اليوم حلق الطيران المسير لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت غدا ليلة شهدت سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا في العديد من مناطق قضاء النبطية. وبينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جهات مختلفة من التراب اللبناني، تتجه الأنظار إلى شرق البلاد حيث تنام الغضب من حزب الله الشيعي وسياساته من داخل بيئته الشيعية. ففي بعلبك الهرمل بدأت عشائر وعائلة كبرى التواصل لتشكيل تجمع رافض لسياسات الحزب التي سممت علاقة هذه الطائفة بباقي طوائف الفسيفساء اللبناني. التجمع الذي يعمل على توسيع نطاقه ليشمل عشائر عربية في مناطق أخرى يؤكد على دعمه للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وضم صوته لمطلب حصر السلاح بيد الجيش واحترام سيادة لبنان إلى جانب إعادة ضبط العلاقة مع سوريا والدول العربية المجاورة. عن تاريخ العلاقة بين هذه العشائر وحزب الله وخلفيات انتفاضتها ضده تحدثنا من بيروت الكاتبة والمحللة السياسية سناء الجاكي، اتصل بها نور الدين إيجاجان.
2: عائلات وعشائر معلبك الهرمل كانت لها سطوة ونفوذ قبل صعود نجم حزب الله وتوسعه في مناطقها داخل البيئة الشيعية. لذا عندما بدأ يضعف حزب الله، عادت هذه العشائر لتملأ الفراغ الناتج عن ضعفه، وبدأت تعترض بصوت عال على ما يقوم به. في الماضي كان هناك دائما اعتراض، ولكن كان الاعتراض خافتا وبطنيا إلى حد ما نتيجة الخوف من قوة حزب حزب الله وسيطرته على مفاصل الحياة في معلبك الهرمل ومساعداته التي كان يقدمها في المنطقة. بالتالي اليوم مع

0: شح مصادر حزب الله وعدم قدرته على تقديم المساعدات، ومع ضعفه وانشغاله بواقعه الحالي جراء العدوان الإسرائيلي الذي أفقده الكثير من نفوذه وقوته، لابد أن هذه العشائر وجدت أن حزب الله يعرضها إلى أخطار كثيرة، ليس فقط لجهة العدوان الإسرائيلي الذي يطال مناطق في بعلبك الهرمل من حين إلى آخر، ولكن لجهة التوترات التي دأب على خلقها منذ تغيير النظام في سوريا، بحيث بدأ يتسبب بحوادث أمنية على الحدود اللبنانية السورية. هذا الأمر لا يناسب أهالي المنطقة الذين لا منفذ لديهم إلا سوريا، بالتالي هم يريدون أحسن علاقات مع سوريا ويجدون أن الحزب يعرقلها بشكل أو بآخر.
1: أقر اليوم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، متعهدا بذل قصارى الجهود لمنع تفاقم الوضع. الإقرار الرسمي يأتي فيما تساعد واشنطن لتشديد عقوباتها الاقتصادية على طهران. حرب الشرق الأوسط تتصدر أجندة الزيارة التي يدشنها اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية تتجاوز العلاقات الثنائية. يحدثنا عن أجندتها مصطفى الطوصة الكاتب المتخصص في الشأن الفرنسي، تحدث من باريس لنوردين إيجاشان.
2: في غضون هذه الحرب تبين للجميع أن المظلة الأمريكية غير كافية لحماية أمن الخليج، ومن ثم هناك تيار في هذه الدول يدعو إلى تنويع الشراكات العسكرية والاستراتيجية خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن نعتبر بأن الدبلوماسية الفرنسية ستستغل هذه المناسبة وهذه الزيارة لكي ترسخ تعاونها وشراكتها العسكرية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. هناك أيضا عدة مواضيع يمكن للبلدين أن يتناقش فيهما، وهو الموضوع اللبناني. فرنسا تعطي أهمية قصوى للوضع السياسي في لبنان، وفرنسا الآن تم إقصاؤها من طرف إسرائيل والولايات المتحدة، ويبدو أن باريس تعول على المملكة العربية السعودية من أجل مساعدتها على العودة كلاعب أساسي في الأزمة اللبنانية. الموضوع الذي أيضا سيتم مناقشته وهو كيفية مساعدة فرنسا للمملكة العربية السعودية في عملية حماية أراضيها من الضربات والقصف الذي يأتيها من طرف الحوثيين. الملف هو ملف استراتيجي شائك، وسيتم بحسب العديد من المصادر مناقشة كيف يمكن لفرنسا أن تساعد المملكة العربية السعودية وتحمي أمنها واستقرارها واقتصادها من تداعيات الحرب الأمريكية على إيران.
1: تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا إلى مزيد من التصعيد التجاري بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. بالأمس دخلت حيز تنفيذ رسوم أمريكية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، لتعلن أوتاوا بدورها رسوما انتقامية ستدخل حيز التنفيذ في 8 شتنبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد اليوم على كندا قائلا إنها تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك. عن تعقيد هذه الأزمة التجارية بين البلدين الجارين وتأثيرها على اقتصاديهما المتداخلين، نتابع توضيحات هشام معتضد الباحث في الشؤون الدولية، تحدث من مونريال لنوردين إيجاجان.
3: أعتقد أنه عندما تفرض واشنطن رسوما بنسبة 50% على جزء من الواردات الكندية وترد أوتاوا بمنطق مماثل، فنحن أمام انتقال من خلاف تجاري قابل للاحتواء إلى اختبار سياسي لطبيعة العلاقة نفسها ما بين البلدين. وأعتقد أن التداعي الأول سيكون اقتصاديا، لكنه لن يتوقف عند الاقتصاد، حيث أن الرسوم ستضغط على قطاعات وسلاسل إمداد مرتبطة بين البلدين بطبيعة الحال، وسترفع كلفة بعض المنتوجات وتدفع الشركات إلى إعادة حساب مواقع الإنتاج والاستثمار. لكن المفارقة هنا، المفارقة الاستراتيجية، هي أن الاقتصادين متداخلين إلى درجة تجعل التصعيد مؤلما للطرفين، وهذا ما حذر منه الوزير الأول كندي. وبالتالي فإن واشنطن تستطيع استخدام حجم سوقها كأداة ضغط، لكن كندا تستطيع أيضا حسب اعتقادي التأثير في سلاسل الإمداد والطاقة والصناعة الأمريكية. لذلك فإن الحرب التجارية الشاملة ليست بالضرورة انتصارا للطرف الأقوى، بل حسب تقديري قد تتحول إلى استنزاف متبادل. أما بخصوص التداعيات السياسية فأعتقد أنها أعمق بكثير، فالمشكلة بالنسبة إلى أوتاوا ليست فقط في نسبة الرسوم.

0: أو الرسم الجمركي بشكل عام، وإنما في السؤال الذي يطرحه هذا السلوك على مبدأ قابلية التنبؤ في العلاقات الأمريكية الكندية.
1: نواصل من ولاية ميزوري الأمريكية، وننتقل هذه المرة إلى ملاعب الجولف الأمريكي. ويندهام كلارك يواصل تألقه في بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب، ثاني محطات الأدوار الإقصائية للفيدكس كاب. كلارك عزز صدارته بعد الجولة الثالثة ليضع نفسه في موقع قوي قبل الجولة الختامية. وتفاصيل معك الحسن جابري.
2: على مسالك بيل ريف في سانت لويس، تبدلت ملامح المنافسة تماما في الجولة الثالثة من بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب، ثاني محطة الأدوار الإقصائية الثلاث للفيدكس كاب، بعدما حول الأمريكي ويندهام كلارك الصدارة إلى أفضلية مريحة. النجم الأمريكي عاش بداية صعبة في بداية الجولة، ارتكب دبل بوغي في الحفرة الأولى وفقد الصدارة، لكن ردة فعله كانت قوية ومميزة بعد ذلك. خلال ثماني حفر حقق البيردي في ست مرات ثم إيجل لينهي الجولة ب65 ضربة، أي بخمس ضربات تحت المعدل، ويرفع رصيده في الصدارة إلى 17 ضربة تحت البار. عن أدائه في الجولة الثالثة وتصدره للبطولة حتى الآن، نستمع لويندهام كلارك.
3: من الممتع مواجهة التحديات، يجب تقبلها ولعب الحفرة الموالية. للأسف لم أكن جيدا في الحفر الأولى، لكنني تداركت الأمر سريعا ثم دخلت في حالة جيدة بعد ذلك. مقارنة بالماضي، أعتقد أنني أتحكم بشكل أكبر في طريقة لعبي. أشعر بتحسن كبير، وحالة النفسية أيضا تبدو أفضل. أعتقد أن أدائي في اللحظات الحاسمة عند محاولة إدخال الكرة في الحفر تحسن بشكل كبير، لذلك أعتقد أن مستواي بشكل عام يتحسن كل سنة.
2: كلارك يتقدم بفارق خمس ضربات عن وصافة ثنائية يتقاسمها مواطنه باتريك كانتلاي والنجم الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي. أما سكوتي شيفلر حامل اللقب فيواصل الابتعاد عن الصدارة، بينما تتزايد أهمية كل ضربة بالنسبة إلى المتنافسين على المراكز الثلاثين المؤهلة إلى نهائي كأس فيدكس بطولة The Tour Championship الأسبوع القادم.
1: شكرا لك الحسن، معك ننهي نشرة المنتصف، لكن الرحلة الإخبارية تتواصل الآن بفقرة ضيف المنتصف. عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة الفنيدق عقب حالة من الترقب التي رافقت دعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة. نجاح المقاربة الأمنية في احتواء الوضع أسهم دون شك في عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف الأنشطة الصيفية. وعن حدود نجاح هذه المقاربة والحلول التنموية المطروحة يحاور موفدنا إلى الفنيدق عادل الزبيري الباحث في قضايا الهجرة الأستاذ زكريا الزروقي لنتابع.
4: من أجل فهم بعض خلفيات ما جرى في مدينة الفنيدق من مقاربة أمنية استباقية، وأيضا من تحركات السلطات العمومية المغربية للتعامل مع دعوات 15 من غشت 2026، دعوات مجهولة المصدر على تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، يحضر معنا الأستاذ زكريا الزروقي الباحث المتابع لقضايا الهجرة، وهو أيضا ابن مدينة الفنيدق ويتابع هذا الملف منذ سنوات. سي زكريا، شكرا على الاستجابة لدعوة ميديان في هذا الحوار. أول سؤال، كيف تابعتم المقاربة الأمنية والتصدي الأمني لدعوات 15 من غشت 2026؟
5: مرحبا، شكرا الأخ عادل على الاستضافة. بطبيعة الحال تابعنا كما تابع الجميع الإنزالات الأمنية المكثفة التي شهدتها المدينة والمنطقة بشكل عام، تفاعلا واستجابة لدعوات كبيرة كانت على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تحسبا لأي هجوم محتمل بعدما عرفت المدينة ومعبر الحدودي في 30 من يوليوز، يعني هجوم الآلاف من الشباب والشابات الذين يعني دخلوا إلى مدينة سبتة. وبالتالي وتحسبا لأي هجوم آخر كان لابد من السلطات الأمنية والسلطات العمومية أنهم يكونوا يعني عند مستوى هذه الدعوات حتى لا يتكرر نفس السيناريو.
4: بتاريخ 15 من غشت 2026 تصدت القوات العمومية المغربية لمحاولة جماعية جرى إفشالها أمنيا لعشرات المهاجرين غير القانونيين.

0: وبعد ذلك تمت بعض التوقيفات. أنتم كأبناء الفنادق كيف تابعتم هذه التحركات الميدانية، خصوصا أنكم تتحدثون عن الحاجة إلى صيف هادئ لانتعاش اقتصادي واجتماعي في هذه المدينة المتوسطية؟
1: نعم، كما قلت مباشرة بعد ما شهدت المدينة ومعبر الحدودي هجمة 30 من يوليوز، السلطات الأمنية رفعت من حالة التأهب القصوى وقامت بإنزال أمني مكثف لمختلف التجهيزات والأصناف ديال القوات العمومية، لأنه مباشرة بعد الهجوم 30 يوليوز كانت هناك دعوات أخرى لل 15 غشت. بطبيعة الحال يعني طيلة أسبوعين كانت هناك تحركات أمنية يعني إلقاء القبض على مهاجرين محتملين أو يشتبه فيهم أنهم مهاجرون، ويتم يعني إبعادهم أو ترحيلهم إلى مدن أخرى، إضافة إلى يعني وضع سدود قضائية في المداخل ومخارج المدينة، وكذلك يعني القيام حملات تمشيطية داخل الأحياء وفي المنطقة بشكل عام. أكيد هذا الإنزال الأمني وهذه التحركات وهذه الأحداث أثرت بشكل كبير على مدينة الفنيدق اقتصاديا، خاصة أن المدينة أصبحت يعني ذروتها الاقتصادية تتحرك فقط في شهر من فصل الصيف، إلا أن هذه الأحداث للأسف قوضت يعني مجهودات أو الاستعدادات التي كان يقوم بها سواء أصحاب الفنادق أو المطاعم أو المقاهي أو التجار يعني استعدادا لفصل الصيف. وكما يعني عاينتم أن الوضع في مدينة الفندق وفي عز فصل الصيف هناك هدوء وهناك يعني حركة بطيئة جدا.
0: هل الرأي العام المحلي في مدينة الفندق وأنت ابن هذه المدينة المتوسطية يتعاطى مع هذه الموجات من الهجرة غير النظامية على أنها أصبحت تشوه وتسيء إلى سمعة المدينة التي اشتهرت كإحدى الوجهات السياحية الصيفية سواء لمغاربة العالم أو مغاربة المدن الداخلية، والمدينة أيضا يعني منتهى سياحي ومبتغى يقصده المغاربة صيفا؟
1: للأسف مدينة الفنيدق بعد ما كان لديها التيكي ديال التهريب المعيشي، وبعد ما تم القضاء على هذا التهريب المعيشي بدون أي بدائل تذكر للذين كانوا يعني يعيشون من هذا التهريب المعيشي، الآن هناك ترميز آخر وهو الهجرة. نحن اليوم في مدينة الفنيدق أصبحنا نعيش موسما يعني كل سنة مع موسم للهجرة والمهاجرين الغير نظاميين بطبيعة الحال، وكأن يعني كتب على هذه المدينة لعنة مجهولة أن تعيش ما تعيشه مع المهاجرين.
0: كيف يمكن في نظرك تغيير هذه الصورة وتحويل المدينة إلى صورة أخرى مرتبطة ربما بالسياحة بالاستثمارات، مرتبطة أيضا بالاستفادة من أبنائها سواء المقيمين في مدينة السبتة المحتلة أو في باقي أوروبا، وهي مدينة يعني تاريخيا كمدن الشمال صدرت الهجرة إلى أوروبا؟
1: نعم، الكل يتحدث عن مدينة الفنيدق كونها مدينة سياحية، لكن أنا كابن مدينة الفنيدق لا أرى أن هناك مؤهلات سياحية للمدينة، حتى لا نغطي الشمس بالغربل كما يقولون. حتى تكون مدينة سياحية لابد من توفير مؤهلات سياحية، وبالتالي يجب أن تكون هناك إرادة من طرف المسؤولين سواء المركزيين أو الجهويين أو المحليين حتى تنهض المدينة من جديد، لأن المدينة كانت تعيش على سنوات على تهريب معيشي، وكانت هناك جرأة لتوقيف هذا التهريب المعيشي. يجب أن تكون هناك جرأة مماثلة لبديل آخر اقتصادي وسياحي وتجاري حتى تنتعش المدينة مرة أخرى.
0: تتحدثون أيضا سي زكريا إذا سمحت لي عن ضرورة إعادة فتح الباب لأصحاب الجواز السفر المغربي لتطوان، مرتيل، الفنيدق والمضيق للعودة إلى الزيارات العائلية مع مغاربة سبتة المحتلة، لماذا هذا الطلب وما الفائدة منه بالنسبة إليكم؟
1: هو طلب ملح. لماذا؟ لأن المعبر الحديدي باب سبتة نتذكر أنه أغلق بسبب تداعيات جائحة كورونا ولم يغلق بأسباب أخرى، وكان دائما وزير الخارجية المغربي يصرح أنه هناك إشكال تقني فقط، لكن اليوم نحن كسكان المنطقة ممنوعون من الدخول إلى مدينة سبتة إلا بإدلاء بالتأشيرة، مع العلم أن مدينة سبتة لا تخضع لمنطقة شينغن حسب يعني الاتفاق

0: اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك علاقات وروابط يعني متعددة مختلفة ما بين سكان المدينة وسكان مدينة السبتة. وسكان مدينة السبتة اليوم هم يدخلون ويخرجون إلى المدينة بشكل عادي، فقط الإدلاء بالبطاقة الإقامة يمكنهم ذلك، عكس نحن سكان المنطقة وخاصة سكان الفنيدق. ليس الجميع كان يشتغل في التهريب، وإنما كان هناك من يشتغلون في حرف أخرى. هذا مطلب ملح وسيكون من بين الحلول التي قد توقف هذا الزحف الكبير من المهاجرين، لأن المعبر يكون مراقبا، يكون تحت سلطة الرقابة المغربية وكذلك سلطات الاحتلال الإسباني.
1: الأستاذ زكريا الزروقي الباحث المتخصص في قضايا الهجرة، شكرا جزيلا على هذا الحوار وشكرا على إجاباتكم.
2: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Martin Gibert.
1: Il est 13h tout rond sur Mehdi. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous arrivez tout juste pour la synthèse d'actualité présentée cet après-midi par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
2: Bonjour Martin. Marhaban bikoum moustamina al-kiram. أهلا بكم. بداية الموجز من الشرق الأوسط، حيث أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد الجمهورية الإسلامية بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، وتأتي هذه التصريحات فيما توعدت الولايات المتحدة الخميس بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران للدفع بهذا النظام إلى الانهيار بعد حوالي 6 أشهر من اندلاع الحرب. نحول الوجهة صوب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا اليوم بعد إعلان رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات التجارية. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك. ودخلت السبت حيز تنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار تقريبا، أي ما يعادل 5.5 من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة. في خبر آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات. وأضاف زيلينسكي في تصريحات نشرت اليوم أنه في حرب كهذه الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا وستكون مثل تسونامي يضرب البلاد وسيشق الصف في أوكرانيا، يقول زيلينسكي. أوكرانيا علقت إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يزال يحظى بتأييد واسع بين السكان، فيما تركز البلاد على الحرب التي بدأت عام 22 و2000. اتفقت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقاتلي حركة M23 على خريطة طريق لمحادثات سلام، بحسب بيان مشترك نشر اليوم إثر محادثات في العاصمة السويسرية بيرن. وجاء في البيان أن الطرفين أعدا بالتعاون مع الوسطاء خريطة طريق تحدد مراحل متتالية وجدولا زمنيا للمفاوضات بموجب إطار الدوحة، كما أعاد التأكيد على التزامهما مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى سلام شامل وحل النزاع عبر تنفيذ الاتفاق الإطاري وفق ما جاء في البيان. في أخبار الرياضة، دشن الدولي المغربي إسماعيل السيباري مشواره الرسمي مع بايرن ميونخ بالتتويج بلقب الكأس السوبر الألمانية لكرة القدم عقب فوزه على الفريق البافاري أو فوز الفريق البافاري على غريمه بروسيا دورتموند بهدفين لهدف واحد أمس السبت. ويعد هذا اللقب 12 لبايرن ميونخ في المسابقة والثاني تواليا، ليعزز رقمه القياسي، فيما يشكل التتويج

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، وبأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبلت الأبينة لالة مريم العيون بالقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به العاهل المغربي المدينة المقدسة وسكانها. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغربة. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين في إطار مساعى إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم إن منير سيترأس وفدا للعاصمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان. وأضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضا في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. في موضوع ذي صلة، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد الجمهورية الإسلامية بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي. هذه التصريحات تأتي فيما توعدت الولايات المتحدة الخميس بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. في خبر آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات. وأضاف زيلينسكي في تصريحات نشرت اليوم أنه في حرب كهذه الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا وستكون مثل تسونامي يضرب البلاد ويشق الصف في أوكرانيا، يقول زيلينسكي. أوكرانيا علقت إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يزال يحظى بتأييد واسع بين السكان، فيما تركز البلاد على الحرب التي بدأت عام 22 و2000. في أخبار القارة السمراء، اتفقت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقاتلي حركة M23 على خريطة طريق لمحادثات سلام، بحسب بيان مشترك نشر اليوم إثر محادثات في العاصمة السويسرية بيرن. وجاء في البيان أن الطرفين أعدا بالتعاون مع الوسطاء خريطة طريق تحدد مراحل متتالية وجدولا زمنيا للمفاوضات بموجب إطار الدوحة، كما أعاد التأكيد على التزامهما مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى سلام شامل وحل النزاع عبر تنفيذ الاتفاق الإطاري، وفق ما جاء في البيان. بهذا الخبر مستمعينا ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج، إلى اللقاء.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء وتخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى

0: قلت لا للعالم ونعم لنفسك. ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول، البرنامج الذي نتوقف فيه عند اللحظات الفارقة، اللحظات التي تغير الإنسان، تغير المسار، تغير الرؤية أيضا. ضيفنا اليوم صحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد الصحفيين العرب، عضو اتحاد الدولي للصحفيين. ضيفنا لم يكتفي بقلم الصحافة ونقل الخبر، حمل حقيبته وسافر، رأى وكتب، فصار كاتبا للرحلات وروائيا. ضيفنا لليوم الصحفي عماد فواز، له العديد من المؤلفات، يوميات صحفي مصري بالمغرب، قالت للصحراء المغربية، أمير الزياني، رحلات مستمعين قد تحولت إلى كتب، وكتب تحولت إلى نوافذ نطل منها على العالم. اليوم سنبحث معه عن نقطة التحول التي صنعت عماد فواز الصحفي، الكاتب، الإنسان وصانع محتوى. أهلا بك معنا زميلي الأستاذ عماد فواز.
2: أهلا وسهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وشاكر لك هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أطل من خلالكم على الجمهور المغربي العريق. شاكر لك طبعا اهتمامك بهذه الكتب وهذه التجربة.
0: بداية، ربما نقطة التحول الأولى في مسارنا اليوم من الخبر إلى الحكاية. أستاذ عماد، بدأت كصحفي تنقل الخبر، ثم أصبحت كاتبا تصنع الحكاية. ما هي اللحظة التي قررت فيها أن تنتقل من غرفة التحرير إلى صفحة الكتاب؟ ربما ما الفرق هنا ما بين عين الصحفي وعين الكاتب؟
2: كانت اللحظة يوم 11 أكتوبر 2014، كنت جاي زيارة للمغرب هنا، وكنت أعمل في ذلك الوقت في صحيفة قطرية، وكانت زيارة عابرة خاطفة، لكني قررت أو وجدت هنا كنزا ثمينا، يعني كنز من الأصالة ومن العراقة والعادات والتقاليد والتفاصيل لم أكن قرأت عنها بهذا الشكل. قرأنا طبعا عن الموحدين والمرابطين وعن تاريخ المغرب العريق، مفيش كلام، لكن ليس كما رأيت عندما أتيت زيارة بالصدفة في يوم 6 أكتوبر 2014 فقررت أن أبقى وأن أكتب هذا كتبا. يعني مشيت لحي الحبوس في الدار البيضاء، ثم إلى المدينة القديمة من باب مراكش في برضو الدار البيضاء، قلت في كنز كتير ما نعرفش كتير عنه في المشرق، يعني خاصة أني أتيت من قطر وولدت في الكويت وعشت عمري كله تقريبا بين الخليج ومصر، يعني فقلت أكتب ده كتب. لكن خدتني شغلة الصحافة الأول، أصبحت مراسلا لجريدة الوطن، قررت أني أبقى هنا وأن أعيش تفاصيل هذا المجتمع. قعدت 6 سنين أتجول في من مدينة إلى مدينة، يعني خدت القرار في ذلك الوقت أن أكتب كتب. كان لي تجربتين قبل كده، كتب حبيب العدلي في غرفة جهنم، ده كان عن وزير داخلية مصر كان آنذاك حبيب العدلي، وكان في قبله رحلة إلى ما وراء الشمس عن المعتقلات والسجون المصرية، وكانت تجارب، كان وقتها في 2014 انت عارفة كانت الأمور في مصر تحولت والثورة وما حدث والإخوان، فقررت أن أكتب. قلت ده التراث والتاريخ وهذا هذا المكان الغني بالتاريخ، لأن طبعا المغرب بوابة الرابط بين إفريقيا وأوروبا عبر الزمن، وكان الأندلس، وطبعا المغرب تاريخ عريق. ومن هنا قررت أن أتحول من الصحافة إلى الكتابة. واستغرقت عملية الإعداد للكتابة 6 سنوات، يعني من 2014 ل 2020. أول ما بديت أكتب يوميات صحفي مصري أعملها كتاب، كنت طبعا عبارة عن ملاحظات وكتابات جانبية ومسودات، وكان الكتاب الأول اللي هو يوميات صحفي مصري في المغرب، ده كان في 2020. لما بعدين رحت العيون الأول وبدأت قضية الجرجارات، وعادت قضية الصحراء المغربية تطفت إلى السطح طبعا بعد حادث الجرجارات، ثم بعد ذلك بمناوشات وما فعلته الجزائر وجلسات الأمم المتحدة، وده مشيت أول مرة بدعوة من الدكتور حافظ محضار مدير قناة العيون في جهة جولميم. قال لي احنا

0: هنعمل حوار تلفزيوني امام معبر الجرجرات. قلت له انا جاي. فرحت، وكان اول مره اشوف هذه المنطقه او هذا المكون من مكونات المغرب، الصحراء المغربيه.
1: المغربيه نعم.
0: فرحت الاول الدخله، ومن الدخله الى جلميم الى الجرجرات، مرورا بالبرجندوز والعرجوب وهذه الاماكن التي رايت فيها وسمعت من الناس، ولذلك سميتها قالت لي الصحراء.
1: قالت لي الصحراء المغربية. ربما هذا الكتاب يعتبر نقلة في مسارك يعني، وهذا ما أود يعني أن نحكيه للسادة المستمعين. احكي لنا عن الموقف أو الليلة أو الشخص يعني ربما الذي كان في الصحراء المغربية وكان نقطة تحول وقد غير نظرتك للكتابة للحياة عموما.
0: كان شيخ قبيلة وكنت واقف معاه أنا والصحفي الجزائري وليد الكبير وحافظ محضار الدكتور حافظ محضار، وكنا واقفين فقال كلمة وكنا بالليل اتعشينا عنده، والراجل كان ضيفنا عنده، ومشينا واحنا ماشيين وقف قال لي كلمة، قال لي يا ولدي هذه الصحراء المغربية هي قضية جرح في كل دار، هي جرح في كل دار، ليست قضية عابرة. عندك في أي دار من هذه الديور اللي انت شايفها ولد مشى شرد مشى مع البولزاريو فحرق قلب أهله، أو ابن قتل في المعارك في الجيش وفي المعارك على الصحراء من 75 إلى الآن، أو ابن خطف ولا نعرف مصيره، هناك جرح في كل دار. فالقضية إننا نقف نهضر فيها ونتكلم فيها أو إنكم تقولوها في الصحافة والإعلام، إحنا ألمنا أكبر من هذا بكثير وقضيتنا أكبر من هذا بكثير، وإحنا محدش سمعنا هذه الكلمة لما تقال لصحفي يشعر بالعار. إن فعلا مشيت وقتها وجلست في الأوتيل أفكر طول الليل، دعاية البولزاريو وما أنفق من الجزائر على دعاية البولزاريو في الصحف، كما أعلم أنا ورأيت هذا بعيني في الصحف المصرية التي كانت تمجد صدام وتمجد القذافي كانت بالدولار، وفضحت بعد ذلك في كيبونات النفط التي سربت بعد سقوط بغداد 2003، وبالتالي الجزائر صرفت كثيرا لنقل صوت البولزاريو وهم ليسوا أصحاب حق، بل هي قضية نصب من أسس البولزاريو كان القذافي. وجدت أن صوت أهل الصحراء لم ينقل كما ينبغي، لم ينقل كما ينبغي، كما بشكل إنساني وليس بشكل خبري، بشكل تفاصيل يقولوها هم. فبدأت أسأل في الصحراء المغربية من جلميم للعيون لطاطا طنطان السزاك طاطا كل الأماكن دي رحتها، بدأت أسأل الناس إيه رأيك، هل أنت مغربي؟ كان سؤالا ساذجا، طبعا مغربي وأدافع عن مغربيات، وهم حافظين تاريخ الصحراء المغربية والبيعة للسلاطين سلطانا تلو الآخر، وبالتالي نقلت هذا في كتاب وكملت بكتاب العائدون من تندوف.
1: نعم ممتاز.
0: لما سألت العائدون من تندوف قالوا لي أن حكاياتهم هناك إزاي كانوا بيعيشوا، إزاي بيأكلوا، إزاي بيفكروا، إزاي كيف رواجوا لهم هذه القضية، وكيف أقنعوهم بها سنوات، وكيف اكتشفوا كذبتهم ثم عادوا.
1: نقطة تحول أخرى في المغرب أستاذ عماد فواز، ما هي اللحظة التي قررت فيها أن المغرب ليس مجرد بلد زيارة بل وطن، بلد إقامة وكتابة؟ متى أحسست هذا الإحساس؟
0: أنا زي ما قلت لحضرتك جيت 6 أكتوبر 2014، 11 أكتوبر بعد خمسة أيام بالضبط، بعد خمس أيام بالضبط قررت ده. وأنا لما رحت زي ما قلت لك الحبوس ثم المدينة القديمة في الدار البيضاء وجدت شيء لم نكن نعرفه، أشياء كثيرة لم نكن نعرفها.
1: نعم.
0: عن العادات والتقاليد واللهجة والكلام في اللهجة وتفاصيل، لقيت إن دي كنز، صندوق كنوز بالنسبة لصحفي ممكن أن يكتب عنها وأن أعرف بها الشرق اللي ما نعرفوش يعني. ثم بعد ذلك بديت أتجول وأسجل هذا أولا في كان يوميات صحفي مصر في المغرب، ثم سجلته طبعا في جريدة الوطن القطرية، كتبت عن فاس ومكناس ومراكش وطنجة وكل المدن والعادات والتقاليد وعن المطبخ وعن كل شيء في جريدة الوطن القطرية أولا والبيان الإماراتية، ثم جمعتهم في كتاب. ومن حوالي يمكن 6 شهور فقط وتأخرت في هذه الخطوة كثيرا، خدت قرار أن أتفرغ تماما للكتابة فقط عن تاريخ المغرب، لأن عملت كتاب أحمو الزياني وهو أسد المقاومة طبعا في
1: صح.
0: الأطلس. وده قررت أني أعمل، لأن للأسف يعني ما فيش سير شعبية كتبت بشكل

0: شكل أدبي كما كتب أبو زيد الهلالي سلامة، أدم الشرقاوي، عمر المختار، يعني كتبت بشكل أدبي. طبعا الدراسات والكتابات التاريخية كثيرة جدا عن شخصيات كثر في المغرب، لكن أن تكتب بشكل سيرة ملحمة
1: صح،
0: دي مش موجودة. فقلت طب ده كويس، أنا في هنا شخصيات كتير جدا، وبديتها بطبعا موحى وحمو الزياني، وكتبت هذه السيرة بشكل يرضيني أنا طبعا. ولأن الجميل في أو أجمل ما ممكن أن تسمعيه من تاريخ في المغرب هو الذي ينقل من حكايات على لسان الناس.
1: نقطة التحول مع الجمهور، مع القارئ، من متابع للأخبار إلى قارئ لكتاب ومؤلف لكتب، كيف اختلف رد فعل الناس عليك بعد صدور كتبك الأولى؟ ما هي الرسالة أو التعليق من قارئ كان نقطة التحول في علاقتك بجمهورك؟
0: التعليقات كثر. مثلا كان أول تعليق لما عملت يوميات صحفي مصر في المغرب وكتبت ملاحظاتي أنا، عيني أنا، لأن الناس مؤلفة العادات والتقاليد دي بالنسبة لكم عادي، لكن بالنسبة لنا احنا مش عادي كما آتي من الشرق. فقال لي أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن طريقك وأنا مغربي. دي في حد ذاتها شهادة تقدير لصحفي، لكاتب، لإنسان استطاع أن ينقل لمغربي ابن هذه العادات والتقاليد شيء جديد، أو أنه رآها بشكل مختلف. مثلا ده كان أول تعليق وجدت وسام. أشياء كثيرة جدا لما كتبت عن الصحراء المغربية قالوا لي كلام كثير جدا طبعا، عن أنه في تفاصيل كثيرة لم يكونوا يعرفوها. وشغلة صح. الإعلام هو أن أنقل للقارئ ما لا يعلمه، مش ما يعلمه، أو أني أحكي فيما حكي فيه.
1: تمام.
0: وإذا اللي قدرت أعمله من خلال هذه الكتب، وإذا اللي حسسني بعد ذلك أو فتح شهيتي للكتابة أكثر في الكتب. نعم.
1: طيب أستاذ عماد هوازم، أول موقف الصحفي، يعني نعلم جميعا أننا نمر في عالم الصحافة بمواقف صعبة بحكم عملك الصحفي وعضويتك في ثلاث مؤسسات صحفية كبرى، لابد أنك مررت بمواقف صعبة، لا شك في ذلك. هنا أتسأل معك عن الموقف الصحفي الذي وضعت فيه بين ضميرك المهني وضغط الواقع، وكان بالنسبة لك نقطة تحول على مستوى مبادئك المهنية.
0: كان حدث الجرجرات طبعا. يعني قبل ما أجي المغرب كان هناك مواقف كثيرة جدا، لكن فيما يخص المغرب كان حدث الجرجرات. أنا لم أكن كنت أرى أن الهدوء أفضل، وأن ودي سياسة المغرب بالمناسبة، هو أنه لا يجيب على الصغائر، لا يتعاطى مع الكلام الفارغ. وبالتالي لما حصل حادث الجرجرات قامت على السوشيال ميديا وعلى الصحافة الجزائرية وصحافات الصحافة الموالية لها، قامت حملة مليئة بالأكاذيب ومليئة بالمغالطات ولي الأمور وتحميل جزء من الحقيقة وبناء جبل من الأكاذيب عليه. كل ده لقيت إن، وطبعا هم بيستهدفوا الشرق، المغرب لا ينفق أموال على ذباب إلكتروني ولا على صحافة مأجورة ولا على كلام من ده، هم ينفقوا وأنا أعلم ذلك. فهنا كان أما أن أقول ماليش دعوة، ما تدخلش في مشاكل، أو إني أقول رأيي ورزقي على الله. فقلت رأيي انحيازا للعيش والملح، وانحيازا لإني رأيت بعيني وأعلم تمام اليقين أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة العادلة، وما يروج هذا الكذيب. فما قدرتش أقف ساكت ودخلت في الموضوع وقلت هذا، وعملت على فكرة مؤتمرات في القاهرة في نقابة الصحفيين كان لغلق مكتب ثقافي المركز الجزائري الثقافي في القاهرة الذي كان يروج هذه الكذيب في الإعلام المصري سنة 2021، وكان معايا صحفيين مغاربة ويشهدوا على ذلك، وقفلناه. ثم عود فتحه مؤخرا في شهر يونيو اللي فات، ودخلنا في معارك كثيرة في هذا الموضوع، حتى أني عملت عنه كتاب لكنه ما زال لم يطبع، معركة التراث بين المغرب والجزائر كما عصرتها. فكان هنا كان لازم يبقى لي موقف، الحياد خيانة في هذا الموقف، لأن قضية الصحراء قضية عادلة وأنا شفت بعيني، مش حد حكالي، أنا شفت بعيني ودرت جميع مدن المغرب وأقاليم المغرب الجنوبية وسمعت من الناس ورأيت أن ما يروج في الإعلام سواء كان الجزائري أو حتى الإعلام المشرقي يروج المسألة بجهل شديد. حتى أن أحد الصحفيين مرة بيقول لي هذه القضية ما كانش ليها أنها تستمر 50 سنة، قضية الصحراء المغربية، يعني ما احنا عندنا حلايب وشلاتين، هي مش عاملين عليها مشكلة مع السودان. حلايب وشلاتين هذا كيلومتر في كيلومتر، منطقة عندنا في مصر كيلومتر في كيلومتر عاملين عليها مشكلة مع السودان وبنسكت عنها، والسودان سابتها وإحنا سبناها وخلاص وانتهينا. فقلت له مين قال لك انها حلايب وشلاتين؟ ده نص البلد. وفتحت له الخريطه وريته، وده صحفي مش مواطن عادي يعني، قلت له ده نص البلد يا راجل، فتحت له البتاع فقال لي والله انا ما اعرفش ده، انا فاكرها زي حلايب وشلاتين. طبعا هذا ما يصدره الاعلام المعادي، خلينا نقول المعادي ايا كان جهته يعني. فبالتالي هنا كان لازم اخد موقف، لان انا رايت وما زلت ارى ان اي عربي او مسلم او افريقي يرى قضيه الصحراء المغربيه ان هي بناتهم كما يحاول كثيرا الجزائريون ان يصوروا للناس، ده خيانه. لانها تماما زي قضيه القدس، وهي تفرقت ايه فلسطين عن قضيه الصحراء المغربيه؟ ما هي ارض مسلمه عربيه.
1: هل سبق ان وجدت نفسك في حيره ما بين ما تملي عليك الموضوعيه كصحفي وما يملي عليك احساسك ككاتب؟ يعني في تلك اللحظه ايهما حسمت لصالحه؟ يعني من انتصر في النهايه، هل الصحفي ام الكاتب ام هما معا ربما؟
0: لا، الكاتب أكتر، الكاتب أكتر، لأن الصحفي كما درسنا، أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 99، الصحفي يجب أن يكون محايدا، أن ينقل الخبر دون وجهة نظره أو دون انحياز. أما الكاتب فمنحاز لوجهة نظره، ومنحاز لضميره، ومنحاز لمبادئه، ومنحاز لما يؤمن به. فأنا انحزت، وأنا لا أنكر هذا أنني منحاز، لكن منحاز لعدالة، لقضية تأكدت بعيني أكثر من مرة وأكثر من زيارة، ودون ضغط ودون إملاء، أن المغرب صاحب حق في هذه القضية. وبالتالي انحزت، وهذا لا أنكره، أنا بالعكس أنا أعلنه في فيديوهاتي، وحتى أعلنت أمام جهات التحقيق في مصر لما حققوا معايا في قريبا يعني عن أني أعادي الجزائر وأهين الجزائر. قلت له ده كلام غير صحيح، أنا منحاز لقضية ولا أنكر انحيازي. فككاتب هو الذي طغى وغلب في النهاية، لأنه هو كما قلت لك، الصحافة وفق المبادئ التي درسناها في الكتب هي أنك لا تنحاز، تنقل الخبر دون انحياز. أنا انحزت لأنها قضية عدالة، ويجب على كل، بل أطالب كل عربي ومسلم أن ينحاز، لأنها قضية مبدأ وقضية عدالة وقضية أمن واستقرار شعب عربي مسلم شقيق. فالانحياز هنا بالعكس، الحياد هنا خيانة.
1: طيب أستاذ عماد فواز، وصلنا لسؤال الصعب. أنت مصري، الأصل المغربي، الإقامة والعشق، هل سبق أن وجدت نفسك ما بين صوت القاهرة وصوت الرباط، بين انتماء الميلاد وانتماء الاختيار، وبالتالي كيف تصالحت مع هذا الازدواج أو الازدواجية الجميلة؟
0: هو الكورة اللي عملت هذا الموضوع، الكورة اللي عملت الموضوع ده. لم أجد تعارضا أو مشكلة ما بين أنت مع مين خالص على الإطلاق، لأن العلاقة بين المغرب ومصر هي علاقة تاريخية قديمة جدا، وهذا قلت وشرحت كثيرا، في أن مثلا القاهرة سميت أبواب على أبواب فاس، هناك عائلات كثيرة تسمى على اسمها أحياء في القاهرة، زي الشرايبي، زي الشعراني، زي الرويعي، يعني هناك تاريخ ونسب وعلاقة طويلة جدا، بل أن أقطاب الصوفية في مصر الكبار المعروفين مغاربة، أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، أبو المرسي، أبو العباس، سيد عبد الرحيم الإناوي، سيد الغريب في السويس، اسألي أي حد في مصر لازم يعرف دول، دول جم من المغرب. وبالتالي العلاقات طويلة، وهناك ألف سبب للمحبة ولا يوجد سبب للعداوة. لكن جت الكرة في أمم إفريقيا، وقبلها كان في، انت عارف، الاهلي والجيش الملكي، وكان في يعني في هناك مناوشات الكوره، فاجد ده يسب في ده وده يسب في ده. انا ابن مصر وابن المغرب، اعرف شعب مصر، انا ابن شعب مصر وابن شعب المغرب بحكم العيش والملح، واني عشت مع مكونات المجتمع المغربي بين ريافه وجباله وسواسه، لفيت وعارفهم كويس، وعارف ان على السوشيال ميديا دول مش دول شعب المغرب، شعب المغرب محب طيب مسالم. فبقيت في النص بين الاثنين، المصريين يبعتوا لي شوف المغاربه بيقولوا ايه، والمغاربه يبعتوا لي شوف المصريين بيقولوا ايه. طبعا لا دول مصريين ولا دول مغاربه، فبالتالي بقيت في النص قاعد اتفرج عليهم، واسف طبعا ومتاسف لما يدور، لان ده لا يجب ان يكون على الاطلاق. لكن اللي قدرت اعمله هو اني كزي ما بقول لك، اخ للاثنين وابن الاثنين، بقيت اقول يا جماعه لا المغاربه كده ولا المصريين كده، في فيديوهات انا بقول كده، لكن لما انحاز لطرف، لان ده هيزيد الازمه، يعني لو انحزت لطرف زدت الأزمة. مين غلطان مين مش غلطان مش ده المهم، المهم ان ده هذا ما يجب، لا يجب ان يكون بيننا، لان احنا بيننا ألف سبب، بيننا اكبر من هذا بكثير.
1: صح.
0: فمسألة الكورة عيب ان يكون نسب بعض عشان كورة، في النهاية بالون منفوخ.
1: تمام. حديثك رائق وجميل وممتع. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا اليوم من نقطة التحول. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الإعلام والكاتب الأستاذ عماد فواز على هذا الحوار الصادق، على رحلتك التي أخذتنا ربما من الخبر إلى الحكاية ومن القاهرة.

0: سويسرا إلى الصحراء المغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الأستاذ عماد فواز.
1: العفو والشكر لك يا أستاذة، شكرا جزيلا، والشكر للسادة المستمعين.
0: مرحبا، نورتني، شكرا.
1: الله يخليك.
0: مرحبا مستمعينا، تذكروا دائما أن لكل منا نقطة تحول تنتظره. السؤال هو متى نقرر أن نخطو نحوها؟ نقطة تحول تذكرنا دائما أن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي مجموعة لحظات نقرر من خلالها أن نكمل بعدها بشكل مختلف تماما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. كانت معكم خديجة الحسي في نقطة تحول، حيث تبدأ الحكاية.

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
1: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
0: بطاقة اليوم تأخذكم إلى أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، حيث تلتقي الحدود بالجغرافيا وتقف في جيج شامخة باعتبارها نقطة وصل بين المغرب وعمق الصحراوي والمغاربي. ويحدثنا عنها الأستاذ مصطفى العوزي، الباحث في التراث والثقافة المغربية.
2: تعتبر مدينة في جيج واحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالجنوب الشرقي للمملكة، وواحدة من أقدم المدن التاريخية التي اعتبرت في فترة تاريخية ما محوراً لتجارة العابرة للصحراء. مدينة في جيج أو في جيج كما يطلق عليها أهل المنطقة هي في الأساس عبارة عن واحة، هي واحة تاريخية، هي تعتبر امتداد تاريخي للمناطق الوحية بالمغرب. هي كما قلت واحة تاريخية عريقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، تعتبر أو تنتمي جغرافيا إلى جهة الشرق وتحديدا بإقليم في جيك بوعرفة. تتميز بكونها محاطة بالحدود الجزائرية من ثلاث جهات، وهي جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الجنوب، وبالتالي هذا الخصوصية، يعني كون أنها منطقة واحية ومنطقة حدودية، أعطاها نوع من التميز أو نوع من التفرد في يعني في المنطقة ككل وفي ربوع المملكة بشكل عام. تتميز بتراث يعني فلاحي أو تراث زراعي استثنائي وذي أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة اختصارا بالفاو، التي يوجد مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، صنفت أو اعتبرتها هذه المنظمة أو صنفتها كتراث زراعي ذي أهمية عالمية، أو ما يعرف أو ما يرمز إليه بسيبام. وبالتالي هذا التصنيف أو هذا الاعتراف هو جاء لعدة عوامل، من بينها أو من أهم هذه العوامل هو نظام السقي المعتمد في منطقة في جيج، وطبيعته وشكله الهندسي المتفرد، بحيث أن في جيج تتميز بنظام للري خاص جدا يجعل بالإمكان أن تتوزع المياه عبر جميع الحقول أو المزارع، أو كما يعرف لدى سكان المنطقة بالجنانات، والتي تتميز بزراعة الثمور أساسا، ثم أيضا بعض الزراعات الأخرى كالرمان والزيتون إلى غير ذلك. فهناك نظام خاص لتوزيع المياه بين هذه الجنان أو بين هذه المزارع بطريقة يعني تتسم بنوع من المساواة ونوع من العدالة في التوزيع المائي. يعني يمكن الحديث هنا عن عدالة مائية استثنائية تميز في جيج، وربما يعني هذا الميزة جعلتها تتميز عن الكثير من المناطق الواحية، ليس فقط في المغرب وإنما في العالم. ربما هنا يمكن أن نعطي مقارنة بسيطة بين واحة في جيج وواحة سيوا اللي هي واحة معروفة بمصر، وواحة في جيج، فالزائر لهما معا قد يقف يعني مندهشا أمام حجم التشابه أو التطابق بين كل من واحد في جيج وواحد سوا. ولكن الفرق يكمن في هذه النقطة التي أشرنا إليها، يعني في نظام الري الذي اعتبر منذ حوالي يعني 4 قرون نظام ري استثنائي حقق ما يمكن أن نسميه بالعدالة المائية. يعني العدالة المائية بحيث أنه لا تجد جنان من هذه الجنانات لا تصله المياه بشكل دوري وبشكل مستمر وبشكل سلس ومنتظم، لدرجة أنه يعني تجد مجموعة من الجنانات فيها ما يشبه المسبح، يعني أو

الخزان الذي يحتفظ بالماء ويعني يضمن عملية الري بشكل مستدام وبشكل يعني متواصل. قد تبدو التضاريس في جيك في شكلها العام يعني تضاريس إلى حد ما صعبة بسبب ارتفاعها عن

0: امتداد للصحراء من جهة أخرى.
1: وسط هذا الامتداد الصحراوي تشكل الواحات عنوانا للحياة، حيث استطاع الإنسان أن يحول ندرة الماء إلى حضارة، وأن يجعل من النخيل شاهدا على تاريخ طويل من الصمود والعطاء. لا تقتصر خصوصية فيجيج على موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى نسيجها الاجتماعي والثقافي. ورغم النمو الديموغرافي المتناقص الذي تعرفه المدينة، إلا أن أبنائها ظلوا أوفياء لمسقط الرأس، محافظين على روابطهم العائلية وتراثهم المحلي. ولعل ما يميز فيجيج أيضا هو ما اشتهر به أهلها من تفوق دراسي ونبوغ فكري، وأنجبت المدينة أجيالا من العلماء والأساتذة والباحثين الذين حملوا اسمها إلى مختلف الجامعات والمؤسسات داخل المغرب وخارجه.
0: فيجيج تتميز بخاصية استثنائية، وربما هي خاصية سلبية إلى حد ما، هو النمو الديموغرافي المتناقص، بحيث أن عدد السكان يقل بشكل تدريجي، حتى يعني يمكن الحديث عن أن معدل تزايد طبيعي بالإقليم هو يعني سلبي في أغلب الأوقات. والسبب باختصار هو أن نسبة الولادات تظل قليلة، مقابل أن معدل الهجرة مرتفع جدا، بحيث أنه أغلبية الشباب يعني بعد حصولهم بالخصوص على شهادة البكالوريا. وهنا الإشارة أن مدينة فيجيج تتوفر على ثانويتين، ثانوي للتعليم العمومي وثانوية أخرى للتعليم الأصيل. فمعظم الشباب الذين يحصلون على شهادة البكالوريا خارج يعني يغادرون أو يعني ينتقلون خارج مدينة فيجيج لإتمام دراستهم، سواء بمدينة وجدة أو بباقي المدن المغربية. وهنا نشير إلى مسألة مهمة، وكون أن معظم أبناء المدينة أو شباب المدينة يعني تميزهم يعني حدة الذكاء وسرعة البداهة واللبابة والفطنة، حتى أنه من بين أكثر التلاميذ المتفوقين دراسيا في المغرب. وليس فقط التفوق الدراسي يعني بالمعنى التقليدي يعني المرتبط بالمعدلات العالية، وإنما أيضا بالنبوغ الفكري، قدرتهم على الجدال، على الحوار، على النقاش، قدرتهم على التواصل، على الإقناع. ولذلك فلا نستغرب أن يكون واحد من أهم المفكرين المغاربة والمفكرين العرب عبر التاريخ، اللي هو المرحوم المفكر والفيلسوف الكبير محمد عابد الجابري، هو ابن المنطقة وابن مدينة فيجيج، وتتلمذ على يد أساتذتها ودرس في مدارسها وعاش بين يعني بين حقولها و نخلها وأشجارها لغير ذلك. والدكتور الجبري بنفسه يحكي في مذكراته، يحكي كيف أن هذا الفضاء يعني فضاء فيجيج كان يعني عاملا حاسما في نبوغه الفكري، بحيث أنه الكثير من الأفكار الفلسفية التي عبر عنها الدكتور محمد العابد الجابري في موسوعته أو مشروعه الفكري الضخم نقد العقل العربي، معظم هذه الأفكار يعني هي كانت وليدة البيئة التي عاش فيها، يعني البيئة أثرت فيه بشكل كبير، وهي كما قلت يعني بيئة رغم يعني طابعها الصحراوي الواحي إلا أنها بيئة فريدة وجميلة واستثنائية.
1: تشتهر فيجيج بما يعرف محليا بالقصور أو المداشر، وهي تجمعات عمرانية عريقة تعكس عبقرية الإنسان الوحي في التكيف مع البيئة. ومن أبرز معالمها التاريخية الصومعة الحجرية التي تعد من الشواهد العمرانية النادرة، وتحمل بين حجارتها ذاكرة دينية ومعمارية تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ فيجيج.
0: تشتهر مدينة فيجيج بقصورها، يعني والقصر هنا هو عبارة عن يعني التجمع سكاني، أو ما يسمى مثلا في بعض المناطق مثلا على سبيل المثال في شمال المغرب ما يسمى بالمدشر، أو ما يسمى يعني في بعض المناطق مثلا العربية بالعصبة أو يعني الفخضة في الاصطلاح السوسيولوجي أو الأنتروبولوجي المغربي، ما يعرف بالفخضة أو بالعصبة، وأيضا أو ما يمكن أن نسميه بالتجمع القبلي الصغير، يعني التجمع القبلي الصغير، أو يمكن أن نصطلح عليه بالاصطلاح الجغرافي المعاصر بتجمع سكاني تقليدي مبني ب

0: بالطين. ففي جيك تتوفر على 7 قصور، وهي قصور مشهورة ومعروفة، وإشارة فهذه القصور هي شكلت عبر تاريخ في جيك، يعني شكلت فضاء للتعايش، فضاء للتضامن، فضاء للتآزر، لدرجة أن تجد أبناء القصر الواحد وكأنهم جسد واحد وكأنهم أسرة واحدة، يتضامنون مع بعضهم البعض في السراء والضراء، يساندون بعضهم، ينظمون احتفالاتهم وطقوسهم وعاداتهم بشكل يعني مشترك، بشكل مبني على نوع من التضامن التقليدي القائم على قيم إنسانية وقيم دينية وقيم ثقافية نبيلة. من أشهر هذه القصور أو هذه القصور هي أولها قصر زناقة، وهو القصر الذي ينتمي إليه المفكر محمد عابد الجابري، ثم قصر الوداغير، قصر المعيز، قصر ولاد سليمان، ثم قصر الحمام الفوقاني، ثم قصر الحمام التحتاني، ثم أخيرا قصر العبيدات. وللإشارة هنا فالكثير من العوائل المغربية يعني المعروفة والمشهورة في مدن كالرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ووجدة إلى غير ذلك هي عائلات تنحدر من هذه القصور. وهذا الأمر هذا يعني يمكن للمتتبع أو الملاحظ السوسيولوجي أن يلاحظه في الأسماء العائلية، فتجد مثلا كنيات أو يعني الكنية بالاصطلاح المغربي الدارج، تجد مثلا زناقي فلان مثلا زناقي، يعني هذا الاسم العائلي زناقي يشير إلى أن هذا الفرد ينحدر يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق أجداده، ينحدروا من قصر زناقة. تجد مثلا الودغيري، الودغيري هي أيضا يعني عائلة أصولها من فيقيك، أو مثلا سليماني إلى غير ذلك من الأسماء العائلية. وهذا أمر معروف بالنسبة للباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة. هذه القصور يعني تتميز أيضا بشكلها العمراني، لها شكل عمراني متميز، شكل عمراني استثنائي وفريد من نوعه. وربما هذا الأمر هذا يعني هذا الطابع الهندسي المعماري الذي يميز هذه القصور 7 بمدينة فيقيك بمساجدها، بمنازلها، بحماماتها، بأفرانها، حتى بفضاءات التعبد للديانات الأخرى. مثلا على سبيل المثال بفيقيك توجد يعني توجد بيعة يعني فضاء للعبادة خاص باليهود، و من يزور هذه البيعة رغم أنها يعني تحتاج الآن إلى إعادة تأهيل والترميم سيلاحظ النجمة السداسية أو نجمة داود يعني تعتلي سقف هذه البيعة، بالإضافة يعني إلى دروب والأزقة إلى غير ذلك، لها شكل هندسي فريد واستثنائي.
1: تمتلك فيقيك رصيدا غنيا من المؤهلات السياحية التي تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتقدم المدينة تجربة مختلفة لعشاق السياحة الإيكولوجية والثقافية، وجهة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف إيقاع الحياة الوحية والتعرف على تقاليد عريقة ما تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
0: عندما نود الحديث عن مؤهلات أو عوامل الاستقطاب السياحي أو عوامل الجذب السياحي التي تميز فيقيك، فالزائر لمدينة فيقيك يعني أو العاشق لفضاءات فيقيك ربما أكثر ما سيشد انتباهه أو أكثر ما يجذبه إلى فيقيك أولا هو المعالم التاريخية، يعني ونذكر من هنا مثلا الصومعة الحجرية الموجودة بقصر الوداغير، وهي صومعة تعود إلى حوالي القرن 5 للهجرة، ترتفع إلى علو يصل إلى حوالي 19 متر. هذه الصومعة الحجرية هي معلمة تاريخية يعني جد متميزة. بالإضافة إلى ذلك يمكن الحديث مثلا عن الزوايا كالزاوية الوزانية والتيجانية، هي أيضا يعني معالم تاريخية تميز المنطقة. ثم لا ننسى هنا المنطقة الفريدة والاستثنائية جدا اللي هي منطقة إيش التي توجد بها نقوش صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد، نقوش صخرية جد جد جد جد رائعة وجد متميزة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد. ثم أيضا مثلا نظام الري الذي تحدثنا عنه سابقا، فهذا النظام

0: هذا هو يعني الأمر يعني جميل جدا وممتع بالنسبة للزائر.
1: لم تكن فيجي مجرد واحة على هامش الصحراء، بل كانت موضوعا لاهتمام عدد من المؤرخين والرحالة والأدباء الذين وثقوا أبرز محطاتها التاريخية وأبرزوا مكانتها الحضارية ودورها في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي.
0: تتميز فيجي أيضا المجموعة بوجود عيون مثل مثلا عين زادارت التي يعني تعرف بجاس المياه الجوفية من الصخور. تشتهر أيضا مدينة فيجيك، وهذا أمر مهم جدا، بأطباقها وبمأكولاتها وبمطبخها المحلي، خصوصا هنا نذكر على سبيل المثال وهو أكثر ما يميز منطقة فيجيك أو مدينة فيجيك هو الكسكس سكسو. وللإشارة هنا فقط، ربما هذه معلومة يعني يعرفها الكثير من المغاربة، هو كون أن فيجيك تاريخيا ارتبطت بإنتاج الكسكس، وليس فقط إنتاج الكسكس للاستهلاك المحلي وإنما أيضا تسويق إلى الخارج، وأهل فيجيك عرفوا بحرفة صناعة الكسكس. لذلك تجد أن أكبر الشركات المغربية في إنتاج الكسكس، يعني شركات معروفة جدا، يعني الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج الوطني للكسكس، وأيضا تجدها في أسواق عالمية كبرى، معظم هذه الشركات إن لم نقل أن جلها أربابهم هم أبناء مدينة فيجيك، وينحدرون من مدينة فيجيك، ولا زال لديهم ارتباط وجداني وحميمي بمدينة فيجيك. فمثلا شركات كبرى بالمغرب ومعروفة بقدراتها الإنتاجية الكبرى واستحواذها على السوق الوطنية للكسكس، هي شركات لعائلات من مدينة. في الختام يعني تجدر الإشارة لكون أن هناك عدد كبير من الباحثين والدارسين المغاربة، سواء في مجال التاريخ أو في مجال التراث الثقافي وأيضا حتى في الجغرافيا وفي التراث الديني، ألفوا مصادر ومراجع مهمة تتناول تاريخ المنطقة وتتناول أيضا أهم المحطات التاريخية التي عرفتها مدينة فيجيك، وأيضا هناك من الدراسات والأبحاث التي تناولت البنية الديموغرافية والبنية الاجتماعية لمدينة فيجيك. هناك أمر مهم يعني أود أن أختم به، هو كون أن مدينة فيجيك خضعت في السنوات الأخيرة لعملية ترميم شملت مجموعة من القصور وكذا أسوار المدينة ومجموعة من المعالم التاريخية، بتعاون مع منظمات دولية من بينها وكالة التعاون الإيطالية وكذلك منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية بهدف الحفاظ على الخصوصية الثقافية لهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت أجد أن مدينة فيجيك يعني تعاني من ضعف كبير فيما يخص تسويقها كوجهة سياحية، والزائر لمدينة فيجيك، وهذا يعني عاينته مباشرة خصوصا بالنسبة للأجانب، يعني يجدون لذة خاصة في هذه المنطقة، سواء من ناحية الهدوء، من ناحية المناخ والهواء النقي، وأيضا من خلال المعالم التاريخية، وكذلك من خلال فضاءات العيش المتميزة والاستثنائية والفريدة أيضا، بالإضافة إلى يعني المطبخ الذي تحدثنا عنه. لذلك يعني بادر مجموعة من الأشخاص يعني ومجموعة من الأفراد خصوصا الأجانب هنا على وجه الخصوص إلى الاستثمار في القطاع السياحي في مدينة فيجيك، والاستثمار كان من خلال اقتناء مجموعة من البيوتات القديمة خصوصا بقصر زناقة، وإعادة يعني تأهيلها لتصبح عبارة عن نزل أو عبارة عن فنادق صغيرة والتي تستقطب عددا كبيرا من السياح الأجانب. ولكن للأسف مدينة فيجيك يعني تعاني كما قلت من ضعف تسويقها كوجهة سياحية وطنية وأيضا كوجهة سياحية دولية، رغم أن هناك مجهودات يعني كبيرة بذلت الآن لتجاوز العائق الأساس الذي كان يعبر عنه الكثير من الأفراد، اللي هو بعد المسافة. يعني الانتقال إلى فيجيك بالسيارة يتطلب منك يعني حوالي 16 إلى 17 ساعة إذا كنت قادما من مدينة الرباط أو من شمال المغرب، ولكن الآن يعني بفضل الاتفاقيات التعاون التي أبرمت بين مجموعة من المتدخلين، الآن هناك يعني رحلات جوية مباشرة من المدينة.

0: الدار البيضاء إلى مطار بوعرفة تقريبا يعني كل أسبوع، وهذه الرحلات يعني تختزل المسافة من 16 أو 17 ساعة إلى حوالي ساعة و 45 دقيقة، والانتقال من مطار بوعرفة إلى مدينة فيقيقلا يستغرق بالسيارة أكثر من ساعة أو ساعة وربع إلى أبعد تقدير. وبالتالي يعني فزيارة فيقيق ربما قد تشكل متنفس بالنسبة للأفراد، خصوصا ممن يعانون من بعض يعني الاضطرابات النفسية كضغط العمل أو الاكتئاب أو يعني الاضطرابات القلق الاجتماعي أو القلق المزمن لغير ذلك. مدينة فيقيق ربما قد تكون فضاء للعلاج لمثل هذه الاضطرابات، وهناك تجارب عديدة يعني عاشها أفراد صادفتهم حكوا لي كيف أن مدينة فيقيق كانت بالنسبة إليهم لمتنفس ساعدهم على تجاوز يعني الضغوطات النفسية عاشوها، وذلك بسبب هدوئها وجمالها وطبيعتها الفريدة وهوائها النقي، وأيضا بفضل تراثها الثقافي أو معالمها التي تسافر بك عبر الزمن، يعني تجد نفسك تعيش في زمن آخر، زمن استثنائي وزمن متميز.
1: تظل هذه المدينة شاهدة على قدرة الإنسان على صناعة الحياة في قلب الصحراء وحفظ ذاكرة المكان للأجيال القادمة. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة. شكرا للأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: انتم في الاستماع لميدي 1 موجز الثالثة.
2: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، وبأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبلت الأميرة لالا مريم اليوم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به العاهل المغربي المدينة المقدسة وسكانها. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة. أوجهتنا الآن الشرق الأوسط، وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة، وبها قتل الجيش الإسرائيلي اليوم طفلا فلسطينيا في مخيم عسكر للاجئين وفقا لمصادر فلسطينية، فيما أصيب إسرائيلي في هجوم طعن بالأغوار. وقال رئيس لجنة خدمات مخيم عسكر الجديد أن الطفل وهو من سكان المخيم قتل برصاص قوات إسرائيلية خلال مداهمتها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بما فيها مخيمي عسكر القديم والجديد للاجئين. وفي حادثة منفصلة أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة في هجوم طعن في قرية العوجة في شمال أريحة في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفر المنفذ من المكان بحسب ما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية والجيش والشرطة الإسرائيليين. غير بعيد عن الضفة الغربية المحتلة وتحديدا في غزة، قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بحسب ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصر أن طواقمه نقلت إلى المستشفى 3 قتلى بينهم طفل ونحو 14 مصابا إثر عدة غارات جوية إسرائيلية على القطاع. وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصول القتلى 3 والمصابين بينهم 2 على الأقل في حالة خطيرة. في أخبار الشرق الأوسط، دائما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين في إطار مسعى إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم إن منير سيترأس وفدا في العاصمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان. وأضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضا في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. في أخبار كرة القدم المغربية، أعلن نادي النهضة الرياضية البركانية عن تعاقده مع لاعب منتخب الرأس الأخضر رايان مينديش بموجب عقد يمتد لموسم واحد مع خياره التجديد. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد يتضمن بندا للتمديد التلقائي لموسم إضافي في حال تحقيق الأهداف المسطرة في البطولة الوطنية الاحترافية ودوري أبطال إفريقيا. وسيعزز اللاعب الذي تألق رفقة منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم 2026 صفوف الفريق بتجربة غنية راكمها في الملاعب الأوروبية والخليجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع العديد من المختارات الغنائية طبعا من اختيار جواد في برنامج سامر تراكس. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
3: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4
4: Summer Tracks Weekend.
5: Summer Tracks.
6: Summer Tracks.
5: Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، وبأمر من العائلة المغربية الملك محمد السادس استقبلت الأميرة للا مريم اليوم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به العائلة المغربية المدينة المقدسة وسكانها. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة. وجهتنا في هذا الموجز الشرق الأوسط، حيث قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم بحسب ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود وصل إن طواقمه نقلت إلى المستشفى 3 قتلى بينهم طفل ونحو 14 مصابا إثر عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة. وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصول القتلى 3 والمصابين بينهم 2 على الأقل في حالة خطيرة. في خبر آخر، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة فيما تعتزم الولايات المتحدة تجديد ضغوطها على اقتصاد الجمهورية الإسلامية بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي. وتأتي هذه التصريحات فيما توعدت الولايات المتحدة الخميس بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران للدفع بهذا النظام إلى الانهيار بعد حوالي 6 أشهر من اندلاع الحرب. في أخبار منطقتنا المغاربية، تشهد مدينة بن قردان جنوب شرق تونس احتجاجات كبيرة على خلفية غرق قارب كان يقل 15 مهاجرا في وقت دعا فيه سياسيون وحقوقيون السلطات لإعلان يوم احداد وطني والتحقيق في أسباب الفاجعة. وتداولت صفحات إخبارية فيديوهات توثق حالة الاحتقان التي تعيشها بن قردان على خلفية الحادثة وسط احتجاجات لعدد من الشباب واشتباكات مع عناصر الأمن الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على تردي الأوضاع وغياب الخدمات الأساسية في المدينة. في أخبار القارة السمراء، دائما أفرج اليوم عن نحو 20 جنديا ماليا كانوا محتجزين لدى الانفصاليين الطوارق بحسب ما أفادت مصادر أمنية بعدما كان قد أطلق خلال الأيام الأخيرة سراح عشرات العسكريين. واكتفت جبهة تحرير أزواد الانفصالية ذات الغالبية الطوارقية في منشور عبر فيسبوك بالإشارة إلى أن الجنود الذين كانت تحتجزهم وأطلقت سراحهم هم بعض أسرى الحرب من القوات المسلحة المالية. أوضح مصدر قريب من المجلس العسكري أن بعض هؤلاء الجنود أسروا في الأونة الأخيرة، في حين أن آخرين كانوا محتجزين منذ أكثر من 3 سنوات في إطار الحرب مع جبهة تحرير أزواد وحليفتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لا كارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
0: ميدي أن ليبرفيل 101.5 أبيدجان 97.2

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز الخامسة، أهلا بكم. والبداية من المغرب، وبأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبلت الأميرة لالا مريم اليوم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف الدعم الموصول والثابت الذي يخص به العائلة المغربية المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلات تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة. إلى الشرق الأوسط، وتحديدا بالضفة الغربية المحتلة، قتل الجيش الإسرائيلي اليوم طفلا فلسطينيا في مخيم عسكر للاجئين وفقا لمصادر فلسطينية، فيما أصيب إسرائيليون في هجوم طعن بالأغوار. وقال رئيس لجنة خدمات مخيم عسكر الجديد إن الطفل وهو من سكان المخيم قتل برصاص قوات إسرائيلية خلال مداهمتها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس بما فيها مخيمي عسكر القديم والجديد للاجئين. غير بعيد، قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم بحسب ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني. وقال الناطق باسم

0: مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصول القتلى 3 والمصابين بينهم 2 على الأقل في حالة حرجة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم إن منير سيترأس وفدا إلى العاصمة الإيرانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان. أضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضا في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة. في أخبار منطقتنا المغربية، أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم انتشال 8 جثث من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، في حين ما زال 6 أشخاص في عدد المفقودين. وكان الزورق الذي غرق ليلة الجمعة على بعد نحو 14 ميلا من سواحل جرجيس في جنوب تونس يقل 15 مهاجرا، أنقذ واحد منهم فقط. وجاء في بيان للحرس الوطني التونسي أن العمليات أسفرت عن انتشال 3 جثث أبسي و5 جثث اليوم، ليبلغ على العدد الإجمالي 8، فيما تتواصل عمليات البحث عن 6 مفقودين. أفرج اليوم عن نحو 20 جنديا ماليا كانوا محتجزين لدى الانفصاليين الطوارق بحسب ما أفادت مصادر أمنية، بعدما كان قد أطلق خلال الأيام الأخيرة سراح عشرات العسكريين. اكتفت جبهة تحرير أزواد الانفصالية ذات الغالبية الطوارقية في منشور عبر فيسبوك بالإشارة إلى أن الجنود الذين كانت تحتجزهم وأطلقت سراحهم هم بعض أسرى الحرب من القوات المسلحة المالية. نختم الموجز بأخبار كرة القدم المغربية. نادي النهضة الرياضية البركانية أعلن عن تعاقده مع لاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مانديش بموجب عقد يمتد لموسم واحد مع خيار التجديد. أوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن العقد يتضمن بند للتمديد التلقائي لموسم إضافي في حال تحقيق الأهداف المسطرة في البطولة الوطنية الاحترافية ودوري أبطال إفريقيا. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: C'est parti pour les soldes IKEA jusqu'à 70%. Du 17 août au 13 septembre, profitez de prix réduits sur une large sélection de meubles et d'accessoires IKEA pour renouveler votre intérieur. Les meilleures offres partent très vite. Profitez-en dès maintenant dans nos magasins et sur IKEA.ma. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.

لي في حال هزيت معك رخيص وغالي كان بلقنا ما وتقال ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبلاد تحب المال كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبلة الجاه

Amen.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوه. نقاوه التيد.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريفة التي يستفيد منها أبناء القدس بالمملكة. قصة اليوم عن قصبة لوداي العتيقة بمدينة الرباط التي بدأت كحصن عسكري مرابطي قبل أن تصير جزءا من التراث العالمي لليونسكو. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا، وموضوعه تعزيز المغرب لموقعه في صدارة دول شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفق نتائج مؤشر ليجاتوم البريطاني للازدهار للعام الجاري. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم رفقة شكر البكري على ثلاث كاتبات مغربيات هن رائدات الكتابة الإبداعية في المملكة منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مليها هشام العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيس فمع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط، الناضور تنغير وصافي ومشمش في كل المناطق الأخرى، ويمكن يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي صوت غربي وشمالي في عامة النواحي، ما عدا في درعا وتافيلالت والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتادلة في كل النواحي. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 26 و 33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 37 درجة ناحية سوس، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في دكالة، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 33 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 35 درجة ناحية الحوز، 31 و 32 درجة في سايس، 33 و 34 درجة ناحية الغرب، ما بين 33 و 37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 37 درجة في تادلة، ما بين 39 و 45 درجة في تافيلات، وما بين 40 و 44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس لإخوان اللي سايرين يوجدوا شي نقلة ديال زراعة الخضرة ولا ماطيشة باش ينقلوها من هنا أيامات قلال إن شاء الله، خاصهم يردوا بالهم مزيان التي لا اللي يمكن تبان وتكاثر في النقلة من الأول، وتعجزها وتنقص لها من القوة والجهد ديالها، وتجي الزراعة ديالها ناقصة من أولها. وهذا علاش خاصهم يراقبوها مزيان، لأنها يمكن تغفلهم وتكاثر بسرعة في هذا الجو اللي موالمها بزاف، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء، موعد النشرة المغربية. النشرة المغاربية اليوم من إعداد وتقديم عبد العالي الزهر. عبد العالي مساء الخير.
3: مساء الخير أمين، مرحبا بكم مستمعينا. بأمر من العائلة المغربية، الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس استقبلت الأميرة لالا مريم اليوم بقصر الضيافة برباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه المبادرة تعكس الدعم الذي يخص به الملك محمد السادس المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزيز الجهود مبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. حول دلالات الاستقبال ودور الوكالة نتابع تصريح محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، حاورته وفاء توسري.
4: توج البرنامج الرسمي للدورة 17 للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس للاستقبال الكريم الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بتخصيصه.

0: تخصيصه لأطفال القدس ومؤطريهم في لفتة إنسانية كريمة تعكس الاهتمام الملكي السامي بكل فئات الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال والناشئة، ويجسد كذلك العمل الموصول الذي تطلع به لجنة القدس تحت الرئاسة الملكية السامية في كل المجالات، سواء على المسار السياسي والقانوني من خلال الجهود المقدرة للدبلوماسية المغربية، أو من خلال العمل الاجتماعي الميداني الموصول الذي تطلع فيه وكالة بيت مالك الشريف بالطور الممكن، خصوصا في الظروف الصعبة. لذلك تستمر الوكالة في تنفيذ المشاريع الاجتماعية، مشاريع المساعدة الاجتماعية، مشاريع التمكين، مشاريع التنمية البشرية، المقاولات الناشئة، الصحة، التعليم، الثقافة، ثم دعم الفئات في وضعية الحاجة.
1: نواصل النشرة من تونس مع تطورات غرق قارب للهجرة غير النظامية، حيث أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم انتشال 11 جثة من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، في حين ما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين. وكان الزورق الذي غرق ليلة الجمعة على بعد نحو 14 ميلا من سواحل جرجيس في جنوب تونس يقل 15 مهاجرا انقذ منهم 3. وشهدت مدينة بن قردان جنوب شرق تونس ليلة السبت المدينة المحادية لليبيا والتي يتحدر منها 14 شخصا من المهاجرين تحركا احتجاجيا أغلقوا خلاله الطرق وأحرقوا الإطارات، في وقت دعا فيه سياسيون وحقوقيون السلطات التونسية لإعلان يوم حداد وطني والتحقيق في أسباب الفاجعة. فكيف تحول انسداد الأفق الاقتصادي إلى دافع رئيسي لهجرة شباب الجنوب الشرقي للتونسي؟ سؤال نقله زميل نور الدين إيجاجان إلى الكاتب الصحفي توفيق عياشي من تونس العاصمة.
2: في الحقيقة مدينة بن قردان المدينة الحدودية الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي التونسي ارتبطت لعقود بحركة التجارة مع ليبيا وبأنشطة اقتصادية موازية فرضتها طبيعة المنطقة الحدودية. تواجه اليوم أزمة حقيقية في خلق فرص العمل خاصة لفائدة الشبان. المدينة رغم موقعها الاستراتيجي وحركتها التجارية لا تزال تفتقر إلى مشاريع اقتصادية كبرى قادرة على استيعاب أعداد الباحثين عن العمل، ما يجعل جزءا من شبابها أمام خيارات محدودة في الحقيقة. في ظل تراجع فرص التجارة الحدودية وتشديد الإجراءات على المعابر، فأحيانا يتم إغلاق المعبر الحدودي لأسباب سياسية أو أمنية من الجانبين الليبي أو التونسي لمدة أشهر، فينقطع بذلك سبيل الكسب الوحيد تقريبا لجل سكان المدينة، وتندلع في بعض الأحيان احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ورأى أرقام الضحايا هناك مدينة تحتاج إلى أكثر من الحلول الأمنية في الحقيقة، ومدينة تحتاج إلى الاستثمار وإلى مشاريع قادرة على خلق فرص عمل وإلى أفق يجعل البقاء فيها خيارا ممكنا بدل أن يصبح البحر طريقا للهروب. وفي الواقع تتحول الهجرة غير نظامية بالنسبة إلى بعض الشبان في مدينة بن قردان إلى حل يائس أو محاولة أخيرة للهروب من البطالة وانسداد الأفق، حتى وإن كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر وقد تنتهي بالموت في عرض البحر مثلما وقع في الحادثة الأخيرة ومثلما وقع في حوادث كثيرة قبلها.
1: كان هذا الكاتب الصحفي توفيق عياشي من تونس العاصمة. نبقى في تونس من تداعيات فاجعة الغرق إلى أزمة إمدادات المياه والكهرباء، حيث اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يحددها بمحاولة تأجيج الأوضاع في البلاد عبر حسب تعبيره بقطع الماء والكهرباء واحتكار الماء المعدني. وكان سعيد قام أمس بجولة في ولاية القيروان وسوسة والمادية، زار فيها عدد من السدود ووحدات تعبئة المياه المعدنية، والتقى في عدد من التونسيين، واعتبر أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء في هذا القيظ الحار ليس بالأمر الطبيعي. في ملف الخدمات دائما، لكن في موريتانيا التي تواجه انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي جراء أضرار لحقت بمحطات التحويل الكبرى، حيث شهدت العاصمة نواكشوط خلال يومين متتاليين حريقين في محطتي تحويل كهربائيتين رئيسيتين تسبب في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي امتدت إلى عدة مقاطعات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من نواكشوط الشيخان والتسيدي.
3: احتراق محطتين للكهرباء في نواكشوط. أعلن المدير العام لمجموعة صوملك أن شركة الكهرباء بدعم من الحكومة تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عنه والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء نواكشوط.
4: الفرق الفنية في صوملك من اللحظة الأولى قامت بجميع الأعمال هي

0: السلطات المختصة في الإطفاء وتدخلت سريعا، وتم تحديد سبب هاي الأعطاب اللي سببت الحريق، ويتم التدخل من أجل إعادة الكهرباء.
1: انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة في نواكشوط شكل امتعاضا لدى عدد كبير من المواطنين، وعبر مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من انقطاع الكهرباء الذي ولد ندرة في المياه وغيابا لشبكات الاتصال. المدون أحمد الحسن في تصريح لإذاعة مدينة:
2: الكثير من المصالح المواطنين تضررت، المسؤولون الحكوميين يتحدثون عن جهود مبذولة للسيطرة على الحريق وإعادة الكهرباء إلى الأحياء. الشركة الموريتانية للكهرباء تحدثت عن إعادة الكهرباء لمعظم أحياء نواكشوط، لكن الخدمة ما تزال مضطربة جدا، لذلك يترقب المواطنون بين الفينة الأخرى أن تصل هذه الأزمة إلى نهايتها كي تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.
1: مجموعة صملك أعلنت عن عودة تدريجية للكهرباء في بعض مناطق نواكشوط، فيما أكدت الشركة أن أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة من حريق محطات الكهرباء ما زالت متواصلة. الشيخان السيدي، مدية، نواكشوط.
3: في ليبيا بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع كبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بالخارجية الأمريكية جيريمي بيرنت التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة وسبل دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة، وأبدى الجانبان دعمهما لاتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 والتوقيع بالأحرف الأولى عليه باعتباره خطوة أساسية نحو استكمال المسار المؤدي إلى إجراء انتخابات وترسيخ الاستقرار في ليبيا. اللحظة مع التقرير الرياضي، ومعنا هذا المساء يوسف الشاطر. يوسف، مساء الخير.
4: مساء النور عبد العلي.
3: تقارير صحفية فرنسية تؤكد وصول مانشستر سيتي إلى اتفاق رسمي مع ليل الفرنسي لضم الدولي المغربي أيوب بوعدي مقابل 100 مليون يورو.
4: الاتفاق بين مانشستر سيتي وليل يشكل محطة مهمة في مستقبل اللاعب المغربي الشاب، بعدما توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق نهائي مع نادي ليل الفرنسي بشأن انتقاله. الاتفاق جاء بعد أسابيع طويلة من المفاوضات، إذ كان بوعدي من أبرز أولويات السيتي لتعزيز خط وسطه، خصوصا مع رحيل الإسباني رودري إلى برشلونة. القيمة المالية للصفقة بلغت 100 مليون يورو، تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها بوعدي في سن مبكرة. يعتبر انتقاله الأغلى في تاريخ نادي ليل، كما يمثل واحدة من أكبر صفقات الانتقال في الدوري الفرنسي. موقف نادي ليل من الصفقة كان واضحا خلال المفاوضات، حيث حاول النادي الاحتفاظ بخدمات لاعبه لموسم إضافي على سبيل الإعارة، لكن مانشستر سيتي رفض هذا المقترح مفضلا للاستفادة من بوعدي ابتداء من الموسم الحالي. وغاب أيوب بوعدي عن مباراة ليل أمام أونجي التي انتهت قبل لحظات، وودع الجماهير في نهايتها في لحظات عاطفية عاشها نجم المنتخب المغربي الذي كان قدم أداء لافتا في كأس العالم 2026. ومن أخبار الدوريين المغاربة إلى أخبار البطولات المغاربية، انطلق الدوري التونسي بإجراء 4 مباريات اليوم، في أبرزها مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي كلاسيكو البطولة التونسية يدور في هذه الأثناء مع تقدم لصالح النجم ب2-1 خارج أرضها. المباراة تصل دقيقتها 73، والبطل النادي الإفريقي تعادل أمام نجم المتلوي بعد 68 دقيقة من دون أهداف.
3: شكرا لك يوسف، بهذا نصل إلى نهاية النشرة. على حضار تتقون مع الزميل أمين عزماني، وباقي فقرات الحصاد في أمان الله.
5: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 PM على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
7: بأمر من العاهل المغربي، الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس استقبلت الأميرة للا مريم اليوم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه المبادرة تعكس الدعم الموصول والثابت الذي يخص به الملك محمد السادس المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها. لكن ما الذي تعنيه هذه المبادرة لأبناء القدس، وكيف تساهم في مد جسور التواصل بين الأطفال الفلسطينيين ونظرائهم المغاربة؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم في نقاش الحصاد.

0: وللنقاش معنا اليوم الأستاذ سام زياد صالح الأعرج، أحد المؤطرين الفلسطينيين ورئيس البعثة الفلسطينية. أهلا ومرحبا أستاذ سام.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. ومعنا على الخط أيضا الطفل الفلسطيني كريم داود. أهلا ومرحبا كريم.
2: أهلا.
0: أهلا بكما. أبدأ معك هذا النقاش أستاذ سام، يعني كيف ساهمت فعاليات المدرسة الصيفية لهذا العام في تقديم تجربة ثقافية وإنسانية غنية وملموسة للمؤطرين والأطفال على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بتعريفهم بحضارة المملكة المغربية وتقاليدها؟
1: أولا وبداية نشكر المغرب دولة وشعبا، ونشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الطيبة التي نعتز ونفتخر بها أطفالا وكبارا ورجالا ونساء في القدس خاصة وفي فلسطين عامة. هذه النوع من النشاطات والفعاليات تعزز صمود المقدسيين والفلسطينيين، وتعزز الروح والأمل في قلب كل طفل مقدسي. الأطفال كانوا متحمسين جدا قبل زيارة دولة المغرب، المملكة المغربية التي نعتبرها بيتنا الثاني ودولتنا الثانية، والتي نشعر دائما أننا في وطننا وبلدنا فيها. تجربة كانت حلوة كتير إلنا إحنا كمؤطرين وكمرشدين وكطلاب، والطلاب كتير انبسطوا وعاشوا أجواء راح تترك أثر كبير في قلوبهم. تعرفوا على المملكة المغربية، على حضاراتها، ثقافتها، تقاليدها، على الأكلات المغربية، على المدن، على التاريخ، على الحضارة. زرنا عدة أماكن وعدة مدن كتطوان وطنجة والرباط وشفشاون. شفنا ولمسنا العدق التاريخي للمدن وللمملكة المغربية، وحسينا في عدق موصول بيننا وبين القدس، لأن القدس برضه بترمز للتاريخ والتراث. شاركنا بفعاليات كتير مع أطفال مغاربة، وزرنا عديد من المؤسسات اللي استقبلتنا استقبال مشرف واستقبال إحنا عن جد يعني مش قادرين نوصفه ولا بأي كلمة. من اللحظة الأولى التي وطأت أقدامنا أرض المغرب، الأرض المباركة، حسينا بحساوة الاستقبال، وحسينا بحب الناس المغاربة، وحسينا بقيمتنا كفلسطينيين في قلوب وعقول المغربيين. إحنا بنعتز فيهم ونتشرف فيهم، والله يديم هاي البلد ويديم الملك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه ويديم عليه الصحة، وبنشكرهم على جهودهم، بوركة الجهود.
0: طيب، ونحن طبعا دائما سعداء باستضافتكم ونتشرف باستضافتكم في أرض المملكة دائما وأبدا. أحول هذا النقاش لك كريم داود، يعني ما هي الفعالية أو اللحظة التي تركت في نفسك ذكريات قد لا تنسى بالمملكة المغربية، ولماذا؟
2: كانت يوم رحنا على مدينة الرباط في على قبر محمد الخامس رحمه الله، قرأنا عليه الفاتحة. كانت تجربة روحانية وطمأنينة، حسينا بعظمة الملك محمد الخامس. كان المكان هادئ جميل مليء بالزخارف، حسينا بالروحانية وطمأنينة، وقرأنا الفاتحة كمان على الحسن الثاني، وكانت تجربة فيها طمأنينة وروحانية.
0: وكيف كانت علاقتك يعني خلال تعرفك بنظرائك من المغرب؟ هل كانت هناك علاقات متجددة مع أطفال مغاربة؟
2: نعم، تعرفنا على أطفال مغاربة، تخالطنا مع بعض، تعرفنا على حالنا، تخالطنا مع بعض، حكونا تراثهم وشو لبسهم وأكلاتهم المشهورة، وإحنا حكينا لهم ثقافتنا وكل إشي مميز عنا وأكلاتنا، وكمان تخالطنا مع بعض، لعبنا مع بعض كأننا إخوة إيد واحدة. أي إشي بيصير دايما مع بعض، والحمد لله كانت يعني تجربة حلوة إن تخالطنا معهم وتعرفنا على بعض.
0: يعني أحدث صداقات جديدة ربما في وسط المغاربة.
2: نعم.
0: طيب، أعود لك أستاذ سام، يعني هذا المخيم الذي تشرف عليه وكالة بيت مال القدس الشريف، أحد البرامج هو أحد البرامج يعني الاجتماعية والتربوية السنوية الهادفة لتنمية قدرات الأطفال واليافعين من أبناء القدس وتعزيز التواصل الثقافي مع نظرائهم المغاربة. كمؤطرين يرافقون هؤلاء الأطفال، ما هو الأثر التربوي الذي لاحظتموه عليهم بعد مشاركتهم في هذه الأنشطة

0: متنوعة. نتحدث طبعا عن مسابقات فنية ورياضية وزيارات لمدن كما ذكرت.
1: بداية كما شكرت جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذه المكرمة، الشكر موصول لوكالة بيت مال القدس على مواقفها وعلى وقفتها بجانب القدس وأطفال القدس، والشكر موصول أيضا للدكتور محمد سليم الشرقاوي على مواقفه الشريفة
0: سيد مدير الوكالة.
1: مدير الوكالة، وهذه النوع من الفعاليات كما قلت تعزز في أطفال في قلوب الأطفال روح المحبة وإبراز المواهب وتنمية المواهب والتعارف، بحيث لا تركز فقط على الألم الذي يعيشه الطفل المقدسي والطبيق وكل أطفال فلسطين، بل هنا نركز ونري للعالم أن الأطفال المقدسيين هم أطفال موهوبين، هم أطفال متمكنين، هم أطفال بارزين، فقط يريدون أن يحيون بسلام وأن يعيشوا كأي طفل فلسطيني كأي طفل في العالم. لما أجوا الأطفال هم كان في نشاطات عديدة، نشاطات رياضية، نشاطات تربوية، نشاطات ثقافية، مارسوا كرة القدم، شاركوا ببطولات كرة القدم، احتكوا مع أطفال مغاربة عاشوا التجربة. وإحنا المغرب يعني رفع رأس كل الدول الفلسطينية كل الدول العربية في كأس العالم الأخيرة واللي قبلها، ورفعوا مستوى الرياضة لمستوى عالم، صارت تصنف بين الكبار، وهذا الإشي كلنا بنفخر فيه. شاركوا في فعاليات كرة سلة، شاركوا بفعاليات الذكاء الصناعي، انسجموا مع الأطفال المغاربة وانخرطوا معهم بالفعاليات الأخرى. هذا الإشي بيخلق مهارات جديدة وبنمي الاجتماعيات لدى الأطفال. الأطفال عاشوا تجربة يعني بسمتهم على وجوههم بتحكي أكثر أبلغ من أي كلام، يعني الكلام ما بوصفه إلا المشاعر اللي أنت بتشوفها على أي طفل. وإحنا كمان شعرنا بنفس المزيج من التجربة والخبرة واكتساب المواهب واكتساب الصداقات والعلاقات. كمان احنا كنا بزيارة للقصر الملكي واستقبلتنا سمو الأميرة مريم، استقبلتنا وكان استقبال ملكي، الأطفال حسوا بالهيبة والشموخ والأجواء كانت في القصر، أجواء منظمة، أجواء جميلة. حفظ الله المغرب دولة وشعبا.
0: طيب أعود إليك كريم، يعني أنت لدى عودتك إلى القدس، وحين يسألك ربما زملاء وأصدقاء في الحي عن المملكة المغربية، ما الذي قد تقوله ربما من هذا التراكم للذكريات الذي حققته طوال هذه المدة خلال إقامتك هنا؟
2: بحكي لهم يعني أنه إحنا تعرفنا على الثقافة المغربية، تخلطنا مع الأطفال المغربيين، بحكي لهم أنه زمنا مدن طنجة وشفشان وتطوان والرباط والدار البيضاء، وبنحكي لهم أنه رحنا على أماكن جميلة تاريخية، لعبنا بطولات رياضية، لعبنا بطولة كرة سلة، رحنا على مؤسسات فيها ورشات ككرة قدم، كرة سلة، شفنا كمان العرس المغربي، جربنا الأكلات المغربية الجميلة والزاكية، كمان رحنا على كلهم إنه رحنا على مدينة شفشان، المدينة الزرقاء دائما بيوتها جميلة وزرقاء، وكمان كلهم إنه رحنا على الرباط، رحنا على الحرس الملكي، تعلمنا كيف نخيط لباس الحرس الملكي، كمان شفنا مسرحية الخيل في الحرس الملكي، ومنحكي لهم إنه رحنا على قصر الملكي، استضافتنا الأميرة لالا مريم، كان استضاف جميل ورائع، وكان إنه حكينا لها إنه كانت تجربة جميلة الأكل كان جميل، وكمان رحنا على بنحكي لهم إنه رحنا على كمان على البولينج، قصدي الجولف، رحنا على الجولف تعلمنا كيف نمسك العصاي والأشياء، وكانت تجربة جميلة. ننصحهم إنهم ييجوا على المغرب لأنها بلدتنا الثانية وإحنا إيد واحدة وأخوة واحدة.
0: أنت دائما مرحب بك في هذا البلد كريم داود، أنت وكل الفلسطينيين. شكرا لك على كل هذا الوقت. شكرا. أخي الكريم، وعلى هذه التوضيحات. شكرا. والشكر موصول أيضا لك الأستاذ سامزي.

0: إياد صالح الأعرج، وأنت أحد المؤطرين
1: شكرا
0: الفلسطينيين
1: شكرا
0: ورئيس
1: شكرا لك
0: البعثة الفلسطينية، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك شكرا شكرا على الوجه.
0: فاصل قصير مستمعينا، ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.

0: القصة.
1: على مدى قرون ظلت لوداية قلعة حصينة وشاهدا تاريخيا حيا على تطور الإمبراطورية المغربية، وشكلت قاعدة عسكرية لحماية السواحل، وهي الآن أحد أقدم وأهم المعالم التاريخية للعاصمة الرباط.
0: رسالة الرباط:
2: في الحرب ليس ثمة إلا يقينيات قليلة، قليلة للغاية. في عصرنا، عصر الحروب والدمار، انضاف إلى هذا القليل من اليقينيات واحد يقول حاسما جازما: لا أحد ينتصر في الحرب.
0: ميديا ريبورتاج:
3: موقع متقدم يحافظ عليه المغرب متصدرا دول شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفق مؤشر ليغا توما البريطاني للازدهار لعام 2026.
0: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: كل عام رجوعكم عيد، لما معكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد، والبلاد كتنبض بوجودكم. ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.

السرية لحظة مستمعينا، هذه تمام 6:47 رحلتنا في هذا الحصاد متواصلة كما نعودكم يوميا إلى غاية 8 مساء. اللحظة أترككم مع فاصل موسيقي آخر لعاصي الحلاني.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: يقترن تاريخ عاصمة المملكة الرباط بقصبة لوداية العتيقة، حيث شكلت بحسب المؤرخين النواة التاريخية للمدينة، وقد كانت حصنا عسكريا مرابطيا في البدء. تم إدراجها ضمن التراث العالمي لليونسكو في العام 2012. قصة قصبة لوداية ترويها لكم اليوم منال القوق.
2: تعود أصول قصبة لوداية التاريخية إلى فترة المرابطين، شيدت بأمر من السلطان يوسف بن تشفين لتكون قلعة محصنة لمواجهة قبائل البرغوطيين التي استقرت في منطقة تمسنة، ودخلت في صراع طويل مع الدولة المرابطية إلى أن قضى عليها السلطان بن تشفين في العام 1059 ميلادية، واكتسبت القصبة في عهده دورا عسكريا استراتيجيا. عندما آل حكم المغرب إلى الموحدين ازدادت أهمية قصبة لوداية، فتحولت إلى رباط على مصب نهر أبي رقراق وسميت بالمهدية، مما عزز من مكانتها كحصن دفاعي ومرصد استراتيجي. بعد انحسار نفوذ الموحدين دخلت القصبة في فترة من الإهمال، إلى أن جاء الموريسكيون الحرناشيون الذين طردوا من الأندلس في مطلع القرن السابع عشر، حيث أعادوا الحياة إلى القصبة وقاموا بتدعيم أسرار

أطوارها ليبدأ عهد جديد في تاريخها بين العامين 1627 و 1668. تحولت لوداية إلى عاصمة لما عرف بجمهورية أبي رقراق، الكيان السياسي الذي أسسه المهاجرون الأندلسيون، وظل صامداً لحوالي 3 عقود استند حكامها إلى الجهاد البحري ضد السفن المسيحية بالمحيط الأطلسي كمصدر أساسي للنفوذ والقوة. لم تحمل اسمها الحالي إلا في عهد الدولة العلوية، وتحديداً في عهد السلطان المولى عبد الرحمن، حيث حملت اسم لوداية نسبة إلى اسم جيش لوداية، أحد العناصر الرئيسية المكونة للجيش المخزني المغربي الذي أنشأه السلطان المولى إسماعيل بعد حصار مراكش سنة 1664. وفي عهد الدولة العلوية عرفت لوداية عدة تغييرات وإصلاحات، خصوصا في فترة حكم السلطانين المولى محمد بن عبد الله والمولى سليمان. تضمنت هذه الإصلاحات ترميم برج السرات على يد المهندس أحمد الإنجليزي والذي عرف باسم أحمد لعلج، وتجديد العديد من المنشآت العسكرية والمدنية. تزخر قصبة لوداية بالعديد من المعالم التاريخية والعمارة الفريدة المغربية الأندلسية، بدءا بالباب الموحدي أو باب عودة، المدخل الرئيسي للقصبة الذي بني في عهد الدولة الموحدية عام 1195، يتميز بزخارفه المنقوشة والأقواس المنحوتة، ويعد أحد أروع نماذج العمارة الموحدية. وفي قلب القصبة تقع ساحتها الشهيرة، حيث يحج الزوار والسكان لمعاينة جمالية الموقع والتمتع بالإطلالة البانورامية على مصب نهر أبي رقراق وعلى عدوة سلة. وتحيط بالقصبة حدائق على الطراز الأندلسية. على مدى قرون ظلت لوداية قلعة حصينة وشهدا تاريخيا حيا على تطور الإمبراطورية المغربية، وشكلت قاعدة عسكرية لحماية السواحل، وهي الآن أحد أقدم وأهم المعالم التاريخية للعاصمة الرباط، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر.

0: المجرد من أول دقيقة لحظة مستمعين نتعرف على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية قبل المرور للنشرة الإخبارية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المناطق الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 27 درجة بالرباط وطنجة، 28 بأجادير والصويرة ودار البيضاء، 30 درجة بوجدة، 31 بفاس، 33 بالعيون و35 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالساحل وبالجنوب الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 35 درجة بعنابة، 36 بتمنراست وشلف، 37 بتيارت و40 درجة تسجل بقسنطينة. بتونس طقس مشمس جنوب البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 35 درجة بتبرقة وسوسة، 36 بصفاقس وبنزرت، 37 درجة بتونس العاصمة، 39 بالقصرين، 40 بجربة و45 درجة تسجل بقفصة. تمام السابعة مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة معك عبد العلي الزهر. عبد العلي مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك أمين مجددا، مرحبا بكم مستمعينا وإلى العناوين. على بعد شهر من الاستحقاقة التشريعية، دعوات متزايدة للأحزاب السياسية المغربية لتجاوز الخطاب التقليدي وتقديم برامج تستجيب لتطلعات الشباب لمعالجة البطالة وتعزيز المشاركة السياسية. بأمر ملكي، الأميرة لالا مريم تستقبل بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف. وزير الخارجية السورية يدعو إسرائيل لاغتنام فرصة استئناف محادثات الاتفاق الأمني الرامي لانسحابها من الأراضي السورية وسط مساعي دولية لفتح مسار تفاوضي رغم التوترات العسكرية الراهنة. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يعتبر إجراء انتخابات في ظل الحرب مع روسيا أمرا بالغ الخطورة ويهدد وحدة الجبهة الداخلية. إسبانيا تشهد تقلبات مناخية حادة تجمع بين فيضانات جارفة في كاتالونيا وحرائق غابات عنيفة بفالنسيا في ختام صيف يعد الأكثر حرارة في تاريخها. مرحبا بكم. على بعد شهر من الانتخابات التشريعية، تتجه الأنظار في المغرب نحو المرحلة المقبلة من المسار الانتخابي للتنافس على 395 مقعدا في مجلس النواب وسط دعوات للأحزاب السياسية لتقديم برامج قادرة على استجابة لتطلعات الشباب وإعادة بناء جسور الثقة معهم لمعالجة معطلات البطالة المرتفعة. وتفتتح فترة إيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من 31 من غشت وإلى غاية 8 من شتنبر العام 2016.

0: 2020، لتعقبها بعد ذلك الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية في العاشر من الشهر نفسه، لتتحمل الهيئات الحزبية مسؤولية تقديم حلول واضحة تعزز مشاركة الناخبين في الاستحقاق الديمقراطي المرتقب. كيف يمكن للأحزاب السياسية تجاوز الخطاب التقليدي وإدماج تطلعات الشباب في برامجها؟ سؤال يجيب عنه من إموزار كندر، الباحث في العلوم السياسية وعضو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب علي أعوين، حاوره نور الدين إيكاشان.
1: إذا أرادت الأحزاب السياسية أن ترى الشباب أمام صناديق الاقتراع، فعليها أولا أن تذهب إليهم قبل الانتخابات وأن تستمع إليهم وأن تستمع إلى تطلعاتهم وانتظاراتهم وأن تقوم بصياغة هذه الانتظارات وهذه الآراء في برامجها الانتخابية وأن تقدم لهم برامج قابلة للنقاش والتقييم. الشباب كما نعرف اليوم أصبح أكثر قدرة على الوصول إلى المعلومة وأكثر استعدادا لمقارنة الخطاب والبرامج وأقل قابلية لتقبل الشعارات التقليدية. لذلك فإن المرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة تتطلب من الأحزاب تجديدا حقيقيا في الخطاب والممارسة وإعادة بناء الثقة وإعطاء الكفاءة الشابة مكانتها والانتقال من منطق الاستقطاب الانتخابي المؤقت إلى عمل منظم وإلى منطق سياسي مستمر. الأحزاب السياسة اليوم مطالبة بأن تستعيد ثقة الشباب، والشباب مطالبون بالمثل بأن لا يتخلوا عن حقهم في التأثير. لا ينبغي أن يتحول الإحباط إلى انسحاب دائم من الحياة السياسية، ولا ينبغي أن تتحول خيبة الأمل من بعد الممارسات السياسية إلى قطيعة كاملة مع المؤسسة الديمقراطية. فالشباب يمكن أن ينتقد، يمكن أن يحتج، ويمكن أن يرفض برنامجا حزبيا وأن يحاسب المشرعين، لكن كل ذلك يكون أكثر تأثيرا عندما يبدأ من المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
0: نبقى في المغرب. بأمر من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، استقبلت الأميرة لالا مريم اليوم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه المبادرة تعكس الدعم الذي يخص به الملك محمد السادس المدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزيز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. حول دلالة استقبال ودور الوكالة، نتابع تصريح محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، حاورته وفاء توسري.
2: توج البرنامج الرسمي للدورة 17 للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس للاستقبال الكريم الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم بتخصيصه لأطفال القدس ومؤطريهم في لفتة إنسانية كريمة تعكس الاهتمام الملكي السامي بكل فئات الشعب الفلسطيني لا سيما الأطفال والناشئة، ويجسد كذلك العمل الموصول الذي تطلع به لجنة القدس تحت الرئاسة الملكية السامية في كل المجالات سواء على المسار السياسي والقانوني من خلال الجهود المقدرة للدبلوماسية المغربية أو من خلال العمل الاجتماعي الميداني الموصول الذي تطلع فيه وكالة بيت مال القدس الشريف بالدور الممكن خصوصا في الظروف الصعبة. لذلك تستمر الوكالة في تنفيذ المشاريع الاجتماعية، مشاريع المساعدة الاجتماعية، مشاريع التمكين، مشاريع التنمية البشرية، المقاولات الناشئة، الصحة، التعليم، الثقافة، ثم دعم الفئات في وضعية الحاجة.
0: في تونس، في تطورات غرق قارب للهجرة غير النظامية، أعلن حرس الوطني التونسي اليوم انتشال 11 جثة من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، في حين ما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين. وشهدت مدينة بنغردان جنوب شرق تونس ليلة السبت، المدينة المحادية لليبيا والتي يتحدر منها 14 من المهاجرين، تحركا احتجاجيا أغلقوا خلاله الطرق وأحرقوا الإطارات، في وقت دعا فيه سياسيون وحقوقيون السلطات لإعلان يوم حداد وطني والتحقيق في أسباب الفاجعة. في مساع جديد لتخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور العاصمة طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي، وتأتي هذه الزيارة لحث البلدين على العودة إلى طاولة المفاوضات. في غضون ذلك دافع الرئيس الإيراني مسعود بجشكيان اليوم عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، معتبرا في خطاب نشرته وكالة الأنباء الإيرانية أنها السبيل الأفضل أمام البلاد لتجاوز ما وصفه بحالة لا حرب ولا سلم. وفي خطاب

0: بثه التلفزيون الإيراني اليوم، أقر بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطاتها على اقتصاد إيران. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران اليوم أنها اكتشفت أكثر من 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقتها الجنوبية. وفي سياق التحركات الهادفة لاحتواء الصراعات الإقليمية، وزير الخارجية السوري يدعو إسرائيل لاغتنام فرصة استئناف محادثات الاتفاق الأمني. فبعد أيام على القصف الإسرائيلي لقاعدة أبو الظهور في ريف إدلب، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في حوار مع وكالة رويترز أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني يأمل في أن يؤدي إلى انسحابها من الأراضي السورية. وحتى الشيباني إسرائيل على اغتنام هذه الفرصة التاريخية، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. هل تتجه دول المنطقة نحو تسوية شاملة رغم التصعيد الإسرائيلي الراهن؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على الكاتب والمحلل السياسي أدام مسعود القاق من دمشق.
1: مسار ماشي باتجاه استقرار المنطقة، وهذا مرتبط حتى بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة. ظهر المسار الفعلي له بعد سقوط نظام الأسد وتسلم هيئة تحرير الشام وبداية بناء دولة في سوريا. تبدي علاقات على الصعيد الإقليمي طبعا مع تركيا والباكستان والسعودية، وتصرح بشكل دائم أنها تريد السلام في المنطقة كما تريدها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل بعدوانيتها وبهذا الزخم من التغول في المنطقة وبأن تقدم نفسها طبعا الأقوى عم يعيق أي عملية يعني تفاوض أو سلام. يؤكد الجانب السوري من أول ما بدأت المسألة على أنهم لا يريدون الرد على إسرائيل ويريدون الحل وترسيخ الاتفاقات اللي صارت عام 1974 من أجل المفاوضات لإعادة جولان أو جزء منه، أو يعني المفاوضات للصلح وتمهيدا يعني تطبيع. هذا الكلام لا يبتعد عن الأردن وعن مصر وعن السعودية وحتى عن الإمارات، كل الدول العربية تقريبا يعني ماشي في هذا الطريق. دول اللي يعني حدودها مع إسرائيل كلها ماشي بهذا الطريق، ونحن نعرف هذا الحكي أنه يعني بالأخير بده يصير في صلح وبده تنبني المنطقة بجهود أبنائها وبرعاية بعتقد أنها تكون أمريكية. يعني
0: غير بعيد عن سوريا في الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي اليوم طفلا فلسطينيا في مخيم عسكر للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق لمصادر فلسطينية فيما أصيب إسرائيليون في هجوم طعن بالأغوار. وفي قطاع غزة قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم بحسب ما أفادت مصادر طبية ودفاع المدني في القطاع. وجهتنا الآن أوكرانيا. ضمن عملياته العسكرية استهدفت أوكرانيا اليوم مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي أوزون لليوم الثاني على التوالي، مع توعد كييف بتوزيع توسيع نطاق هجماتها على المنشآت اللوجستية. وفي شأن الداخلي الأوكراني، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن إجراءات انتخابات في بلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات. وأضاف زيلينسكي في تصريحات نشرت اليوم أن إجراء انتخابات في حرب كهذه سيشكل خطرا هائلا الآن، سيكون مثل تسونامي يضرب البلاد وسيشق الصف في أوكرانيا، يقول الرئيس الأوكراني. التعقيدات الأمنية والميدانية والمسألة الدستورية تجعل من تنظيم انتخابات في أوكرانيا في الظرف الراهن أمرا غير ممكن، بحسب عبد الرحمن عقل الكاتب المتخصص في الشأن الأوكراني من كييف، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: القانون الأوكراني يقول صراحة أنه لا يمكن تنظيم انتخابات في هذه الحالة، والسبب يعود لعدة نقاط. يعني نحن رأينا الهجوم الروسي محطات القطار في أوديسا وفي غيرها، بالتالي حتى الحركة في أوكرانيا صعبة. فالتخيل بأنه ممكن أن يتم تجمع عدد كبير من الناس للمشاركة في الانتخابات دون استهداف روسي يعني أمر جدا مشكوك فيه من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك مقاطعات ومناطق أوكرانية إما تحت السيطرة الروسية أو تحت القصف الروسي، فإذا تم تنظيم انتخابات دون هذه المناطق فهذا الأمر يعتبر ظلم لهؤلاء وهو يشكك في نزاهة الانتخابات. هذه الأمور طبعا يعني تدركها الحكومة الأوكرانية، ولكن عندما يعني تحاول الحكومة الروسية التركيز عليها الهدف هو محاولة إيهام المستمع بأن هذا الأمر سلبي، مع العلم أنه أمر إيجابي. يعني احترام الناخب واحترام سلامته واحترام الناخبين بالتساوي بغض النظر عن المنطقة هو أمر بدون أدنى شك هو أمر ديمقراطي. أما الحالة المعاكسة تماما اللي هي تنظيم الانتخابات في روسيا التي رأيناها عندما يعني كان مكتوب في الدستور الروسي الذي غير على عجل حدود

0: جديدة أصلاً غير معروف حدود الأقاليم التي أدخلوها بالدستور، وغير معروف هل هذا الأمر كان يضم الأمور للمناطق اللي هي تحت السيطرة الأوكرانية، وإن كان يضم المناطق اللي تحت السيطرة الأوكرانية فكيف يكون هناك انتخابات رئاسية وقسم من الشعب الروسي كما يدعي بوتين طبعاً هم تحت سيطرة أوكران، مما يجعل كل انتخاباته بالأصل هي انتخابات غير نزيهة ومشكوك في صحتها.
1: في مستجدات تقلبات المناخ بأوروبا، شهدت إسبانيا عطلة نهاية الأسبوع تطرفات مناخية متباينة، فقد تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في تاراغونا في إصابة 11 شخصا وتعطيل حركة الطرق والسكك الحديدية، وتتوقع مزيد من العواصف الرعدية القوية في شرق وشمال شرق إسبانيا. وفي مناطق أخرى من البلاد، يواصل رجال الإطفاء في إقليم فالنسيا شرقي إسبانيا مكافحة حرائق غابات عنيفة هذا الصيف. كيف تودع إسبانيا صيفا وصف بالأكثر حرارة في تاريخها؟ التفاصيل في تقرير مراسلنا من مدريد مع محمد المتن.
2: يتهيأ الصيف للرحيل عن إسبانيا وقد ترك سجلا لم تعرفه البلاد من قبل، أكثر من 4600 وفاة نسبها نظام مومو إلى الحرارة المرتفعة بين الأول من يونيو والحادي عشر من غشت، منها ما يتجاوز 3000 في يوليوز وحده، والعتبة التي تبدأ عندها الوفيات ترتفع 16 درجة كل عقد، أي أسرع من ارتفاع المناخ نفسه، وتيرة تترجمها التصريحات التالية لمواطنين إسبان.
3: أصبح الطقس أكثر حرارة عاما بعد عام، أو على الأقل أصبحت موجات الحر تتكرر بشكل أكبر خلال فصل الصيف.
4: لا أتذكر أنني عانيت من الحر بهذه الدرجة التي نعيشها الآن.
2: ويأتي ما لا يرى في الصور، البحر في الخامس من غشت سجلت عوامة داراغونيرا بجزر البليار 33.02 درجة، أعلى حرارة ترصد على الإطلاق في السواحل الإسبانية، وتجاوز بحر كانتابريا 28 درجة لأول مرة، وبلغ الأطلسي الشمالي 22 درجة في لاكورونيا. أما غرب المتوسط فقد ارتفعت حرارته 3.1 درجة فوق معدله التاريخي. يقول خوليو دياز خيمينيز الباحث في معهد الصحة كارلوس الثالث:
5: في الوقت الراهن لا تدرك البشرية حجم ما يعنيه ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، وهو المستوى الذي وصلنا إليه بالفعل، أو ارتفاعها إلى درجتين ونصف أو ثلاث درجات. فعندما نتجاوز عتبة درجة ونصف مئوية نبدأ في دخول منطقة لم نختبرها من قبل.
2: وتبقى الذاكرة قريبة، ذلك أنه في 29 من أكتوبر 2024 سقط في بلدة توريس 771 لترا في المتر المربع، لذلك يطالب الخبراء بأن تكون خطط الإخلاء والإنذار جاهزة قبل أكتوبر لا بعده. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، لحظة أعود إليك أمين وباقي فقرات الحصاد.
6: شكرا لك عبد العالي. نواصل حصادنا اللحظة مستمعينا برسالة الرباط. كانت الحرب وستظل موضوع خلاف كبير حول ضرورتها، مبرراتها، حول شرعيتها أو جدواها، وأخيرا حول إمكان تحقيق الانتصار فيها. في حروب اليوم تنتهي الحروب غالبا عندما يصل أحد الطرفين على الأقل إلى قناعة بأن استمرار القتال لن يحقق مكاسب إضافية تتناسب مع ما يكلفه، فهل هذا يعد انتصارا؟ لا أحد ينتصر في الحرب، عنوان عددي اليوم من رسالة الرباط ويوقعها نور الدين الحوتي.
7: تحية طيبة. وبعد، في الحرب ليس ثمة إلا يقينيات قليلة، قليلة للغاية. في عصرنا، عصر الحروب والدمار، انضاف إلى هذا القليل من اليقينيات واحد يقول حاسما جازما: لا أحد ينتصر في الحرب. هذا اليقين ربما كان في حروب العصور السابقة مشوبا بما عد من انتصارات هنا وهناك، انتهت بهزائم عسكرية ماحقة أبادت دولا ووقعت بعدها معاهدات مذلة. لكن في حروب العصر كل ما يعد نصرا في الحرب بالتعريف ثمة استثناء أو استثناءات تمنعه من حيازته الوصف واستحقاقه. في العقل والفكر الاستراتيجي الغربيين لعبت محطات تاريخية بعينها أكبر الدور في ترسيخ مفهوم النصر الحاسم وإمكان تحقيقه. من هذه المحطات الحرب العالمية الثانية. تحدث عن ذلك أشهر مفكر استراتيجي اهتم بطبيعة الحروب والنصر، الراحل كولن غراي. كولن غراي وهو أمريكي بريطاني قال في دراسة شهيرة له بعنوان تعريف وتحقيق النصر الحاسم، قال: إن صورة استسلام ألمانيا النازية أو توقيع اليابان على وثيقة الاستسلام شكلت توقعاتنا للحرب، هكذا قال، وبالتالي بات مفهوم

0: النصر المطلق في العقل الغربي يقوم على وجود طرف مهزوم مسلوب الإرادة يقبل شروط السلام التي يفرضها المنتصر. تلك هي الفكرة التي رسختها الحرب العالمية الثانية في العقل الغربي، الفكرة التي يبدو أن كثيرا من دوائر القرار السياسي والعسكري تدين بها. وقد خلص غراي نفسه إلى أنها تتعلق بتجربة تاريخية استثنائية أكثر مما يمكن اعتمادها قاعدة عامة للحروب، ذلك أن الواقع شيء آخر. الواقع أن وعود الانتصار المطلق والظفر السريع على الماحق لم يعد أحد يصدقها، وحروب النزهات من أكبر كذبات الألفية. كم من قائد سياسي وعسكري وعد بانتصارات حاسمة في غضون أيام، وعد بها في غمرة حماسة وانفعال لحظيين أو في مقام البحث عن التأييد والتحشيد، فإذا به يعلق في وحل الأرض وتعقيدات المعارك وحبال السياسة. الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس دون أن ينجح أي طرف في فرض إرادته على الآخر، وطرفاها أو أطرافها وهو أدق أعياها البحث عن خروج مشرف للجميع. الحرب الأمريكية الإسرائيلية المعلنة ضد إيران تتواصل حرب استنزاف مع لغويات تهديدية لم نكن نسمعها إلا في الرسوم المتحركة. لم تحقق الحرب أي من أهدافها المعلنة، غاية ما أنجز اتفاقية إطار ومذكرة تفاهم والانتقال من مفاوضة نظام رأس أمره معروف إلى مفاوضة نظام يكتفي مرشده بتوجيه رسائل من غيبته، آخر غيبات الشيعة التي تكاد تنسخ غيبة المهدي ومن يدري. أما الحرب الإسرائيلية على غزة فهي قصة لوحدها. من يجرؤ على أن يعد مجازر إسرائيل في فلسطين في القطاع والضفة ومذابحها وإباداتها فيهما انتصارا؟ وقبل ذلك كان درس فيتنام المعلم الأكبر. ثم هل يمكن أن تعد إزالة نظام انتصارا في الحرب؟ ألم تزل الولايات المتحدة عام 2001 طالبان من حكم أفغانستان؟ وفي العام 2021 عادت طالبان لحكم بلاد الأفغان. هل انتصرت واشنطن في بغداد؟ أليس من شأن الحروب مكر عجيب أن تهزم المنتصر حتى في انتصاره؟ يخبرنا التاريخ أن المسلمين انتصروا في أحد وانهزموا وهم يجمعون الغنائم. من ينتصر في الحرب؟ لا أحد. لا ينتصر إلا شيء واحد، الجانب المظلم في نفوس قسم من بني البشر، ذلك الجانب الذي يحتكر الفعل الإنساني عندما يكون الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان. والسلام.
1: شكرا لك نور الدين. اللحظة مستمعين نواصل حصادنا بمساء الرياضة. تحية طيبة لك يوسف، أنت معنا اليوم في مساء رياضة.
2: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام، والتحية تلقاها خصوصا أيوب وعدي أمين عند وداعه لجماهير نادي ليل الفرنسي اليوم في أعقاب مباراة أونجي. الاتفاق سار رسميا بين مانشستر سيتي وليل، وهكذا ودعت جماهير الفريق الفرنسي أيوب وعدي. الاتفاق جاء بعد أسابيع طويلة من المفاوضات، إذ كان بوعدي من أبرز أولويات مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه، خصوصا مع رحيل الإسباني رودري. القيمة المالية للصفقة البالغة 100 مليون يورو تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها بوعدي في سن مبكرة، يعتبر انتقاله الأغلى في تاريخ نادي ليل، كما يمثل واحدة من أكبر صفقات انتقال لاعب في الدوري الفرنسي. موقف نادي ليل من الصفقة كان واضحا خلال المفاوضات، حيث حاول النادي الفرنسي الاحتفاظ بخدم ماتي لاعبه لموسم إضافي على سبيل الإعارة، لكن مانشستر سيتي رفض هذا المقترح مفضلا الاستفادة من اللاعب ابتداء من الموسم الحالي، وبناء على ذلك لم يشارك بوعدي مع ليل في مواجهة أونجي، مباراة عرفت توضيحات على لسان المدير الرياضي لهذا الفريق سيلفان أغمون.
3: كما كان متوقعا قررنا عدم إشراك أيوب اليوم حفاظا عليه، خصوصا أن الأمور شهدت تطورات كبيرة خلال الساعات الأخيرة بشأن رحيله. لقد استبقنا هذه التطورات وحضرنا طيلة الأسبوع من دونه، لذلك لم نرغب في المجازفة، لم تحسم كل تفاصيل لبعد، وسيعلن الرئيس عن الأمر في الوقت المناسب، لكن المفاوضات قطعت.

0: شوطا كبيرا.
1: طبعا مانشستر سيتي قد يعلن عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة. وفي أخبار الدوريين المغاربة يستعد سهيب دريوش للانتقال إلى نادي سيلتا فيغو قادما من نادي بيس فيندهوفن الهولندي بعدما توصل الناديان إلى اتفاق بشأن صفقة انتقال الجناح المغربي. وفقا لصحيفة فارو دي فيغو المحلية فإن سيلتا سيؤدي مبلغا يتجاوز 6 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات دريوش في خطوة جديدة في مسيرة هذا اللاعب المتألق. وفي أخبار سوق الانتقالات المحلية أعلن نادي نهضة بركان تعاقده رسميا مع الحارس يوسف المطيع لمدة موسمين لغاية صيف 2028. كما أعلن الفريق البركاني خلال الساعات الماضية تعاقده مع لاعب منتخب الرأس الأخضر رايان ميندش بموجب عقد يمتد لموسم واحد مع خيار التجديد. طبعا النادي البركاني يحاول تعزيز صفوفه بالقدر الذي يمنحه تنافسية كبيرة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإفريقي. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية اللحظة، حيث اتجهت الأنظار إلى تواصل الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز مع فوز صعب لمانشستر سيتي على بورنموث بهدفين لواحد. الفريق الأزرق تأخر حتى الدقيقة 84 حين سجل جيهي وغفارديول ثنائية منحت النادي الانتصار الأول تحت قيادة إنزو ماريسكا. ليفربول فشل في الفوز أمام نيوكاسل ونجح في انتزاع نقطة ثمينة بعد ركلة جزاء متأخرة سجلها سوبوزلاي في الوقت البديل من عمر هذه المباراة، في حين انهار أستون فيلا أمام برايتون بأربعة أهداف نظيفة. والإثارة في الملاعب الأوروبية تتوصل أيضا في إسبانيا. خوليان ألفاريز تعرض لحملة عنيفة من جماهير أتلتيكو مدريد وهو يغادر الملعب خلال التعادل أمام فياريال بهدفين لمثلهما، فهل تكون هي نقطة التحول في المفاوضات بين النادي المدريدي وبين برشلونة الساعي للاستفادة من خدمات النجم الأرجنتيني البارسا الذي يلعب انطلاقا من الساعة 8:30 أول مواجهات الليغا هذا الموسم أمام إلتشي. في هذه الأثناء خطاف يتعادل أمام راسينغ سانتاندير من دون أهداف. أما في الدوري الإيطالي يوفنتوس يتجه نحو تحقيق انتصار ثمين في بداية مشوار الكالتشو بهدف على نادي فروسينوني سجل بريمر منذ الدقيقة 22، ثم ميلان يحل ضيفا ثقيلا على تورينو انطلاقا من الساعة 7:45 دقيقة مع تغييرات كثيرة في تشكيلة المدرب البرتغالي روبن أموريم. أما في الليغا الفرنسية باريس سان جيرمان البطل المهيمن على الكرة الفرنسية والأوروبية يواجه رين انطلاقا من الساعة 7:45 دقيقة. موناكو كان فاز على لوهافر بهدف، وليل فاز على أونجي بهدفين نظيفين. نفتح صفحة المشاركة المغربية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تلنتو 2026 حيث فاز المغرب بسفيان العصبي بالميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو لأكثر من 80 كيلوغرام الأحد، وذلك بعد تألقه في المباراة النهائية التي جمعته بالكرواتي إيفان سابينا. في وقت سابق كان هيثم الزعوطي قد منح المغرب ميدالية فضية في وزن أقل من 80 كيلوغرام، وندى العرج فازت بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، فيما أحرزت أمينة الدحاوي السبت الميدالية الفضية في وزن أقل من 57 كيلوغرام. وهذا تألق لافت للتايكواندو المغربي. في المصارعة المغربية يزيد غربي كان سجل ميدالية برونزية في وزن 60 كيلوغراما بعد فوزه على الإيطالي كابريل بوتشر في المباراة النهائية. في أخبار باقي الرياضات أيضا، احتل العداء المغربي سفيان البقالي المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع ضمن المحطة 13 من الدوري الماسي التي جرت في سيليتسيا في بولندا مسجلا توقيت 8:04.61 وحسم الإثيوبي كيميتشو غودانا المركز الأول، فيما جاء المغربي الآخر صلاح الدين بن يزيد ثالثا، بينما احتل مواطنه محمد دوفت المركز العاشر. في رياضة الغولف تتواصل اليوم الجولة الختامية من بطولة BMW Championship مع تواصل الإثارة. كلارك في المركز الأول ب16 ضربة تحت المعدل بفارقي 3 ضربات عن الأيرلندي روري ماكيروي والأمريكي في وودلاند. طبعا المنافسات تستمر أمسية اليوم من أجل التعرف على بطل هذه المسابقة. ثاني محطات الفيديكس كاب أخيرا حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس حامل اللقب عودة موفقة من العطلة الصيفية بإحرازه المركز الأول في جائزة هولندا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم.

0: الفنان اللبناني مروان خوري. مستمعينا الكرام اللحظة نصل إلى روبورتاج ميديا، وروبورتاجنا اليوم يأتيكم من أديس أبابا، وحديثه حول تعزيز المغربي لموقعه في صدارة دول شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفق نتائج مؤشر ليجاتوم البريطاني للازدهار للعام الجاري في تصنيف دولي يرصد مستوى البيئة الاقتصادية والتنظيمية ويقيس قدرة الأفراد والشركات على ممارسة النشاط الاقتصادي. ميديا روبورتاج من أديس أبابا ويوقعه مراسلنا أبو بكر السناني.
1: موقع متقدم يحافظ عليه المغرب متصدرا دول شمال إفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية وفق مؤشر ليجاتوم البريطاني للازدهار لعام 2026 في تصنيف يعكس مستوى البيئة الاقتصادية والتنظيمية في دول المنطقة.
2: احتفاظ المغرب بموقعه في صدارة دول شمال أفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية يعكس عدة مؤشرات. الحرية الاقتصادية في المغرب، حرية الاستثمار، مما انعكس على مرونة النقدية للبنوك في المغرب.
1: المختص في الشؤون الإفريقية علي هندي:
2: كل هذه العوامل مقارنة بالدول في شمال أفريقيا نجد أن المغرب تتفوق كثيرا على هذه الدول، بالتالي تحقيق هذا المركز سيجعل الحكومة المغربية تفكر أكثر في القطاعات التي يجب عليها أن تعمل على تطويرها وتحسينها.
1: المؤشر البريطاني يقيس التأثيرات المباشرة على قدرة الأفراد والشركات في مزاولة النشاط الاقتصادي، من بينها شروط ممارسة الأعمال وسهولة الوصول إلى الأسواق. أما الحضور المغربي في المرتبة 54 عالميا فيكتسب أهمية خاصة في ظل اعتماد المؤشر على

0: قاعدة بيانات واسعة تستند إلى أكثر من 130 مؤشرا فرعيا ونحو 616 ألف نقطة بيانات جرى جمعها من 35 مصدرا دوليا.
1: السر في هذه الصدارة في مؤشر البريطاني يكمن في نجاح المغرب في خلق توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية السيادة الوطنية وبين جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المقاولات المحلية.
0: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير.
1: المغرب كان سباقا في تحديث تشريعاته خاصة في مجال المنافسة وحماية المستهلك مما أكسبه بالتأكيد هذه النقاط المتقدمة. اليوم يقدم نموذجا تنمويا واعدا قوامه الإرادة السياسية والإصلاحات الجريئة، وهذا التصنيف ما هو إلا اعتراف دولي بمسار انطلق منذ سنوات ويستمر بوتيرة تصاعدية.
0: مفهوم الازدهار العالمي يقوم بصورة أساسية على الأداء المتوازن في مختلف المجالات، إذ لا تستطيع القوة الاقتصادية وحدها إخفاء نقاط الضعف المرتبطة بالحوكمة وجودة الخدمات وكفاءة المؤسسات أو التماسك الاجتماعي، وهو ما أظهرته نتائج العام الحالي التي أشارت أيضا إلى تقدم ملحوظ للمملكة المغربية في عدد مهم من مجالات الازدهار.
2: المؤشر لا يقيس حجم الاقتصاد فقط، وإنما ينظر إلى مدى ملائمة البيئة القانونية والتنظيمية والنقدية لممارسة النشاط الاقتصادي.
0: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي علي موسى.
2: من هذه الزاوية يمكن القول أن المغرب استحق هذا الدور، لأنه يأتي نتيجة مسار من الإصلاحات وليس نتيجة ظرف اقتصادي مؤقت. والأهم من ذلك أن هذا التقدم يمكن أن يمنح المغرب قوة إضافية على المستوى الإفريقي، فكلما أصبحت البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية ازدادت قدرة المغرب على جذب الاستثمارات.
0: نقاط قوة واضحة يمتلكها المغرب في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والبيئة الاستثمارية يمكن أن تقود إلى تنمية مستدامة وتشكل عاملا حاسما في مواصلة تحسين الأداء وتعزيز الترتيب العالمي في مؤشر الازدهار خلال الأعوام المقبلة وفق الرصد الاقتصادي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: برايت لايتس بيجر سيتي لسي لو جرين. اللحظة مستمعينا هذه تمام 7:53 رحلة حصادنا تشرف على انتهائها، لكن اللحظة نتوقف مع فقرة كتاب في دقيقتين. أثثت عدد من الكاتبات المغربيات المشهد الأدبي للمغرب في الخمسينيات والستينات، وكانت ثلاثي خناث بنونة وفاطمة الراوي ورفيقة الطبيعة من الرائدات الأوائل في إصدار عمل أدبي في كتاب. اليوم نتوقف مع رفيقة الطبيعة واسمها الحقيقي زينب فهمي، المزدادة بالدار البيضاء عام 41900. رفيقة الطبيعة في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: رجل وامرأة، مجموعة قصصية صدرت عام 69900 بتوقيع مستعار. رفيقة الطبيعة، واسم المؤلفة الحقيقي زينب فهمي، التي شكلت رفقة خناتة بنونة بمجموعتها ليسقط الصمت وفاطمة الراوي بروايتها غدا تتبدل الأرض، الثلاثية المؤسسة لما يعرف اليوم بالأدب النسائي في المغرب. ولا ننسى في هذا السياق نصوصا أخرى نشرت بالصحف والمجلات في نفس الفترة أو في مرحلة سابقة لكاتبات أخريات، ونخص بالذكر ملك الفاسي وآمنة اللوه. أصدرت رفيقة الطبيعة أو زينب فهمي 3 مجاميع قصصية: رجل وامرأة عام 69، وتحت القنطرة عام 76، وريح السموم عام 79، وهي قصص اجتماعية واقعية تستلهم الصراع الطبقي في مغرب السبعينات ومظاهر الفقر والتهميش التي كتب عنها رفاقها من الكتاب من أمثال دريس الخوري ومحمد زفزف. وفي إضاءة على غلاف مجموعتها ريح السموم، تقول رفيقة الطبيعة زينب فهمي إن الكتابة هنا وسيلة للعبور نحو ما هو آت، بما أنها ليست دائما تأكيدا لما هو معاش، وأداة مقاومة لا مباشرة لما هو مدعم بأشكال القوة. حاولت تجسيد تلك المقاومة برفض القبول العرضي لتفاهة الحياة اليومية، وذلك بطرح أشكال من الموت الهدفي لو صح المعنى. ومن صيغ هذا الموت الهدفي تختتم قصة جانب من الحصار بالقول: كيف نبدأ الحياة الحقيقية ما لم ندرك أنها مأساة؟ لقد أدركت هي وقررت وأنا أعرفها. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز 8 نتعرف لحظة مستمعينا على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المناطق الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 27 درجة بالرباط وطنجة، 28 بأكادير والصويرة والدار البيضاء، 30 درجة بوجدة، 31 بفاس، 33 درجة بالعيون، و35 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالساحل والجنوب الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 35 درجة بعنابة، 36 بتمنراست وشلف، 37 بتيارت، و40 درجة تسجل بقسنطينة. بتونس طقس مشمس جنوب البلاد وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 35 درجة بتبرقة وسوسة، 36 بصفاقس وبنزرت، 37 بتونس العاصمة، 39 درجة بالقصرين، 40 درجة بجربة، و45 تسجل بقفصة. هذه تمام 8 مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز من المغرب، وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، يخبر وزير الداخلية عموم الناخبات والناخبين أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من غد الاثنين إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 من شتنبر المقبل في تمام الساعة 6 مساء. وخلال الفترة ذاتها سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة. بالمغرب دائما، وبأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبلت الأميرة للا مريم اليوم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية الملكية من قبل الرعاية الملكية للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، المدعو الدعم الموصول والثابت والذي يخص به العاهل المغربي الملك محمد السادس المدينة المقدسة وسكنها. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم الدورة الثانية من المدرسة الصيفية بسخيرات قبل بدء البرنامج الرسمي لهذه النسخة، والذي تميز برحلة تربوية ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة. إلى شؤون الشرق الأوسط، حيث التقى وزير الخارجية السوري رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي اليوم في الأردن وفق ما أفاد به مصدران دون ذكر أسمائهما، وذلك خلال بضعة أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في شمال غرب سوريا. وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد رومان غوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أمريكي لمنع أي مواجهات بين سوريا وإسرائيل.

0: إسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على الاقتصاد الإيراني بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، وتأتي هذه التصريحات فيما توعدت واشنطن الخميس بتشديد العقوبات على طهران للدفع بانهيار النظام من الداخل. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا اليوم على إعلان رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية مقابلة على الولايات المتحدة عقب انهيار المفاوضات التجارية. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن كندا تريد مزايا ولاية أمريكية لكن دون أن تكون كذلك. ودخلت السبت حيز تنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 50% تطال منتجات بقيمة 20 مليار دولار. قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الصعوبة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات. أضاف زيلينسكي في تصريحات نشرت اليوم أنه في حرب كهذه الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا وستكون بمثابة تسونامي يضرب البلاد. قضى 30 شخصا في غينيا اليوم وأصيب 22 آخرون في انهيار مكب للنفايات في ضاحية العاصمة كوناكري بعد أمطار غزيرة، وفق ما ذكرته الحكومة التي أكدت في بيان أن التعبئة للموارد المادية والبشرية الكبيرة ستستمر لإنقاذ الجثث وانتشالها. بهذا مستمعين ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول لمخرجي هذه الحصة عصام الحراثي. بعد لحظات تواصلون متابعة باقي برامج ميديا. إلى اللقاء.

قال الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه: إن جميع آبائي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده كانوا مسلمين، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، وقد قال تعالى: إنما المشركون نجس، فوجب ألا يكون أحد من أجداده وجداته وآبائه وأمهاته مشركا بالله، وحاشا

هو نور الأنوار أصل البرايا، حين لا آدم ولا حواء. هو فرد بالله والكل منه، ليس ثان وليس ثناء. منه عرش ومنه فرش، ومنه قلم كاتب ولوح وماء. منه كل الأفلاك كانت وما دارت به، والذوات والأسماء. منه نور النجوم والشمس والبدر، ومثل البصائر البصراء. فهو للكل والد وأب الخلق جميعا، وهم له أبناء رحمة العالمين. كل نصيبا نال، لكن تفاوت الأنصباء. فاز منها الروح الأمين بسهم قد أصاب الأمان وهو الثناء. فعليه الصلاة تبقى من الله كما شاء كثرة وتشاء، وعليه السلام منه على قدره قدر لا يعتريه فناء. الشيخ العارف العلامة القاضي، قاضي الشام، سيدي يوسف بن إسماعيل النبهاني، المتوفى سنة 50 و300 ألف للهجرة، رضي الله عنه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأجمل وخليل الله الأكمل، بل وحبيبه الأفضل، وهو أخص مراد من الموجودات وأشرف، فهو أول موجود برز من كن كن بسر القدرة الصمدية، وأشرف محمود حباه الله بالتأهل لمعرفة الصفة الأحدية، لأن الله تعالى أبدى قبل الكائنات نورا وجعل رحمة للعالمين ظهورا. فلما ولدته أمه آمنة رضي الله عنها وأرضاها، وقد أخرجه الله من شجرة أصلها أصيل وفرعها طويل ملقح ثمارها إسماعيل، بمكة غرست وبطيبة بسقت وبتهامة نبعت، أشرقت الأرض بنور ربها وغشيتها الأنوار الباهرة وتزاحمت عليها الأملاك لرؤية نور الأنوار وسر الأسرار الذات المطلسم والغيب المضمضم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مدرسة أديس استقبلت الأميرة ليلى مريم اليوم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وتشرف عليها وكالة بيت مال القدس تؤكد الدعم الموصول الثابت الذي يخص به العاهل المغربي المدينة المقدسة وسكانها. كما تأتي هذه المبادرة لتعزز الجهود المبذولة من طرف الوكالة والتي تتوخى دعم مدينة القدس وساكنتها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس والمباشر على المقدسيين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. في المغرب وفي أفق الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020، أعلن وزير الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها ابتداء من 22 غشت 2020 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 في تمام الساعة 6 مساء. بلغ الداخلية في هذا الإطار أكد أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، لافتا إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف هي الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع. وبالنسبة للناخبين والناخبات المغاربة المقيمين في الخارج واعتبارا لحقهم القانوني في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، يتعين عليهم ولوج المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين election.ma أو listelectoral.ma وإدخال المعلومات المتعلقة بهم وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني والتثبت من المعلومات المذكورة وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المتضمنة فيها صحيحة وتحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي للناخب أو الناخب الذي وكله للتصويت عنه يوم الاقتراع. شرق وسطيا قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارة جوية نفذها طيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم بحسب ما أفادت مصادر طبية. والدفاع المدني إسرائيل حذرت اليوم كذلك حركة حماس من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات غير المتفجرة باتجاه إسرائيل مع تسارع وتيرتها مؤخرا، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل الأحد طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما في مخيم عسكري اللاجئين شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية. أعلن الحرس التونسي الأحد انتشال 11 جثة من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، في حين ما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين. وكان الزورق الذي غرق ليلة الجمعة على بعد نحو 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس جنوب تونس يقل 15 مهاجرا، أنقذ واحد منهم فقط. ليلة السبت نظم عدد من سكان بنغردان المدينة المحادية لليبيا والتي يتحضر منها 14 من المهاجرين تحركا احتجاجيا أغلقوا خلاله الطرق وأحرقوا الإطارات. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنىها لكم إلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: C'était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
3: Incroyable voyage, incroyable destination. Pour comprendre Al-Khazneh, peut-être le monument le plus célèbre de Petra, il faut d'abord

0: Discussions sur le contexte régional du Moyen-Orient figure aussi dans le programme. Mohamed Ben Salman est aussi attendu à la cérémonie de clôture de l'eSports World Cup, organisée pour la première fois hors de l'Arabie Saoudite. Un réchauffement se dessine entre Damas et Tel Aviv. Le chef de la diplomatie syrienne annonce la tenue de discussions aujourd'hui avec le chef du Mossad, l'agence de renseignement extérieur israélien. En amont, ce dimanche, Damas pressait Tel Aviv de reprendre les échanges diplomatiques. Plus tôt dans la semaine, une frappe contre une base militaire syrienne a été imputée à Israël. Un autre rendez-vous prévu demain, celui du chef de l'armée pakistanaise à Téhéran. Une délégation officielle accompagnera ce dernier. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. Pour rappel, Islamabad figure parmi les principaux médiateurs du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Conflit qui entrera vendredi dans son septième mois. Un protocole d'accord entre les deux belligérants avait été acté fin juin sous médiation pakistanaise. Les hostilités ont repris début juillet. Déclaration de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien réaffirme que Kiev n'a pas pris part au sabotage du gazoduc Nord Stream. Cette grande conduite négociée en amont entre Berlin et Moscou permettrait d'acheminer le gaz russe vers l'Europe. En juillet, le parquet allemand avait conclu que les explosions survenues sur ce gazoduc venaient d'un ordre de Kiev. Au Maroc, aujourd'hui, la princesse Lala Meriam a reçu les enfants Magdessi au palais des hôtes royaux de Rabat. Événement organisé pour la 17e édition des colonies de vacances organisées par l'agence Bayt Mal Al-Quds Al-Sharif. Une initiative du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds. 50 enfants palestiniens ont bénéficié de l'opération. En Tunisie, 11 migrants sont morts au large du pays. Information rapportée aujourd'hui. Le naufrage d'une embarcation s'est déroulé de la nuit de vendredi à samedi. Une personne a été secourue. Les recherches se poursuivaient encore ce dimanche. L'OMS indique par ailleurs que la Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Et un mot de sport pour conclure. En France, l'AS Monaco s'est imposé sur la pelouse du Havre aujourd'hui. Victoire 1-0 grâce à un but d'Eric Dyer. Le Paris Saint-Germain est en déplacement ce soir sur la pelouse du Stade Rennais. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء واخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت؟ بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول. خديجة الفحيصي.
1: أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول، البرنامج الذي نتوقف فيه عند اللحظات الفارقة، اللحظات التي تغير الإنسان، تغير المسار، تغير الرؤية أيضا. ضيفنا اليوم صحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد الصحفيين العرب، عضو اتحاد الدولي للصحفيين. ضيفنا لم يكتفي بقلم الصحافة ونقل الخبر، حمل حقيبته وسافر، رأى وكتب، فصار كاتبا للرحلات وروائيا. ضيفنا لليوم الصحفي عماد فواز، له العديد من المؤلفات، يوميات صحفي مصري بالمغرب، قالت لي الصحراء المغربية، أمير الزياني. رحلات مستمعين قد تحولت إلى كتب، وكتب تحولت إلى نوافذ نطل منها على العالم. اليوم سنبحث معه عن نقط التحول التي صنعت عماد فواز الصحفي الكاتب الإنسان وصانع محتوى. أهلا بك معنا زميلي الأستاذ عماد فواز.
3: أهلا وسهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وشاكر لك هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أطل من خلالكم على الجمهور المغربي العريق. شاكر لك طبعا اهتمامك بهذه الكتب وهذه التجربة.
1: بداية، ربما نقطة التحول الأولى في مسارنا اليوم من الخبر إلى الحكاية. أستاذ عماد، بدأت كصحفي تنقل الخبر، ثم أصبحت كاتبا تصنع الحكاية. ما هي اللحظة التي قررت فيها أن تنتقل من غرفة التحرير إلى صفحة الكتاب؟ ربما ما الفرق هنا ما بين عين الصحفي وعين الكاتب؟

0: كانت اللحظة يوم 11 أكتوبر 2014، كنت جاي زيارة للمغرب هنا، وكنت أعمل في ذلك الوقت في صحيفة قطرية، وكانت زيارة عابرة خاطفة، لكني قررت أو وجدت هنا كنزا ثمينا، يعني كنز من الأصالة ومن العراقة والعادات والتقاليد والتفاصيل. لم أكن قرأت عنها بهذا الشكل. قرأنا طبعا عن الموحدين والمرابطين وعن تاريخ المغرب العريق، مفيش كلام، لكن ليس كما رأيت عندما أتيت زيارة بالصدفة في يوم 6 أكتوبر 2014. فقررت أن أبقى وأن أكتب هذا كتبا. يعني مشيت لحي الحبوس في الدار البيضاء، ثم إلى المدينة القديمة من باب مراكش في برضو الدار البيضاء. قلت في كنز كتير ما نعرفش كتير عنه في المشرق، يعني خاصة أني أتيت من قطر وولدت في الكويت وعشت عمري كله تقريبا بين الخليج ومصر. يعني فقلت أكتب ده كتب، لكن خدتني شغلة الصحافة الأول، أصبحت مراسلا لجريدة الوطن، قررت أني أبقى هنا وأن أعيش تفاصيل هذا المجتمع. قعدت 6 سنين أتجول في من مدينة إلى مدينة، يعني خدت القرار في ذلك الوقت أن أكتب كتب. كان لي تجربتين قبل كده، كتب حبيب العدلي في غرفة جهنم، ده كان عن وزير داخلية مصر كان آنذاك حبيب العدلي، وكان في قبله رحلة إلى ما وراء الشمس عن المعتقلات والسجون المصرية. وكانت تجارب، كان وقتها في 2014 انت عارفة كانت الأمور في مصر تحولت والثورة وما حدث والإخوان، فقررت أن أكتب. قلت ده التراث والتاريخ وهذا هذا المكان الغني بالتاريخ، لأن طبعا المغرب بوابة الرابط بين إفريقيا وأوروبا عبر الزمن، وكان الأندلس، وطبعا المغرب تاريخ عريق. ومن هنا قررت أن أتحول من الصحافة إلى الكتابة، واستغرقت عملية الإعداد للكتابة 6 سنوات، يعني من 2014 ل 2020. أول ما بديت أكتب يوميات صحفي مصري أعملها كتاب، كنت طبعا عبارة عن ملاحظات وكتابات جانبية ومسودات، وكان الكتاب الأول اللي هو يوميات صحفي مصري في المغرب، ده كان في 2020. لما بعدين رحت العيون الأول وبدأت قضية الجرجارات، وعادت قضية الصحراء المغربية طفت إلى السطح طبعا بعد حادث الجرجارات، ثم بعد ذلك بمناوشات وما فعلت في الجزائر وجلسات الأمم المتحدة. وده مشيت أول مرة بدعوة من الدكتور حافظ محضار مدير قناة العيون في جهة جولميم، قال لي احنا هنعمل حوار تلفزيوني أمام معبر الجرجرات. قلت له أنا جاي، فرحت، وكان أول مرة أشوف هذه المنطقة أو هذا المكون من مكونات المغرب، الصحراء المغربية.
1: نعم.
0: فرحت الأول الدخلة، ومن الدخلة إلى جولميم إلى الجرجرات، مرورا بالبرجندوز والعرجوب وهذه الأماكن التي رأيت فيها وسمعت من الناس، ولذلك سميتها قالت لي الصحراء.
1: قالت لي الصحراء المغربية، ربما هذا الكتاب يعتبر نقلة في مسارك، يعني وهذا ما أود يعني أن نحكيه للسادة المستمعين. احكي لنا عن الموقف أو الليلة أو الشخص يعني ربما الذي كان في الصحراء المغربية وكان نقطة تحول وقد غير نظرتك للكتابة للحياة عموما.
0: كان شيخ قبيلة وكنت واقف معاه، أنا والصحفي الجزائري وليد الكبير وحافظ محضار، الدكتور حافظ محضار، وكنا واقفين، فقال كلمة وكنا بالليل اتعشينا عنده، والراجل كان ضيفنا عنده، ومشينا واحنا ماشيين وقف قال لي كلمة، قال لي يا ولدي هذه الصحراء المغربية هي قضية جرح في كل دار، هي جرح في كل دار، ليست قضية عابرة. عندك في أي دار من هذه الديور اللي انت شايفها ولد مشى شرد مشى مع البولوزاريو فحرق قلب أهله، أو ابن قتل في المعارك في الجيش وفي المعارك على الصحراء من 75 إلى الآن، أو ابن خطف ولا نعرف مصيره، هناك جرح في كل دار. فالقضية إننا نقف نهضر فيها ونتكلم فيها، أو إنكم تقولوها في الصحافة والإعلام، إحنا ألمنا أكبر من هذا بكثير، وقضيتنا أكبر من هذا بكثير، وإحنا محدش سمعنا هذه الكلمة لما تقال لصحفي يشعر بالعار. إن فعلا مشيت وقتها وجلست في الأوتيل أفكر طول الليل، دعاية البولوزاريو وما أنفق من الجزائر على دعاية البولوزاريو في الصحف، كما أعلم أنا ورأيت هذا بعيني في الصحف الناصرية التي كانت تمجد صدام وتمجد القذافي، كانت بالدولار، وفضحت بعد ذلك في كيبونات النفط التي سربت بعد سقوط بغداد 2003. وبالتالي الجزائر صرفت كثيرا لنقل صوت البوليزاريو وهم ليسوا أصحاب حق، بل هي قضية نصب من أسس البوليزاريو كان القدافي. وجدت أن صوت أهل الصحراء لم ينقل كما ينبغي، لم ينقل كما ينبغي، كما بشكل إنساني وليس بشكل خبري، بشكل تفاصيل يقولوها هم. فبدأت أسأل في الصحراء المغربية من جلميم للعيون لطاطا طنطان السزاك طاطا كل الأماكن دي رحتها، بدأت أسأل الناس إيه رأيك، هل أنت مغربي؟ كان سؤالا ساذجا، طبعا مغربي ودافع عن مغربيات، وهم حافظين تاريخ الصحراء المغربية والبيعة للسلاطين سلطانا تلو الآخر. وبالتالي نقلت هذا في كتاب وكملته بكتاب العائدون من تندوف.
1: نعم ممتاز.
0: لما سألت العائدون من تندوف قالوا لي أن حكاياتهم هناك إزاي كانوا بيعيشوا، إزاي بيأكلوا، إزاي بيفكروا، إزاي كيف رواجوا لهم هذه القضية، وكيف أقنعوهم بها سنوات، وكيف اكتشفوا كذبتهم ثم عادوا.
1: نقطة تحول أخرى في المغرب أستاذ عماد فواز، ما هي اللحظة التي قررت فيها أن المغرب ليس مجرد بلد زيارة بل وطن، بلد إقامة وكتابة؟ متى أحسست هذا الإحساس؟
0: أنا زي ما قلت لحضرتك جيت 6 أكتوبر 2014، 11 أكتوبر بعد خمسة أيام بالضبط، بعد خمس أيام بالضبط قررت ده. وأنا لما رحت زي ما قلت لك الحبوس ثم المدينة القديمة في الدار البيضاء وجدت شيء لم نكن نعرفه، أشياء كثيرة لم نكن نعرفها.
1: نعم.
0: عن العادات والتقاليد واللهجة والكلام في اللهجة وتفاصيل، لقيت إن دي كنز، صندوق كنوز بالنسبة للصحفي ممكن أن يكتب عنها وأن أعرف بيها الشرق اللي ما نعرفوش يعني. ثم بعد ذلك بديت أتجول وأسجل هذا أولا في كان يوميات صحفي مصر في المغرب، ثم سجلته طبعا في جريدة الوطن القطرية، كتبت عن فاس ومكناس ومراكش وطنجة وكل المدن والعادات والتقاليد وعن المطبخ وعن كل شيء في جريدة الوطن القطرية أولا والبيان الإماراتية، ثم جمعتهم في كتاب. ومن حوالي يمكن 6 شهور فقط وتأخرت في هذه الخطوة كثيرا، خدت قرار أن أتفرغ تماما للكتابة فقط عن تاريخ المغرب، لأن عملت كتاب أحمو الزياني وهو أسد المقاومة طبعا في الأطلس، وده قررت أني أعمل لأن للأسف يعني ما فيش سير شعبية كتبت بشكل أدبي كما كتب أبو زيد الهلالي سلامة، أدم الشرقاوي، عمر المختار، يعني كتبت بشكل أدبي. طبعا الدراسات والكتابات التاريخية كثيرة جدا عن الشخصيات كثر في المغرب، لكن أن تكتب بشكل سيرة ملحمة
1: صح
0: دي مش موجودة. فقلت طب ده كويس، أنا

0: نقطة تحول مع الجمهور، مع القارئ، من متابع للأخبار إلى قارئ لكتاب ومؤلف لكتب. كيف اختلف رد فعل الناس عليك بعد صدور كتبك الأولى؟ ما هي الرسالة أو التعليق من قارئ كان نقطة تحول في علاقتك بجمهورك؟
1: التعليقات كثر. مثلا كان أول تعليق لما عملت يوميات صحفي مصر في المغرب وكتبت ملاحظاتي أنا، عيني أنا، لأن الناس مؤلفة العادات والتقاليد دي بالنسبة لكم عادي، لكن بالنسبة لنا احنا مش عادي كما آتي من الشرق. فقال لي أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن طريقك وأنا مغربي. دي في حد ذاتها شهادة تقدير لصحفي، لكاتب، لإنسان استطاع أن ينقل لمغربي ابن هذه العادات والتقاليد شيء جديد أو أنه رآها بشكل مختلف. مثلا ده كان أول تعليق وجدته وسام. أشياء كثيرة جدا لما كتبت عن الصحراء المغربية قالوا لي كلام كثير جدا، طبعا عن أنه في تفاصيل كثيرة لم يكونوا يعرفوها. وشغلة الإعلام هو أن أنقل للقارئ ما لا يعلمه مش ما يعلمه، أو أني أحكي فيما حكي فيه.
0: تمام.
1: وده اللي قدرت أعمله من خلال هذه الكتب، وده اللي حسسني بعد ذلك أو فتح شهيتي للكتابة أكثر في الكتب. نعم.
0: طيب أستاذ عماد هواز، ما هو الموقف الصحفي؟ يعني نعلم جميعا أننا نمر في عالم الصحافة بمواقف صعبة بحكم عملك الصحفي وعضويتك في 3 مؤسسات صحفية كبرى، لابد أنك مررت بمواقف صعبة، لا شك في ذلك. هنا أتسأل معك عن الموقف الصحفي الذي وضعت فيه بين ضميرك المهني وضغط الواقع، وكان بالنسبة لك نقطة تحول على مستوى مبادئك المهنية.
1: كان حلس الجرجرات طبعا. يعني قبل ما اجي المغرب كان هناك موقف كثيرة جدا، لكن فيما يخص المغرب كان حادث الجرجرات. أنا لم أكن كنت أرى أن الهدوء أفضل، وأن ودي سياسة المغرب بالمناسبة، هو أنه لا يجيب على الصغائر، لا يتعاطى مع الكلام الفارغ. وبالتالي لما حصل حادث الجرجرات قامت على السوشيال ميديا وعلى الصحافة الجزائرية وصحافات الصحافة الموالية لها، قامت حملة مليئة بالأكاذيب ومليئة بالمغالطات ولي الأمور وتحميل جزء من الحقيقة وبناء جبل من الأكاذيب عليه. كل ده لقيت إن، وطبعا هم بيستهدفوا الشرق، المغرب لا ينفق أموال على ذباب إلكتروني ولا على صحافة مأجورة ولا على كلام من ده، هم ينفقوا وأنا أعلم ذلك. فهنا كان أما أن أقول ماليش دعوة، ما تدخلش في مشاكل، أو إني أقول رأيي ورزقي على الله. فقلت رأيي انحيازا للعيش والملح، وانحيازا لإني رأيت بعيني وأعلم تمام اليقين أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة العادلة، وما يروج هذا الكذيب. فما قدرتش أقف ساكت ودخلت في الموضوع وقلت هذا، وعملت على فكرة مؤتمرات في القاهرة في نقابة الصحفيين كان لغلق مكتب ثقافي المركز الجزائري الثقافي في القاهرة الذي كان يروج هذه الكذيب في الإعلام المصري سنة 2021، وكان معايا صحفيين مغاربة ويشهدوا على ذلك، وقفلناه. ثم عود فتحه مؤخرا في شهر يونيو اللي فات، ودخلنا في معارك كثيرة في هذا الموضوع، حتى أني عملت عنه كتاب لكنه ما زال لم يطبع، معركة التراث بين المغرب والجزائر كما عصرتها. فكان هنا كان لازم يبقى لي موقف، الحياد خيانة في هذا الموقف، لأن قضية الصحراء قضية عادلة وأنا شفت بعيني، مش حد حكالي، أنا شفت بعيني ودرت جميع مدن المغرب وأقاليم المغرب الجنوبية وسمعت من الناس ورأيت أن ما يروج في الإعلام سواء كان الجزائري أو حتى الإعلام المشرقي يروج المسألة بجهل شديد. حتى أن أحد الصحفيين مرة بيقول لي هذه القضية ما كانش ليها أنها تستمر 50 سنة، قضية الصحراء المغربية، يعني ما احنا عندنا حلايب وشلاتين هي مش عاملين عليها مشكلة مع السودان. حلايب وشلاتين هذا كيلومتر في كيلومتر، منطقة عندنا في مصر كيلومتر في كيلومتر عاملين عليها مشكلة مع السودان وبنسكت عنها، والسودان سابتها وإحنا سبناها وخلاص وانتهينا. فقلت له مين قال لك انها حلايب وشلاتين؟ ده نص البلد. وفتحت له الخريطه وريته، وده صحفي مش مواطن عادي يعني، قلت له ده نص البلد يا راجل. فتحت له البتاع فقال لي والله انا ما اعرفش، ده انا فاكرها زي حلايب وشلاتين. طبعا هذا ما يصدره الاعلام المعادي، خلينا نقول المعادي ايا كان جهته يعني. فبالتالي هنا كان لازم اخد موقف، لان انا رايت وما زلت ارى ان اي عربي او مسلم او افريقي يرى قضيه الصحراء المغربيه ان هي بناتهم كما يحاول كثيرا الجزائريون ان يصوروا للناس، ده خيانه. لانها تماما زي قضيه القدس، وهي تفرقت إيه فلسطين عن قضية الصحراء المغربية؟ ما هي أرض مسلمة عربية.
0: هل سبق أن وجدت نفسك في حيرة ما بين ما تملي عليك الموضوعية كصحفي؟

0: وما يمليه عليك إحساسك ككاتب يعني في تلك اللحظة، أيهما حسمت لصالحه؟ يعني من انتصر في النهاية، هل الصحفي أم الكاتب أم هما معا؟
1: الكاتب.
0: ربما
1: لا الكاتب أكتر، الكاتب أكتر، لأن الصحفي كما درسنا، أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 99، الصحفي يجب أن يكون محايدا، أن ينقل الخبر دون وجهة نظره أو دون انحياز. أما الكاتب فمنحاز لوجهة نظره، ومنحاز لضميره، ومنحاز لمبادئه، ومنحاز لما يؤمن به.
0: صح.
1: فأنا انحزت، وأنا لا أنكر هذا، أنني منحاز، لكن منحاز لعدالة، لقضية تأكدت بعيني أكثر من مرة وأكثر من زيارة، ودون ضغط ودون إملاء، أن المغرب صاحب حق في هذه القضية. وبالتالي انحزت، وهذا لا أنكره، أنا بالعكس أنا أعلنه في فيديوهاتي، وحتى أعلنت أمام جهات التحقيق في مصر لما حققوا معايا في قريبا، يعني عن أني أعادي الجزائر وأهين الجزائر. قلت له ده كلام غير صحيح، أنا منحاز للقضية ولا أنكر انحيازي. فككاتب هو الذي طغى وغلب في النهاية، لأن هو كما قلت لك، الصحافة وفق المبادئ التي درسناها في الكتب هي أنك لا تنحاز، تنقل الخبر دون انحياز. أنا انحزت لأنها قضية عدالة، ويجب على كل، بل أطالب كل عربي ومسلم أن ينحاز، لأنها قضية مبدأ وقضية عدالة وقضية أمن واستقرار شعب عربي مسلم شقيق. فالانحياز هنا بالعكس، الحياد هنا خيانة.
0: طيب أستاذ عماد فواز، وصلنا لسؤال الصعب. أنت مصري الأصل المغربي الإقامة والعشق، هل سبقا وجدت نفسك ما بين صوت القاهرة وصوت الرباط، بين انتماء الميلاد وانتماء الاختيار، وبالتالي كيف تصالحت مع هذا الازدواج أو الازدواجية الجميلة؟
1: هو الكورة اللي عملت هذا الموضوع، الكورة اللي عملت الموضوع ده. لم أجد تعارضا أو مشكلة ما بين أنت مع مين خالص على الإطلاق، لأن العلاقة بين المغرب ومصر هي علاقة تاريخية قديمة جدا، وهذا قلت وشرحت كثيرا، في أن مثلا القاهرة سميت أبواب على أبواب فاس، هناك عائلات كثيرة تسمى على اسماء أحياء في القاهرة، زي الشرايبي، زي الشعراني، زي الرويعي، يعني هناك تاريخ ونسب وعلاقة طويلة جدا، بل أن أقطاب الصوفية في مصر الكبار المعروفين مغاربة، أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، أبو المرسي، أبو العباس، سيد عبد الرحيم الإناوي، سيد الغريب في السويس، اسألي أي حد في مصر لازم يعرف دول، دول جم من المغرب. وبالتالي العلاقات طويلة، وهناك ألف سبب للمحبة ولا يوجد سبب للعداوة. لكن جت الكرة في أمم إفريقيا، وقبلها كان في، انت عارف، الاهلي والجيش الملكي، وكان في، يعني في هناك مناوشات الكوره، فاجد ده يسب في ده وده يسب في ده. انا ابن مصر وابن المغرب، اعرف شعب مصر، انا ابن شعب مصر وابن شعب المغرب بحكم العيش والملح، واني عشت مع مكونات المجتمع المغربي بين ريافه وجباله وسواسه، لفيت وعارفهم كويس، وعارف ان على السوشيال ميديا دول مش دول شعب المغرب، شعب المغرب محب طيب مسالم، فبقيت في النص بين الاثنين. المصريين يبعتوا لي يقولوا لي شوف المغاربه بيقولوا ايه، والمغاربه يبعتوا لي شوف المصريين بيقولوا ايه، طبعا لا دول مصريين ولا دول مغاربه. فبالتالي بقيت في النص قاعد اتفرج عليهم، واسف طبعا ومتاسف لما يدور، لان ده لا يجب ان يكون على الاطلاق. لكن اللي قدرت اعمله هو اني كزي ما بقول لك، اخ للاثنين وابن الاثنين، بقيت اقول يا جماعه لا المغاربه كده ولا المصريين كده، في فيديوهات انا بقول كده، لكن لما انحاز لطرف، لان ده هيزيد الازمه، يعني لو انحزت لطرف زدت الأزمة. مين غلطان مين مش غلطان مش ده المهم، المهم ان ده هذا ما يجب، لا يجب ان يكون بيننا، لان احنا بيننا ألف سبب، بيننا اكبر من هذا بكثير.
0: صح.
1: فمسألة الكورة عيب ان يكون نسب بعض عشان كورة في النهاية بالون منفوخ.
0: تمام. حديثك رائق وجميل وممتع. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا اليوم من نقطة التحول. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الإعلام والكاتب الأستاذ عماد فواز على هذا الحوار الصادق، على رحلتك التي أخذتنا ربما من الخبر إلى الحكاية، ومن القاهرة إلى الصحراء المغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الأستاذ عماد فواز.
1: العفو، والشكر ليك يا أستاذة، شكرا جزيلا، والشكر للسادة المستمعين.
0: مرحبا، نورتني، شكرا.
1: الله يخليك.
0: مرحبا مستمعينا، تذكروا دائما أن لكل منا نقطة تحول تنتظره، السؤال هو متى نقرر أن نخطو نحوها. نقطة تحول تذكرنا دائما أن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي مجموعة لحظات نقرر من خلالها أن نكمل بعدها بشكل مختلف تماما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، كانت معكم خديجة الرحيسي في نقطة تحول، حيث

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساءً.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، معكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. بأمر من العاهل المغربي، الملكة محمد السادس الأميرة للا مريم تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. باكستان تعاود تفعيل دبلوماسيتها في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. قائد الجيش الباكستاني منتظر في طهران غدا في محاولة لاستعادة زخم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل نهائي. الوضع البيئي في إسبانيا، حرائق وموجة حر وفيضانات وحتى عواصف عكرت موسم الصيف وعادت إلى الواجهة سؤال التغيرات المناخية. في رياضة العاشرة، تقارير صحفية فرنسية تؤكد اتفاقا رسميا لانتقال الدولي المغربي أيوب وعدي إلى مانشستر سيتي مقابل مبلغ 100 مليون يورو. إلى التفاصيل، بأمر من العاهلة المغربية، الملك محمد السادس استقبلت الأميرة للا مريم اليوم بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية العاهل المغربي رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الدعم الموصول والثابت الذي يخص به الملك محمد السادس المدينة المقدسة وسكانها. وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم المنظمة خلال الفترة ما بين 12 و26 أغشت الجاري 50 طفلا مقدسيا ويرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وحول دلالات الاستقبال الأميري لأطفال القدس، يستعرضها محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، واتصلت به وفاء التوزري.
2: ويجال البرنامج رسمي للدورة 17 للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس للاستقبال الكريم الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بتخصيصه لأطفال القدس ومؤطريهم في لفتة إنسانية كريمة تعكس الاهتمام الملكي السامي بكل فئات الشعب الفلسطيني لا سيما الأطفال والناشئة، ويجسد كذلك العمل الموصول الذي تطلع به لجنة القدس تحت الرئاسة الملكية السامية في كل المجالات سواء على المسار السياسي والقانوني من خلال الجهود المقدرة للدبلوماسية المغربية أو من خلال العمل الاجتماعي الميداني الموصول الذي تطلع فيه وكالة بيت مال القدس الشريف بالطور الممكن خصوصا في الظروف الصعبة. لذلك تستمر الوكالة في تنفيذ المشاريع الاجتماعية، مشاريع المساعدة الاجتماعية، مشاريع التمكين، مشاريع التنمية البشرية، المقاولات الناشئة، الصحة، التعليم، الثقافة، ثم دعم الفئات في وضعية الحاجة.
1: نبقى بالمغرب. وفي أفق الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها الأربعاء 23

0: ديسمبر 26 و 2000 أعلن وزير الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها ابتداء من الاثنين الرابع والعشرين غش 26 و 2000 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 26 و 2000 في تمام الساعة 6 مساء. وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين بالخارج واعتبارا لحقهم القانوني في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة يتعين عليهم ولوج المنصة الإلكترونية الخاصة عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين election.ema listelectoral.ema وإدخال المعلومات المتعلقة بهم وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره لتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني. ومع اقتراب هذا الموعد الانتخابي بالمغرب يتعزز النقاش حول حضور الشباب سواء كمرشحين وناخبين ومشاركين كما حضورهم في البرامج الانتخابية الحزبية. وحول ذلك يقول الباحث في العلوم السياسية وعضو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب علي عوين وتحدث من إموزار لنور الدين إيجاجان.
1: إذا أرادت الأحزاب السياسية أن ترى الشباب أمام صناديق الاقتراع فعليها أولا أن تذهب إليهم قبل الانتخابات وأن تستمع إليهم وأن تستمع إلى تطلعاتهم وانتظاراتهم وأن تقوم بصياغة هذه الانتظارات وهذه الآراء في برامجها الانتخابية وأن تقدم لهم برامج قابلة للنقاش والتقييم. الشباب كما نعرف اليوم أصبح أكثر قدرة على الوصول إلى المعلومة وأكثر استعدادا لمقارنة الخطاب والبرامج وأقل قابلية لتقبل الشعارات التقليدية. لذلك فإن المرحلة الانتخابات التشريعية المقبلة ستتطلب من الأحزاب تجديدا حقيقيا في الخطاب والممارسة وإعادة بناء الثقة وإعطاء الكفاءة الشابة مكانتها والانتقال من منطق الاستقطاب الانتخابي المؤقت إلى عمل منظم وإلى منطق سياسي مستمر. الأحزاب السياسية اليوم مطالبة بأن تستعيد ثقة الشباب والشباب مطالبون بالمثل بأن لا يتخلوا عن حقهم في التأثير. لا ينبغي أن يتحول الإحباط إلى انسحاب دائم من الحياة السياسية ولا ينبغي أن تتحول خيبة الأمل من بعد الممارسات السياسية إلى قطيعة كاملة مع المؤسسة الديمقراطية. فالشباب يمكن أن ينتقد يمكن أن يحتج ويمكن أن يرفض برنامج حزبيا وأن يحاسب المرشحين، لكن كل ذلك يكون أكثر تأثيرا عندما يبدأوا من المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
0: نبقى في المنطقة المغاربية وفي مآسي الهجرة، حيث أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد انتشال 11 جثة من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، في حين ما يزال 3 أشخاص في عدد المفقودين. وكان الزورق الذي غرق ليلة الجمعة على بعد نحو 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس جنوب تونس يقل 15 مهاجرا قد واحد منهم فقط. ليلة السبت نظم عدد من سكان بنغردان المدينة الوحدية لليبيا والتي يتحدر منها 14 من المهاجرين تحركا احتجاجيا أغلقوا خلاله الطرق وأحرقوا الإطارات. شرق أوسطيا، تعود باكستان لمحاولة تحريك المياه الراكدة دبلوماسيا بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاستعادة زخم وساطتها. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ينتظر غدا في طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. الخارجية الصينية بدورها تحدثت عن أن نائب وزير الخارجية الصيني التقى نظيره الإيراني مؤخرا في بكين، وأضافت أن نائب وزير الخارجية الإيراني صرح خلال هذا اللقاء بأن طهران مستعدة لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات مع الحفاظ على سيادتها وأمنها. تحركات دبلوماسية تزداد زخما على الصعيدين الإقليمي والدولي في وقت تستعد فيه واشنطن اليوم للكشف عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ومشددة بحق طهران غدا إقرار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة في إشارة إلى الوضع الاقتصادي والمتردي. وبين الوسطات سلاح العقوبات الاقتصادية أي أفق ينتظر المنطقة في ضوء التصريحات التصعيدية المتبادلة بين طهران وواشنطن؟ سؤال يجيب عنه منصور الوائلي الخبير في الشؤون الإيرانية متحدثا من لندن لنور الدين إيجاجان.
2: الطرف الذي يصر على باكستان أن يكون لاعب دور أساسي هي الجانب الأمريكي حقيقة، وحتى دخول ربما الصين في هذه الوساطة، ولكن الجانب الأكثر صعوبة

0: في هذا الموضوع هو أن الجانب الإيراني بالتغييرات الأخيرة التي أجريت داخل إيران، يعني أنا أقصد المرشد الذي غير هذه التغييرات، تغلنا ملف مفاوضات إلى عسكرة الملف، يعني عسكرة الملف النووي والملف المفاوضات. وبالتالي الآن داخل إيران يعني أصبح من يطالب بحل الأزمة بالتفاوض ذو نفوذ أقل قانونيا ووجودا وحكما، وبالتالي الآن من يحكم قانونيا هو الحرس الثوري بالتغييرات الأخيرة، جانب المتصلب يحكم قرار الإيراني ومطبخ قرارات ومصنع القرارات، أنا أقصد المجلس الأعلى للأمن القومي. هذا لا يعني أن إيران لا تريد المفاوضات، ولكن تريد المفاوضات بشروط هي التي تضعها، وتعرف الآن أن واشنطن في مأزق، يعني هناك تباين بين وجهات نظر واشنطن باستمرار الحرب أو الحرب الاقتصادية الغير متناظرة أو حتى وضع استراتيجية احتواء طويل الأمد وما يشابه ذلك. كل هذه الخطط مطروحة أمام واشنطن، ولكن إيران تعرف أن الآن واشنطن في موقف حرج وتستقل هذه الظروف. أعتقد أن الجانب المتصلب من الحرس الثوري سيرفض هذه المفاوضات إلا إذا وضعت شروط هي وغبلتها واشنطن.
1: في أخبار المنطقة دائما، قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأحد. بحسب ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني، إسرائيل حضرت اليوم كذلك حركة حماس من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات غير المتفاجرة باتجاه إسرائيل مع تسارع وتيرتها مؤخرا. وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ألاح طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما في مخيم عسكري اللاجئين شرق نابلس شمال الضفة وفقا لمصادر فلسطينية. نبقى في المنطقة لنشير إلى هذا التطور اللافت، حيث نقلت مصادر أن وزير الخارجية السوري التقى اليوم في الأردن برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في خطوة تهدف إلى خفض التوتر بعد أيام من غارة إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية في شمال غرب سوريا. وجاءت المحادثات التي استؤنفت بموجبها المفاوضات بين إسرائيل والسلطات السورية الجديدة بعدما اتفق الجانبان في يناير على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية في ظل مساعدة للتوصل لاتفاق أمني. في شأن القاري في مالي، أعلن اليوم عن الإفراج عن أزيد من 20 جنديا ماليا كانوا محتجزين لدى المتمردين الطوارق بحسب ما أفادت مصادر أمنية في باماكو. ويأتي الإفراج عن هؤلاء بعد إطلاق سراح 82 آخرين في 13 من الشهر الجاري كانوا محتجزين منذ أبريل الماضي لدى مجموعة متشددة موالية لتنظيم القاعدة وحلفائهم الطوارق. المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات في تقرير محمد بن عبو.
2: الجنود الذين أطلق سراحهم بحسب جبهة تحرير أزواد هم بعض أسرى الحرب من أفراد القوة المسلحة المالية. الناطق باسم الجبهة أكد أن العملية جاءت مقابل الإفراج عن مدنيين محتجزين، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المدنيين ظلوا رهن الاحتجاز منذ نحو 5 سنوات. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من الإفراج عن 82 عسكريا آخرين في 13 من غشت الجاري كانوا محتجزين لدى مسلحين وحلفائهم من الانفجار انفصاليين الطوارق، في مؤشر على تصاعد وتيرة عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين بين أطراف النزاع. وتشهد مالي منذ سنوات صراعا مسلحا مع جماعات انفصالية مسلحة تنشط خصوصا في شمال البلاد ووسطها، فيما زادت حدة المواجهات خلال الأشهر الماضية. وكان مقاتلو جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد شنوا في أواخر أبريل الماضي سلسلة هجمات منسقة استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للمجلس العسكري والجيش المالي في عدد من المدن، بينها مناطق تقع على مقربة من العاصمة باماكو. ويأتي الإفراج عن الجنود بحسب مراقبين في ظل مشهد أمني وسياسي بالغ التعقيد تتدخل فيه العمليات العسكرية مع مساعي إطلاق الأسرى والمحتجزين، في وقت لا تزال فيه السلطات المالية تواجه تحديات متزايدة في بسط نفوذها على مناطق واسعة من البلاد.
1: قاريا دائما، قضى 30 شخصا في غينيا الأحد وأصيب 22 آخرون في انهيار مكب للنفايات في ضاحية العاصمة كوناكري بعد أمطار غزيرة، وفق ما أفادت الحكومة في بيان. وأورد البيان أن الحادثة وقع في الساعة 2 فجرا بتوقيتين المحلي والعالمي في حي دار سلام بمنطقة جيبيسيا إثر أمطار غزيرة ليلا، وتسبب بانهيار العديد من المساكن مخلفا مقتل 30 شخصا وإصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة و16 آخرين بجروح طفيفة. في التطورات المناخية العالمية، عاشت أوروبا صيفا ساخنا تأكدت خلاله خطورة تداعيات التغيرات المناخية، تداعيات برزت بشكل أقوى في إسبانيا، حرائق الغابات والفيضانات والعواصف العنيفة، ما تسبب في إجلاء آلاف الأشخاص في إقليم طراغونا، خلفت تساقطات غزيرة نهاية الأسبوع الماضي بمقاطعة 11 مصابا، فضلا عن إجلاء مئات الأشخاص وتعطيل الطرق وخطوط للسكك الحديدية. في المتابعة مراسلنا من مدريد محمد مودن.
3: يتهيأ الصيف للرحيل عن إسبانيا وقد ترك سجلا لم تعرفه البلاد من قبل، أكثر من 4600 وفاة نسبها نظام مومو إلى الحرارة المرتفعة بين الأول من يونيو والحادي عشر من غشت، منها ما يتجاوز 3000 في يوليوز وحدة، والعتبة التي تبدأ عندها الوفيات ترتفع 16 درجة كل عقد، أي أسرع من ارتفاع المناخ نفسه، وتيرة تترجمها التصريحات التالية لمواطنين إسبان.
4: أصبحت أكثر حرارة عاما بعد عام، أو على الأقل أصبحت موجات الحر تتكرر بشكل أكبر خلال فصل الصيف.
5: لا أتذكر أنني عانيت من الحر بهذه الدرجة التي نعيشها الآن.
3: ويأتي ما لا يرى في الصور، البحر في الخامس من غشت سجلت عوامة داراغونيرا بجزر البليار 33.02 درجة، أعلى حرارة ترصد على الإطلاق في السواحل الإسبانية، وتجاوز بحر كانتابريا 28 درجة لأول مرة، وبلغ الأطلسي الشمالي 22 درجة في لاكورونيا. أما غرب المتوسط فقد ارتفعت حرارته 3.1 درجة فوق معدله التاريخي. يقول خوليو دياز خيمينيث الباحث في معهد الصحة كارلوس الثالث:
6: في الوقت الراهن لا تدرك البشرية حجم ما يعنيه ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، وهو المستوى الذي وصلنا إليه بالفعل، أو ارتفاعها إلى درجتين ونصف أو 3 درجات. فعندما نتجاوز عتبة درجة ونصف مئوية نبدأ في دخول منطقة لم نختبرها من قبل.
3: وتبقى الذاكرة قريبة، ذلك أنه في 29 من أكتوبر 2024 سقط في بلدة توريس 771 لترا في المتر المربع، لذلك يطالب الخبراء بأن تكون خطط الإخلاء والإنذار جاهزة قبل أكتوبر لا بعده. من مدريد محمد مدن، ميديا.
1: أصل معكم مستمعينا إلى الملف الرياضي للعاشرة، حيث أفادت مصادر إعلامية فرنسية اليوم بأن الدولي المغربي أيوب وعدي سيغادر نادي ليل للتوقيع على عقد طويل الأمد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقالية قياسية بقيمة 100 مليون يورو. المزيد في تقرير زميل يوسف أشاطر.
7: جماهير ليل تودع أيوب وعدي بكلمات الشكر. هذه اللحظات العاطفية التي عاشها اللاعب المغربي خلال مباراة ليل وأونجي حتى وإن لم يلعب، جاءت بعد الاتفاق بين مانشستر سيتي وليل على تفاصيل الصفقة التي ستنقل بوعدي إلى ملعب الاتحاد في محطة مهمة في مساره الكروي. الاتفاق جاء بعد أسابيع طويلة من المفاوضات، إذ كان بوعدي من أبرز أولويات مانشستر سيتي لتعزيز خط وسطه، خصوصا مع رحيل الإسباني رودري. القيمة المالية للصفقة البالغة 100 مليون يورو تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها النجم المغربي في سن مبكرة، يعتبر انتقاله الأغلى في تاريخ نادي ليل، كما يمثل واحدة من أكبر صفقات الانتقال في الدوري الفرنسي. موقف ليل من الصفقة كان واضحا خلال المفاوضات، حيث حاول النادي الفرنسي الاحتفاظ بخدمات لاعبه لموسم إضافي على سبيل الإعارة، لكن مانشستر سيتي رفض هذا المقترح مفضلا الاستفادة من اللاعب ابتداء من الموسم الحالي، وبناء على ذلك سيحظى المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بتعزيز مهم في انتظار صفقات أخرى. مسيرة أيوب وعدي مع ليل والمنتخب المغربي شهدت تطورا لافتا خلال فترة قصيرة بعدما فرض اللاعب نفسه بفضل نضجه وأدائه المميز رغم صغر سنه، وأصبح من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المغربية والفرنسية، وهو ما جعله محط اهتمام كبار الأندية الأوروبية كريال مدريد قبل أن يفوز السيتي بالصفقة.
1: شكرا لك يوسف، معك نختم كل تفاصيل العاشرة. شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا، برامج دعاة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.
8: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
9: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
8: بطاقة اليوم تأخذكم إلى أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، حيث تلتقي الحدود بالجغرافيا وتقي

0: تفو في جيج شامخة باعتبارها نقطة وصل بين المغربي وعمق الصحراوي والمغاربي. ويحدثنا عنها الأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية.
1: تعتبر مدينة في جيج واحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالجنوب الشرقي للمملكة، وواحدة من أقدم المدن التاريخية التي اعتبرت في فترة تاريخية ما محوراً لتجارة العابرة للصحراء. مدينة في جيج أو في جيج كما يطلق عليها أهل المنطقة هي في الأساس عبارة عن واحة، هي واحة تاريخية، هي تعتبر امتداد تاريخي للمناطق الواحية بالمغرب. هي كما قلت واحة تاريخية عريقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، تعتبر أو تنتمي جغرافيا إلى جهة الشرق وتحديدا بإقليم في جيك بوعرفة. تتميز بكونها محاطة بالحدود الجزائرية من ثلاث جهات، وهي جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الجنوب، وبالتالي هذا الخصوصية، يعني كون أنها منطقة واحية ومنطقة حدودية، أعطاها نوع من التميز أو نوع من التفرد في يعني في المنطقة ككل وفي ربوع المملكة بشكل عام. تتميز بتراث يعني فلاحي أو تراث زراعي استثنائي وذي أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة اختصارا بالفاو التي يوجد مقرها بالعاصمة الإيطالية روما. صنفت أو اعتبرتها هذه المنظمة أو صنفتها كتراث زراعي ذي أهمية عالمية، أو ما يعرف أو ما يرمز إليه بسيبام. وبالتالي هذا التصنيف أو هذا الاعتراف هو جاء لعدة عوامل، من بينها أو من أهم هذه العوامل هو نظام السقي المعتمد في منطقة في جيج وطبيعته وشكله الهندسي المتفرد، بحيث أن في جيج تتميز بنظام للري خاص جدا يجعل بالإمكان أن تتوزع المياه عبر جميع الحقول أو المزارع أو كما يعرف لدى سكان المنطقة بالجنانات، والتي تتميز بزراعة الثمور أساسا، ثم أيضا بعض الزراعات الأخرى كالرمان والزيتون إلى غير ذلك. فهناك نظام خاص لتوزيع المياه بين هذه الجنان أو بين هذه المزارع بطريقة يعني تتسم بنوع من المساواة ونوع من العدالة في التوزيع المائي. يعني يمكن الحديث هنا عن عدالة مائية استثنائية تميز في جيج، وربما يعني هذا الميزة جعلتها تتميز عن الكثير من المناطق الواحية ليس فقط في المغرب وإنما في العالم. ربما هنا يمكن أن نعطي مقارنة بسيطة بين واحة في جيج وواحة سيوة اللي هي واحة معروفة بمصر وواحة في جيج، فالزائر لهما معا قد يقف يعني مندهشا أمام حجم التشابه أو التطابق بين كل من واحد في جيج وواحد سوى. ولكن الفرق يكمن في هذه النقطة التي أشرنا إليها، يعني في نظام الري الذي اعتبر منذ حوالي يعني 4 قرون نظام ري استثنائي حقق ما يمكن أن نسميه بالعدالة المائية. يعني العدالة المائية بحيث أنه لا تجد جنان من هذه الجنانات لا تصله المياه بشكل دوري وبشكل مستمر وبشكل سلس ومنتظم، لدرجة أنه يعني تجد مجموعة من الجنانات فيها ما يشبه المسبح يعني أو الخزان الذي يحتفظ بالماء ويعني يضمن عملية الري بشكل مستدام وبشكل يعني متواصل. قد تبدو التضاريس في جيك في شكلها العام يعني تضاريس إلى حد ما صعبة بسبب ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 900 متر، وتعتبر أيضا هي نقطة الوصل بين أطلس الكبير وبين الصحراء، فهي امتداد للأطلس الكبير ومن جهة وامتداد للصحراء من جهة أخرى.
0: وسط هذا الامتداد الصحراوي تشكل الواحات عنوانا للحياة، حيث استطاع الإنسان أن يحول ندرة الماء إلى حضارة وأن يجعل من النخيل شاهدا على تاريخ طويل من الصمود والعطاء. لا تقتصر خصوصية في جيج على موقعها الجغرافي، بل تمتد

0: إلى نسيجها الاجتماعي والثقافي. ورغم النمو الديمغرافي المتناقص الذي تعرفه المدينة، إلا أن أبنائها ظلوا أوفياء لمسقط الرأس، محافظين على روابطهم العائلية وتراثهم المحلي. ولعل ما يميز في جيج أيضا هو ما اشتهر به أهلها من تفوق دراسي ونبوغ فكري، وأنجبت المدينة أجيالا من العلماء والأساتذة والباحثين الذين حملوا اسمها إلى مختلف الجامعات والمؤسسات داخل المغرب وخارجه.
1: في جيك تتميز بخاصية استثنائية، ربما هي خاصية سلبية إلى حد ما، هو النمو الديموغرافي المتناقص، بحيث أن عدد السكان يقل بشكل تدريجي، حتى يعني يمكن الحديث عن أن معدل تزايد طبيعي بالإقليم هو يعني سلبي في أغلب الأوقات. والسبب باختصار هو أن نسبة الولادات تظل قليلة، مقابل أن معدل الهجرة مرتفع جدا، بحيث أنه أغلبية الشباب يعني بعد حصولهم بالخصوص على شهادة البكالوريا. وهنا الإشارة أن مدينة فيجيك تتوفر على ثانويتين، ثانوي التعليم العمومي وثانوية أخرى للتعليم الأصيل. فمعظم الشباب الذين يحصلون على شهادة البكالوريا يخارج يعني يغادرون أو يعني ينتقلون خارج مدينة فيجيك لإتمام دراستهم، سواء بمدينة وجدة أو بباقي المدن المغربية. وهنا نشير إلى مسألة مهمة، وكون أن معظم أبناء المدينة أو شباب المدينة يعني تميزهم يعني حدة الذكاء وسرعة البداهة واللبابة والفطنة، حتى أنه من بين أكثر التلاميذ المتفوقين دراسيا في المغرب. وليس فقط التفوق الدراسي يعني بالمعنى التقليدي يعني المرتبط بالمعدلات العالية، وإنما أيضا بالنبوغ الفكري، قدرتهم على الجدال، على الحوار، على النقاش، قدرتهم على التواصل، على الإقناع. ولذلك فلا نستغرب أن يكون واحد من أهم المفكرين المغاربة والمفكرين العرب عبر التاريخ، اللي هو المرحوم المفكر والفيلسوف الكبير محمد عابد الجابري، هو ابن المنطقة وابن مدينة فيجيك، وتتلمذ على يد أساتذتها ودرس في مدارسها وعاش بين يعني بين حقولها ونخلها وأشجارها لغير ذلك. والدكتور الجابري بنفسه يحكي في مذكراته، يحكي كيف أن هذا الفضاء يعني فضاء فيجيك كان يعني عاملا حاسما في نبوغه الفكري، بحيث أنه الكثير من الأفكار الفلسفية التي عبر عنها الدكتور محمد العابد الجابري في موسوعته أو مشروعه الفكري الضخم نقد العقل العربي، معظم هذه الأفكار يعني هي كانت وليدة البيئة التي عاش فيها، يعني البيئة أثرت فيه بشكل كبير، وهي كما قلت يعني بيئة رغم يعني طابعها الصحراوي الواحي إلا أنها بيئة فريدة وجميلة واستثنائية.
0: تشتهر فيجيك بما يعرف محليا بالقصور أو المداشر، وهي تجمعات عمرانية عريقة تعكس عبقرية الإنسان الوحي في التكيف مع البيئة. ومن أبرز معالمها التاريخية الصومعة الحجرية التي تعد من الشواهد العمرانية النادرة، وتحمل بين حجارتها ذاكرة دينية ومعمارية تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ فيجيك.
1: تشتهر مدينة فيجيك بقصورها، يعني والقصر هنا هو عبارة عن يعني التجمع سكاني أو ما يسمى مثلا في بعض المناطق مثلا على سبيل المثال في شمال المغرب ما يسمى بالمدشر، أو ما يسمى يعني في بعض المناطق مثلا العربية بالعصبة أو يعني الفخضة في الاصطلاح السوسيولوجي أو الأنتروبولوجي المغربي، ما يعرف بالفخضة أو بالعصبة، وأيضا أو ما يمكن أن نسميه بالتجمع القبلي الصغير، يعني التجمع القبلي الصغير، أو يمكن أن نصطلح عليه بالاصطلاح الجغرافي المعاصر بتجمع سكاني تقليدي مبني بالطين. ففيجيك تتوفر على 7 قصور، وهي قصور مشهورة ومعروفة وإشارة. فهذه القصور هي شكلت عبر تاريخ فيجيك يعني شكلت فضاء للتعايش، فضاء التضامن فضاء للتآزر، لدرجة أن تجد أبناء القصر الواحد وكأنهم جسد واحد وكأنهم أسرة واحدة، يتضامنون مع بعضهم البعض في السراء والضراء، يساندون بعضهم، ينظمون احتفالاتهم وطقوسهم وعاداتهم بشكل يعني مشترك، بشكل مبني على نوع من التضامن التقليدي القائم على قيم إنسانية وقيم دينية وقيم ثقافية نبيلة. من أشهر هذه القصور أو هذه القصور هي أولها قصر زناقة، وهو القصر الذي ينتمي إليه المفكر محمد عابد الجابري، ثم قصر الوداغير، قصر المعيز، قصر ولاد سليمان، ثم قصر الحمام الفوقاني، ثم قصر الحمام التحتاني، ثم أخيرا قصر العبيدات. وللإشارة هنا، فالكثير من العوائل المغربية يعني المعروفة والمشهورة في مدن كالرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ووجدة إلى غير ذلك، هي عائلات تنحدر من هذه القصور. وهذا الأمر هذا يعني يمكن للمتتبع أو الملاحظ السوسيولوجي أن يلاحظه في الأسماء العائلية، فتجد مثلا كنيات أو يعني الكنية بالاصطلاح المغربي الدارج، تجد مثلا زناقي فلان مثلا زناقي، يعني هذا الاسم العائلي زناقي يشير إلى أن هذا الفرد ينحدر يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق أجداده، ينحدروا من قصر زناقة. تجد مثلا الودغيري، الودغيري هي أيضا يعني عائلة أصولها من فيقيق، أو مثلا سليماني إلى غير ذلك من الأسماء العائلية. وهذا أمر معروف بالنسبة للباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة. هذه القصور يعني تتميز أيضا بشكلها العمراني، لها شكل عمراني متميز، شكل عمراني استثنائي وفريد من نوعه. وربما هذا الأمر هذا يعني هذا الطابع الهندسي المعماري الذي يميز هذه القصور السبعة بمدينة فيقيق بمساجدها بمنازلها بحماماتها بأفرانها حتى بفضاءات التعبد للديانات الأخرى. مثلا على سبيل المثال بفيقيق توجد يعني توجد بيعة يعني فضاء للعبادة خاص باليهود، و من يزور هذه البيعة رغم أنها يعني تحتاج الآن إلى إعادة تأهيل والترميم سيلاحظ النجمة السداسية أو نجمة داود يعني تعتلي سقف هذه البيعة. بالإضافة يعني إلى دروب والأزقة إلى غير ذلك، لها شكل هندسي فريد واستثنائي.
0: تمتلك فيقيق رصيدا غنيا من المؤهلات السياحية التي تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتقدم المدينة تجربة مختلفة لعشاق السياحة الإيكولوجية والثقافية، وجهة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف إيقاع الحياة الوحية والتعرف على تقاليد عريقة ما تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
1: عندما نود الحديث عن مؤهلات أو عوامل الاستقطاب السياحي أو عوامل الجذب السياحي التي تميز فيقيق، فالزائر لمدينة فيقيق يعني أو العاشق لفضاءات فيقيق ربما أكثر ما سيشد انتباهه أو أكثر ما يجذبه إلى فيقيق أولا هو المعالم التاريخية، يعني ونذكر من هنا مثلا الصومعة الحجرية الموجودة بقصر الوداغير، وهي صومعة تعود إلى حوالي القرن الخامس للهجرة، ترتفع إلى علو يصل إلى حوالي 19 متر. هذه الصومعة الحجرية هي معلمة تاريخية يعني جد متميزة. بالإضافة إلى ذلك يمكن الحديث مثلا عن الزوايا كالزاوية الوزانية والتيجانية، هي أيضا يعني معالم تاريخية تميز المنطقة. ثم لا ننسى هنا ما المنطقة الفريدة والاستثنائية جدا اللي هي منطقة إيش التي توجد بها نقوش صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد، نقوش صخرية جد جد جد جد رائعة وجد متميزة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد. ثم أيضا مثلا نظام الري الذي تحدثنا عنه سابقا، هذا النظام هذا هو يعني أمر يعني جميل جدا وممتع بالنسبة للزائر.
0: لم تكن فيجيج مجرد واحة على هامش الصحراء، بل كانت موضوعا لاهتمام عدد من المؤرخين والرحالة والأدباء الذين وثقوا أبرز محطاتها التاريخية وأبرزوا مكانتها الحضارية ودورها في تاريخ

0: الجنوب الشرقي المغربي.
1: تتميز فيكيك أيضا بمجموعة بوجود عيون مثل مثلا عين زادارت التي يعني تعرف بجاس المياه الجوفية من الصخور. تشتهر أيضا مدينة فيكيك وهذا أمر مهم جدا بأطباقها وبمأكولاتها وبمطبخها المحلي، خصوصا هنا نذكر على سبيل المثال وهو أكثر ما يميز منطقة فيكيك أو مدينة فيكيك هو الكسكس سكسو. وللإشارة هنا فقط ربما هذه معلومة يعني يعرفها الكثير من المغاربة، هو كون أن فيكيك تاريخيا ارتبطت بإنتاج الكسكس، وليس فقط إنتاج الكسكس للاستهلاك المحلي وإنما أيضا تسويق إلى الخارج، وأهل فيكيك عرفوا بحرفة صناعة الكسكس. لذلك تجد أن أكبر الشركات المغربية في إنتاج الكسكس يعني شركات معروفة جدا يعني الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج الوطني للكسكس، وأيضا تجدها في أسواق عالمية كبرى. معظم هذه الشركات إن لم نقل أن جلها أربابهم هم أبناء مدينة فيكيك وينحدرون من مدينة فيكيك، ولا زال لديهم ارتباط وجداني وحميمي بمدينة فيكيك. فمثلا شركات كبرى بالمغرب ومعروفة بقدراتها الإنتاجية الكبرى واستحواذها على السوق الوطنية للكسكس هي شركات لعائلات من مدينة. في الختام يعني تجدر الإشارة لكون أن هناك عدد كبير من الباحثين والدارسين المغاربة سواء في مجال التاريخ أو في مجال التراث الثقافي وأيضا حتى في الجغرافيا وفي التراث الديني ألفوا مصادر ومراجع مهمة تتناول تاريخ المنطقة وتتناول أيضا أهم المحطات التاريخية التي عرفتها مدينة فيكيك، وأيضا هناك من الدراسات والأبحاث التي تناولت البنية الديموغرافية والبنية الاجتماعية لمدينة فيكيك. هناك أمر مهم يعني أود أن أختم به هو كون أن مدينة فيكيك خضعت في السنوات الأخيرة لعملية ترميم شملت مجموعة من القصور وكذا أسوار المدينة ومجموعة من المعالم التاريخية بتعاون مع منظمات دولية من بينها وكالة التعاون الإيطالية وكذلك منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية بهدف الحفاظ على الخصوصية الثقافية لهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت أجد أن مدينة فيكيك يعني تعاني من ضعف كبير فيما يخص تسويقها كوجهة سياحية، والزائر لمدينة فيكيك وهذا يعني عاينته مباشرة خصوصا بالنسبة للأجانب يعني يجدون لذة خاصة في هذه المنطقة سواء من ناحية الهدوء من ناحية المناخ والهواء النقي وأيضا من خلال المعالم التاريخية وكذلك من خلال فضاءات العيش المتميزة والاستثنائية والفريدة أيضا، بالإضافة إلى يعني المطبخ الذي تحدثنا عنه. لذلك يعني بادر مجموعة من الأشخاص يعني ومجموعة من الأفراد خصوصا الأجانب هنا على وجه الخصوص إلى الاستثمار في القطاع السياحي في مدينة فيكيك، والاستثمار كان من خلال اقتناء مجموعة من البيوتات القديمة خصوصا بقصر زناقة وإعادة يعني تأهيلها لتصبح عبارة عن نزل أو عبارة عن فنادق صغيرة والتي تستقطب عددا كبيرا من السياح الأجانب. ولكن للأسف مدينة فيكيك يعني تعاني كما قلت من ضعف تسويقها كوجهة سياحية وطنية وأيضا كوجهة سياحية دولية، رغم أن هناك مجهودات يعني كبيرة بذلت الآن لتجاوز العائق الأساس الذي كان يعبر عنه الكثير من الأفراد اللي هو بعد المسافة. يعني الانتقال إلى فيكيك بالسيارة يتطلب منك يعني حوالي 16 إلى 17 ساعة إذا كنت قادم من مدينة الرباط أو من شمال المغرب، ولكن الآن يعني بفضل الاتفاقيات التعاون التي أبرمت بين مجموعة من المتدخلين الآن هناك يعني رحلات جوية مباشرة من مدينة الدار البيضاء إلى مطار بوعرفة تقريبا يعني كل أسبوع، وهذه الرحلات يعني تختزل المسافة من 16 أو 17 ساعة إلى حوالي ساعة و 45 دقيقة، والانتقال من مطار بوعرفة إلى مدينة فيكيك لا يستغرق بالسيارة أكثر من ساعة أو ساعة وربع إلى أبعد تقدير. وبالتالي يعني

0: فزيارة في جيك ربما قد تشكل متنفس بالنسبة للأفراد، خصوصا ممن يعانون من بعض يعني الاضطرابات النفسية كضغط العمل أو الاكتئاب أو يعني الاضطرابات القلق الاجتماعي أو القلق المزمن لغير ذلك. مدينة فيجيك ربما قد تكون فضاء للعلاج لمثل هذه الاضطرابات، وهناك تجارب عديدة يعني عاشها أفراد صادفتهم حكوا لي كيف أن مدينة فيجيك كانت بالنسبة إليهم المتنفس، ساعدهم على تجاوز يعني الضغوطات النفسية عاشوها، وذلك بسبب هدوئها وجمالها وطبيعتها الفريدة وهوائها النقي، وأيضا بفضل تراثها الثقافي أو معالمها التي تسافر بك عبر الزمن، يعني تجد نفسك تعيش في زمن آخر، زمن استثنائي وزمن متميز.
1: تظل هذه المدينة شاهدة على قدرة الإنسان على صناعة الحياة في قلب الصحراء وحفظ ذاكرة المكان للأجيال القادمة. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة. شكرا للأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

سمر مع سعيدة. وصفوا لي عيونك أو الأغنية كانت مختارة لكم في هذا اللقاء الليلة من سمر مستمعينا للفنان رامي عياش، وهي واحدة من أبرز أغانيه الرومانسية. فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من سمر الذي أعتبره شخصيا وقت مميز على ميديا. نختار لكم فيه أروع الألحان التي تعيد لكم ذكريات وتعزز اللحظات الحاضرة. فنأمل بأن تكونوا معنا كل ليلة أحد لنكون جزء من ليلكم الهادئ مع أجمل الأغاني العربية، والتي نتابعها الآن بصوت واحدة من أقوى الأصوات في العالم العربي، تمتاز بصوت عميق يجمع بين الإحساس العالي والقوة الطربية. إنها أصل نصري، فسمع طيب للجميع.

نختم لقاء هذا السمر بصوت الفنان حاتم إدار الذي أعاد إحياء الأغنية الطربية الكلاسيكية بأسلوبه الخاص، وقد أظهر احترام كبير للتراث الموسيقي العربي، وأظهر كذلك القدرة على مزج الأصالة بالتجديد تناسب الأذواق الحديثة. الختام بقطعتين للراحلة أم كلثوم بصوت الفنان المغربي حاتم إدار. على هذه النغمات أتمنى لكم أحلى وأطيب الأوقات، وأتمنى بأن ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد ونفس المحطة. لكم أحلى الأماني وأطيب التحيات. إلى اللقاء.

0: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. بأمر من العاهلة المغربية الملك محمد السادس استقبلت الأميرة للا مريم الأحد بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وتشرف عليها وكالة بيت مال القدس تؤكد الدعم الموصول والثابت الذي يخص به العاهل المغربي المدينة المقدسة وسكانها، واستفاد من المخيم 50 طفلا مقدسيا يؤطرهم 5 من أبناء مدينة القدس. في المغرب دائما وفي أفق الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020، أعلن وزير الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم الإشعارات الموجهة للناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها ابتداء من الاثنين الرابع والعشرين غشت 2020 إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 في تمام الساعة 6 مساء. وبالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين في الخارج واعتبارا لحقهم القانوني في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة، يتعين عليهم ولوج المنصات الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين election.ema/listelectoral.ema وإدخال المعلومات المتعلقة بهم وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني. شرق أوسطيا وفي تطور لافت، أقرت سوريا بإجراء محادثات الأحد مع إسرائيل في الأردن بواسطة أمريكية. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلت عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية قوله عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية وضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية الأحد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بواسطة أمريكية واستضافة أردنية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في عقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية. وأضاف المصدر أن المحادثات تناولت أيضا الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة إلى باريس تستغرق يومين، حيث استضافه في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ومن المقرر أن يخصص اليوم الثاني لبحث اتفاقيات ثنائية والوضع في الشرق الأوسط. وصرح مسؤول في الرئاسة الفرنسية بأنه سيتم توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الصحة النقل والطاقة الاثنين، وذلك بالتزامن مع محادثات يرجح أن تركز على شؤون المنطقة وخاصة على إيران. في المنطقة ينتظر الاثنين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين في سياق استعادة باكستان زخم وسطتها بين طهران وواشنطن في محاولة للتوصل لاتفاق نهائي، بينما تستعد واشنطن لإقرار حزمة عقوبات جديدة صارمة ضد إيران. أعلن الحرس الوطني التونسي الأحد انتشال 12 جثة من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، في حين ما زال عدد آخر في عدد المفقودين. وكان الزورق الذي غرق ليلة الجمعة على بعد نحو 14 ميلا بحرية من سواحل الجرجيس جنوب تونس يقل 15 مهاجرا، أنقذ واحد منهم فقط. ليلة السبت نظم عدد من سكان بنغردان المدينة المحادية لليبيا والتي يتحضر منها 14 من المهاجرين تحركا احتجاجيا أغلقوا خلاله الطرق وأحرقوا الإطارات. نختم بالرياضة. كرة القدم الإسبانية ليغا، حيث سهل نادي برشلونة سعيه نحو إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثالث تواليا بفوز عريض على مضيف إلشي 5-0 في المرحلة الثانية الأحد. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة ميدا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Sports Music Media Digital Flip.

There's a certain limit.